0: كنز يقول عنه صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ها هي طرقاتها التي لم تشق عبر التراب أو تعبد بالإسفلت، طرقات منقوشة بالجواهر والأحجار الكريمة، تسحر الماشي ألوانها وطريقة رسمها، تنطلق التأوهات ويسرح الخيال ويبعد، لكنه مهما أبعد يظل دون ملامسة بداياتها وأدنى منازلها. يقول صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، أنهارها وبحارها لا تعرف التلوث أو الملوحة أو التغير، وقيعانها لم تعد من الطين والطمي، فحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. سار صلى الله عليه وسلم وسار، فرأى القصور والأنهار، رأى نهرا عذبا جوانبه لم ترصع بالدر بل هي من الدر. أما عبير مائه فيقول عنه صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه مسك أذفر. ترى هل شاهد قصر خديجة فاشتعل شوقه للبقاء في الجنة؟ الجنة حيث سافرت خديجة وسمية وياسر، الجنة حيث الأماكن التي لا تستطيع الأرض منحنا إياها، والفرح الذي لا تتسع له الأرض، والوجوه التي نشتاقها، الجنة حيث نهايات الحدود وبدايات إشراق الوعود، الجنة حيث وداع المعاناة، الجنة زمن الحصول على الحريات، فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولا خوف من القادم والمجهول، الجنة موت المحرمات وموت الممنوعات وموت السلطات، الجنة موت الملل والتعب، موت اليأس، الجنة موت الموت. غادرها عليه السلام لكنه أبقى قلبه معلقا بها، وارتقى في عالم نوراني مهيب، وهناك التفت إلى صاحبه جبريل، فرأى جبريل قد تغير
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سمعت جملة اليوم من أحد المعارف يقول: صديقي صار مقامه كبير، صار ما يعبرني، أنا وين هو وين؟ قلت لازم أوقف عنده. أيها الإنسان الذي تتحدث عن المقامات، هل تعلم أن روحك مقدسة من قداسة الخالق؟ هل تعلم أن ربنا كرمك وسخر لك الكون؟ مقامك ما يعلب سيارة غالية ولا قلم كارتير ولا بشت ولا منصب. ربنا نفخ فيك من روحه. لا تخلي مقامك مجرد سلعة بسيطة. لا تهين مقامك وتنزل كرامتك وتوازيها بمجرد مظاهر وسلعة. مقامك مو بإيش أنت تلبس، مقامك مش بإيش أنت تجيب ولا إيش تتظاهر عند الناس، مقامك بقربك من الله سبحانه وتعالى. هني يرتفع مقامك. لا تخاف من شخص صار مقامه عالي في الدنيا، طالما أنت مقامك عالي بقربك من الله سبحانه وتعالى، إذا أنت مقامك أعلى من مقامه هو، لأنه هذا المقام دنيوي، هذا المقام مؤقت، هذا المقام زائل. لكن أنت مقامك بقربك من الله هو اللي خالد، هو اللي راح يكلل بالنجاح، ونجاح معروف. المستقبل له هذا القرب من الله سبحانه وتعالى معروف، معروفة إيش نهايته. فليش تقلق من هذه المقامات الدنيوية الزائلة طالما أن مقامك يرتقي كل يوم، لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى، لأن عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. ما حد يقدر يهين كرامتك في الدنيا هذه طالما أن كرامتك بيد المولى عز وجل. قربك من الله هي اللي ترفع كرامتك. ربنا ما خلقنا عبث، كل شيء في هذا الكون له حكمة. لا تنتظر تقدير من حد أبدا، لا تنتظر تقدير من الناس. استشعر بتقدير الله لك، رح يجيك تقدير الناس. لا تنتظر تقدير من الناس، لأن الناس ما تغير الأقدار، ربنا هو وحده اللي يسخر الأقدار لك. من هم البشر أمام عظمة الله سبحانه وتعالى؟ من هم أصحاب المقامات أمام قوة وجبروت الله سبحانه وتعالى؟ فلا تقلق، خليك مرتاح. طالما أسكنت اليقين داخل قلبك ارتاح، طالما أنك أنت قريب من الله سبحانه وتعالى ارتاح. ربنا هو الوحيد اللي يعطينا الأمل، يعطينا جمل فيها رحمة، يعطينا جمل فيها قوة، يعطينا جمل فيها ارتقاء، يعطينا جمل فيها تكريم. فلا تقلق، ارتاح، لكن خليك قريب من المولى عز وجل. خليك دائما حتى لو عصيته، حتى لو غلط، حتى لو ابتعد، يكون انت عارف انه ما في لك ملجأ الا الله سبحانه وتعالى. فأي المقامات تريد؟ مقامك عند الناس ولا مقامك عند الله سبحانه وتعالى؟
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف ومن الأمور التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذه العبادة القلبية التي تبعث في الإنسان الانشراح، وتبعث في الإنسان السرور، وتبعث فيه الجد والاجتهاد، وتبعث فيه الأمل مع الله عز وجل، وتبعث فيه أيضا حسن الظن بالله جل وعلا. هذه العبادة عبادة هي مهمة للمسلم في حياته لكي يحقق أهدافه وليكمل مشواره فيما هو يريد أن يصبو إليه وما يريد أن يحققه من طموحات. هذا الأمر هو التفاؤل. التفاؤل أحبتي، هذا التفاؤل يجعل من الأمر التي أو الذي أنت تراه بمنظارك البشري القاصر تراه شرا، بمنظار الفعل تراه حسنا. هذا الأمر الذي قد تراه بعيدا يكون قريبا بمنظار التفاؤل، لأنك أحسنت الظن بالله عز وجل، وأحسنت الظن بمن بيده مقاليد الأمور بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه الكريم قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، يقولون لموسى: إنا لمدركون. بمعنى حينما وصلوا في نقطة، هذه النقطة أمامهم البحر وخلفهم جند فرعون قد لحقهم، وكانوا قلة، وكان جيش فرعون جيشا كبير وعدة وعتاد. فكان هؤلاء في نظرهم القاصر كانوا ينظرون بالمنظار المادي، ونسوا أن هناك منظار عظيم، منظار إذا التفت إليه الإنسان تحولت حياته من شقاء إلى سعادة، ومن فشل إلى نجاح، ومن ضيق إلى سعة، منظار العلاقة مع الله عز وجل، التفاؤل. ما هو التفاؤل أيها الأحبة؟ هو توقع الأمور الطيبة. فلذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم، قال كلا، بقول الواثق بنصر الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبالفعل شق الله عز وجل له البحر فانفلق البحر له، وذهب موسى عليه الصلاة والسلام ونجا ومن معه، وحينما لحقه فرعون أرجع الله عز وجل البحر كما كان. معجزة إلهية. الله عز وجل أيها الأحبة لا يعجزه شيء، يقول لشيء كن فيكون. إذن ما هو التفاؤل؟ التفاؤل أيها الأفاضل هو توقع الشيء الطيب، هو أن يكون الإنسان محسنا الظن بالله عز وجل في أي أمر يصبو إليه ويعتريه. فحينما يقوم الإنسان صباحا ويكون متفائلا بموعود الله عز وجل له في التوفيق والتيسير، تجد أنه يتقبل أي أمر يعتريه. فلو أصابه لا قدر الله حادث فإنه يقول خيره الحمد لله. لو أنه أيضا في مشروع تجاري فشل، لا ينظر بمنظار المتشائم الذي يرى نهاية الدنيا مثلا أنه صار له أمر معين وتوقف كل شيء. لا، المتشائم دائما ينظر إلى أن الحياة تنتهي عند أمر معين، المتفائل لا، يرى أن هذا الأمر تجربة وأستفيد منها. فالمتفائل في الحقيقة هو شخص يعمل بالأسباب ويقوم ويجد ويجتهد ويطلب من الله عز وجل العون، وإذا عثر هذا أمر طبيعي في هذه الحياة، لا بد الإنسان أن يعثر ولا بد أن يفشل، ولا أسمي فشل، المتفائل يسميه تجربة وأستفيد منها، المتشائم ماذا يسميه؟ يسميها أمر قد انتهى وفشل ذريع أصابه. بينما المسلم في حياته لا يوجد قاموس لمعنى الخسارة، المسلم لا يمكن أن يكون في قاموسه الخسارة، بل في قاموسه التجربة، وفي قاموسه تجديد التوبة مع الله عز وجل، وفي قاموسه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وما هو الفأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين، وأن يجعلنا ممن يحسنون الظن بربنا رب العالمين، وأن يوفقنا لتحقيق أمنياتنا فيما يقربنا إليه جل وعلا، وأن يحقق أمنيتنا العظيمة والغالية بأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك، تسبح روحي

ويلبج التضاريب بذكر.

وإن تكو بعد

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. روى للمسلمين عن نبيهم الأعظم 1540 حديثا. جابر بن عبد الله الأنصاري. مضى الركب يحث الخطى من يثرب إلى مكة، تحدوه الأشواق ويدفعه الحنين، فلقد كان على موعد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووضع يده في يده ليبايعه على السمع والطاعة ويعاهده على التأييد والنصر. وكان في الركب شيخ من وجوه القوم أردف وراءه غلامه الصغير الوحيد، وخلف في يثرب 9 بنات إذ لم يكن له صبي غيره. ولقد كان الشيخ حريصا أشد الحرص على أن يشهد غلامه الصغير تلك البيعة، وأن لا يفوته ذلك اليوم العظيم من أيام الله. أما ذلك الشيخ فهو عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، وأما غلامه فهو جابر بن عبد الله الأنصاري. أشرق الإيمان في فؤاد جابر بن عبد الله وهو صغير غض، وتوثقت صلاته بالرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره. ولما وفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجرا، تتلمذ الصبي المؤمن على يدي نبي الهدى والرحمة، فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس حفظا لكتاب الله وفقها في دينه ورواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم أن تعلموا أن مسند جابر بن عبد الله يضم بين دفتيه 1540 حديثا حفظها التلميذ النجيب، ورواها للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. ظل مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، فقد مد الله في حياته حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان. لم يشهد جابر بن عبد الله بدرا ولا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا من جهة، ولأن أباه كان يأمره بالبقاء مع أخواته 9 من جهة أخرى، ذلك لأنه لم يكن لهن أحد سواه يقوم على أمرهن. حدث جابر قائلا: لما كانت الليلة التي سبقت أحدا دعاني أبي وقال: إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض ديني، وارحم أخواتك واستوص بهن خيرا.
1: رجال حول الرسول.
0: فلما أصبحنا كان أبي أول قتيل قتل في أحد، فلما دفنته أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن أبي ترك دينا علي وليس عندي ما أفيه به إلا ما يخرجه ثمر نخيله، ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين، ولا مال لإخواتي أنفق عليهن منه غير هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا وقال لي: أدع غرماء أبيك. فدعوتهم فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر تلك السنة. ثم إني نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو، كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة، ومنذ توفي والد جابر لم تفته غزوة واحدة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر: كنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا صخرة شديدة عجزنا عن تحطيمها، فجئنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا نبي الله، لقد وقفت في سبيلنا صخرة صلدة ولم تفعل معاولنا فيها شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوني فإني نازل إليها. ثم قام وكان بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع، ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم نذق خلالها طعاما. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول وضرب الصخرة فغذت كثيبا مهيلا. عند ذلك ازداد أساي على ما أصاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجوع، فاتجهت إليه وقلت: أتأذن لي يا رسول الله بالمضي إلى بيتي؟ فقال: امضي. فلما بلغت البيت قلت لامرأتي: لقد رأيت برسول الله من مرارة الجوع ما لا يصبر عليه أحد من البشر، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي قليل من الشعير وشاة صغيرة. فقمت إلى الشاة فذبحتها وقطعتها وجعلتها في القدر، وأخذت الشعير فطحنته ودفعته إلى امرأتي فعجنته. فلما وجدت أن اللحم كاد ينضج وأن العجين قد لان وأوشك أن يختمر، مضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: طعيم صنعناه لك يا نبي الله، فقم أنت ورجل أو رجلان معك. فقال الرسول: كم هو؟ فوصفته له:
1: رجال حول الرسول.
0: فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار الطعام قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا إليه. ثم التفت إلي وقال: امضي إلى زوجتك وقل لها: لا تنزلي قدرك ولا تخبزي عجينك حتى أجي. وما هو إلا قليل حتى أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرون، فقال لهم: ادخلوا ولا تزدحموا. ثم قال لامرأتي: هاتي خابزة فلتخبز معك، واغرفي من قدرك ولا تنزليها عن الموقد. ثم طفق يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه وهم يأكلون حتى شبعوا جميعا. ثم أردف جابر قائلا: أقسم بالله إنهم انفضوا عن الطعام، وأن قدرنا لتفور ممتلئة كما كانت، وإن عجيننا ليخبز كما هو. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي: كلي واهدي، فأكلت وجعلت تهدي سحابة ذلك اليوم كله. هذا ولقد ظل جابر بن عبد الله الأنصاري مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، فقد بايع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو طفيل لم يبلغ الحلم، وتتلمذ على يديه منذ نعومة أظفاره، وروى حديثه فتناقلته عنه الرواه، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب موفور الشباب، وغبر قدميه في سبيل الله وهو شيخ طاعن في السن. رحم الله جابر بن عبد الله وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. إني أحبكم في الله. لا نزال مع سورة قاف، ومع قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا، دعوة من الله للنظر إلى جهة معينة محددة وهي السماء. يراها الطفل الصغير فيألف ويستأنس بها، وهو يرفع بصره إليها فيرى الحمام والعصافير تطير في هذه السماء. والسماء في اللغة كل ما علاك، ثم تأتي بعد ذلك الطائرة وهي تعبر في هذا الفضاء، ورحلات الطائرات في السماء آلاف باليوم. سبحان الذي جعل لها في السماء مسارا لا تصطدم. لكن الشاعر يقول: إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يا الله، نسمع يعني طائرتين تصادمون في الفضاء. أسأل الله أن يحفظنا برا وبحرا وجوا، ويقينا مصارع الغفلات وحوادث الطرقات والسيارات. يا رب الأرض والسماوات، احفظنا من كل جنب، واغفر لنا كل ذنب. لا إله غيرك ولا رب سواك. أخرجنا من بيوتنا سالمين، وردنا سالمين. اللهم سلمنا وسلم منا يا أرحم الراحمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ العجيبة كلمة فوقهم، يعني أنا الآن هنا في الكويت السماء فوقي، لكن اللي في أمريكا تعتبر تحتي. أي شيء عجيب هذا، لأن الأرض كرة، أنا هنا في السماء فوقي، زين، واللي تحت هني الجاذبية ماسكته وصارت للسماء تحته. يا الله، لكن بالنسبة له فوق وبالنسبة لي فوق. هذا إبداع الإله، هذا خلق الله، لا إله غيره ولا رب سواه. يعني حتى شفنا بعض الشباب لما كنت أروح أمريكا ألقي محاضرات، لقينا بعض الشباب يصلي بهذه الجهة، الكعبة عنده بهذه الجهة. وبعدين رحت ألقي محاضرة في ولاية أخرى، صارت الكعبة عنده في الجهة الثانية المعاكسة، تدور ويلتقون بعدين. سبحان الله العظيم، معجزة هذا. يعني اتجاه معاكس ويؤدي إلى القبلة. ولهذا يعني ربي سبحانه عندما يلفت هذه الأنظار يريد منا الاعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ يا الله، كيف بنيناها؟ سبع سماوات، من بناها؟ تتعرف هذا اللون الأزرق الفاتح اللي تراه؟ ترى هذا هو ليس اللون الحقيقي. لو طلعت أنت إلى مرحلة معينة في الجو، ظلام دامس، وين الأزرق اللي أنا أشوفه؟ لا، راح. انعكاسات الشمس وانتشار ضيائها يعني خلى المنظر كأن فوقك بحيرة زرقاء، لكن اللي اخترقوا الفضاء وراحوا ظلام دامس. لهذا الله قال عن الكفار اللي لو أنهم يصعدون فوق، قال يعني إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون. لأن نشوف يعني وين السماء الزرقاء اللي أنا دائما أشوفها، وين ما وصلت لها، وين راحت، شو الظلام اللي جانا، الله سبحانه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. تلاحظ الخطاب جماعي، فلم ينظروا، ما قال أفلم ينظر فرد، لأن الحقيقة يعني المفروض أن كل جماعة، كل تجمع، كل كشاتة، كل مجموعة يعني لازم يتعاونون على عملية التدبر والتفكر. مجموعة يطلعون البر، يطبخون، يشبون شبوب، يستانسون، وبعدين يعني واحد منهم يقول يا جماعة شوفوا شوفوا شوفوا يوم رحنا بعيد عن الأضواء وبعيد عن الأنوار، ولا السماء مشكوكة بهالنجوم. يخيل لك ما في موقع إبرة، يا الله وين كانت مختفية؟ هي كانت الكشافات والأضواء، كان يعني الإنسان في الصحراء البدوي عندما ينظر إلى السماء في الليل يجد يعني خشوع في قلبه، وهو يرى هذه القبة فوقه تلمض تلمض تلمض، نجمة زرقاء ونجمة صفراء ونجمة حمراء ونجمة خضراء كلها توصوص في السماء، الله. ويشوف الثريا مجموعة نجوم كما يقول الشاعر، والثريا رجح الكون بها كابن ماء انضم للوكر جناح. هذا الطير الأبيض اللقلق اللي يضم إذا نزل عند الماء جناحه، يقول هاي الثريا كأنها طير أبيض نازل على بحيرة بالليل. هذا تصوير عجيب. والثريا رجح الكون بها كابن ماء ضم للوكر جناح، أفلا تغنم عيشا ينقضي أنسه منك غدوا ورواح. الله، غدوا ورواح، هذه المطية اللي أنت راكبها يعني ليل نهار ليل نهار ليل نهار، روح والعمر رايح، تلحق أو ما تلحق. يقول الشاعر إن الجديدين، الجديدين يعني الليل والنهار لا يتجددون دائما، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. اليوم عمره 10 سنين، صار عمره 20، مر الليل والنهار، وخاصة زماننا هذا أول وين نذكر الجمعة لما تجي الجمعة اللي وراها، نمل وإحنا ننطر في الأسبوع. لا، أنا أدركت هذا الزمن وأدركت هذا الجيل، يعني الحين ما يمديك تحك راسك، قال اليوم الخميس باكر اللي معه، يا يا يا يا يا، اتكلم من اعمارنا، روح تلحق او ما تلحق، تصلي تسبح تهلل تكبر او يمضي العمر خلاص ما يعود، اللحظه ما تعود. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ما نقول والله وين خالي عمي أبوي أمي أخوي أختي، ولا يتساءلون أصلا، ما كل واحد نفسه نفسه ولا يتساءلون. يا الله، يعني حتى يقول له يعني كيف حالك شلونك، لا لا لا، حفاة عراة غرلا عيونهم فوق، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يا الله، يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة والطف بنا. يا الله يا الله، اللهم أنت لنا عند اللقاء، أنت لنا عند اللقاء. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن المقصد الكبير من عمل الإنسان في الدنيا، قال تعالى: وقل اعملوا، وكيف أن هذا العمل لا بد من أن يكون بسبب دوافع ثلاث: الدافع إلى الطعام والشراب، والدافع إلى الجنس، والدافع إلى تأكيد الذات. ولكن المؤمن في ضوء هذه الدوافع يمكن أن يجعل عمله عبادة يرقى بها إلى أعلى عليين في الدنيا والآخرة. فالعمل لا بد منه، هناك دوافع للعمل، إما أن يكون مرشداً وفق منهج الله تنتفع به في الدنيا والآخرة، إما أن يكون سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، أو أن يكون دركات يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. الآن الحديث عن عمل آخر، عمل لا يرضي الله، ما حقيقته وما نتائجه وما مضاره وما أخطاره؟ أولاً، الله عز وجل جبلنا جبلة راقية، أن الإنسان إذا خرج عن منهج الله، إذا عمل عملاً سيئاً، إذا عمل عملاً آذى به إنساناً أو مخلوقاً، إذا عمل عملاً استغل به إنساناً، ابتز ماله، غشه، احتال عليه، أخذ منه فوق ما ينبغي، أعطاه أقل مما ينبغي، كلمة العمل توصف بكلمة جامعة مانعة: عمل صالح، في عدل، في إنصاف، في جمال، في خيرية، في صدق، في حكمة، في رحمة، في انضباط، وعمل يوصف بكلمة واحدة أيضاً: سيء، في كذب، في احتيال، في ابتزاز، في إيهام، في إيذاء للمخلوقات. فالإنسان بيعيش عمر مديد، هذا العمر المديد واشتغل وأسس شركات وتاجر وسافر وتزوج وأنجب وزوج أولاده، هذا العمر المديد يضغط بكلمة واحدة: إما أن يقال بعد موته الله يرحمه، أو أن يقال بلسان الحال الله لا يرحمه أبدا. فأنت أحد إنسانين، إما أن يكون لك عمل صالح، صالح يبدو في بيتك، زوج صالح، زوج وفي، زوج مخلص، أب رحيم، أب عطوف، أب منصف، أب مربي، ابن بار، بنت وفية لأمها وأبيها، منضبطة محجبة بالبيت، بالطريق في غض بصر، في ضبط لسان، في ضبط الجوارح، بالعمل في صدق، في إخلاص. يعني كلمة عمل صالح تنسحب على كل أعمالك في الدنيا، بدءا من كونك زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا أو بنتا أو زوجة، ثم إلى الحركة بالطريق، ثم إلى وضعك المهني في الحياة: تاجر، طالب، طبيب، مهندس، عامل، مزارع، ثم بأوقات لهوك يمكن أن تمضي وقت اللهو بطاعة لله، بتأليف للقلوب، بسهرة بريئة، بنزهة نظيفة أو بنزهة غير نظيفة، بعلاقات غير صحيحة، بكلمات غير منضبطة. يعني تصور كل حركتك بالحياة، من طعامك إلى شرابك إلى دراستك إلى عملك إلى تأسيس عملك إلى علاقاتك الاجتماعية، كل هذا الكم من الحركة قد يوصف صفة واحدة: عمل صالح. العمل حركة. هل هذه الطاولة ليس لها عمل صالح لأنها سكونية؟ لماذا هي سكونية؟ ما فيها شهوات، لأنه ما بتشتهي طاولة أنثى هي أبدا، ما بتشتهي تأكل ولا تسافر، جماد. أما أنت بركب فيك شهوات، الشهوات كالمحرك تتحرك، طالع من بيته بالتعبير العامي بده ينبسط. في مؤمن بينبسط لكن نظيف، بياخذ أهله أولاده مكان جميل، بياكل طعام طيب، بمازحهم بلاطفهم، بيرجعوا مسرورين. في إنسان يطلق بصره في الحرام على من لا تحل له، بيتكلم كلام مؤذي، يعني غارق في شهواته، غير منضبط في حركاته وسكناته. فهي النقطة كلياتها الله يقدرني اشرحها. المؤمن ما بيتقرب إلى الله إلا بعمل صالح. بتلاقي صعب تلاقي مؤمن كذاب، مؤمن محتال، مؤمن دجال، مؤمن متكبر، ما بتقدر تلاقيه إنه منضبط مع الله عز وجل. مؤمن متواضع، مؤمن رحيم، مؤمن منصف. والله حدثني أخ بكاني راكب سيارته، دهس طفل، إجا الأب أخو الطفل همس في أذن الأب، قال له السيارة ماشية على 10 وعلى اليمين وما في خطأ من السائق أبداً، أما أخي قفز إلى أمامها ودهس. أجوا الشرطة، قال له أنا دهست خطأ، هذا ابني، وضع كل وزنه بحيث ألا يجرم السائق، لأنه سمع أنه ما له عامل شيء أبداً. هذا منصف، بيقدر يبتز مال هذا السائق، أليس كذلك؟ أيام إنسان بيسترخي أمام السيارة وكأنه أغمي عليه، ما عاد ينتهي منا السائق بخمسين ألف العامل، يكون السائق ما مسه إطلاقاً، ما مسه إطلاقاً. والله سمعت قصة في الحج، أنه إنسان راكب مركبته ماشي بسرعة اعتيادية، واجه شاحنة من طريق فرعي فخفف السرعة إلى أقل درجة، سائق الشاحنة ما تحرك، قام أسرع، بعد ما أسرع تحرك أمامه، أجا معه زوجة وثلاث أولاد، ماتوا ولدين وزوجته. وقعت القصة أيام فريضة الحج، والمقتول بحادث سير ديته 100 ألف في الأيام العادية، في أيام الحج 200 ألف ريال، 200 ألف بثلاثة 600 × 15 = 12 مليون. أجوا الشرطة، هذا البدوي قال لهم والله الحق علي ما له علاقة، شايف الكلمة هي، خسر فيها 12 مليون، 12 مليون خسروا. بس والله أنا أقول لو لم يكن له إلا هذا العمل لكفى، بريء الثاني. فالإنصاف، مؤمن بتتبلى الناس، مؤمن تأخذ ما ليس لك، مؤمن بتدعي أنه أنت مغمى عليك والسائق ما له عامل شيء إطلاقاً. الله كبير، الله كبير وموجود، وما في إلا الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، صدق بينضغط عملك كله بكلمة واحدة، عملك بالبيت كزوج، عملك كابن، عملك كزوجة، عملك كأم، بينضغط حركتك بالطريق، عملك بالشغل ممكن أن تجد فأرة في تنكة الزيت، ممكن فيك تبيعها كمؤمن تبعتها على الصابون، إذا ما في إيمان ببيعها، ما في جهة تكشفه إطلاقا. فأنا بقول بالنهاية إما أنه لك عمل صالح أو عمل سيء، وفي حالة ثالثة، الحالة الثالثة خلطت عملا صالحا مع آخر سيئا، هنيئا وأثني على من كان عمله صالحا. ودائما وأبدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصفة الأولى الصارخة. طيب كلمة واسعة جدا، أنت أردت أن تقتل عقربا في قتل مع إحسان، ضربة واحدة ما بيتسلى فيه. مرة كنت بمسمكة، صاد السمك أمامي بالشبكة، والسمك مضطرب اضطراب مذهل يريد أن يفتح بطنها لينظفها من أحشائها، قلت له وقف. قال لي بيطولوا، قلت له بستنى ساعة. وقف، ما بقدر، في شرع. والله مضى ساعة حتى سكنوا. مرة ثانية أخذتهم معي بالسيارة، لعبطوا بالسيارة ساعة طويلة لأنه، بس ما بقدر. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. انتبه، الدين مو بالجامع، الدين أن توصف بأن لك عمل صالح، لك عمل صالح. تنصح مواطن جاي من حلب، له معاملة وإنجازها بيتم بدقيقة، تعا بكرة عم يطق حنك مع وحدة هذا عمل سيء. طبيب مناوب إسعاف، إجا واحد عم بيموت، لا وقفوا شوي انتظروا لاحقين سووا لنا كاس الشاي، مات، عمل سيء. هذا الكلمة بتدور معك وين ما رحت، بتدور معك ببيتك، بالطريق، بمكتبك الهندسي. ما شهدت صب السطح، في عمال جهلاء مشوا على الحديد نزل لتحت، لما انصب صار مكانه غير طبيعي، ما عاد اسمنت مسلح، هو بناء جامعي، صار في جريمة بالجامعة، هالفتيات هجموا على الشرفة يشوفوا تمثيل الجريمة، وعيت الشرفة إنه المهندس ما أشرف على الصبة، فمشوا على الحديد، الحديد تغير مكانه بالصبة فما عاد مقاوم، فلما أجوا 20 طالبة على الشرفة وعيت البرندة. ركب صحن، موضوع الصحن موضوع ثاني، بس هلأ موضوع ركب صحن، عواض 6 براغي برغيين، طلعت رياح شديدة، وعي الصحن فوق، بنت صديقي أردتها ميتة بصف الثامن مثل الوردة. هذا العمل سيء، شيء واسع كثير. صدقوني أقل مكان يظهر فيه دين الإنسان هو المسجد، لا شوفوا لابس جلابية بيضاء وحاطت عطر زيتي مسك، هذا عطر العود غالي كثير، مسبحة جميلة جدا، وسيدي الله يخلينا ياكن وانتو بركتنا، مو هاي. شوفوا بالشغل في خطأ، في غش، في مادة مسرطنة حطها بالمادة الغذائية، في مادة غذائية غير صالحة للاستخدام البشري دبرها وسوقها وباعها وربح أرباح طائلة، نيك الدين. صدقوني ما ممكن الله ينصرنا إذا ظانين دين بالمسجد، مو بالمسجد، بالحقل. يبخ هرمونات تطلع الفاكهة كبيرة ووازنة وغالية كلها مسرطنة، ممنوع الهرمونات بالقطر، تجي تهريب، ما بيخافنا الله. المزارع في مجال يغش، والتاجر قال لي عم باخذ كاسة عصير، حط بردقاني عبي الكاسة كلها، مو معقولة. فأسى شي 100 سيرنج مي أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والله زرت إنسان والي صديقي عمره 96 سنة، قال لي يا عمو أنا عملت تحليل مبارح قطع كله طبيعي، كله 96 كله طبيعي. قال لي والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي، ولا أعرف الحرام النسائي، لا هاد ولا هاد. قال له يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. والله في عندي ألف قصة، ألف قصة. الذي يأكل ما ليس له سقط من عين الله، انتهى عند الله. بتعبير آخر ألغى صلاته وصيامه وحجه وزكاته. لك عم تأذي مسلم، عم تضر مسلم، عم تبيع دواء انتهى مفعوله. عم تطلب تحليل ما بحاجة له المريض، تطلب تصوير ما بحاجة له. مين بده يحاسبك؟ إذا كنت جراح قلب وضعت دسام صيني حقه 30,000 بالفاتورة أمريكي حقه 65، هذا اللي كان مخدر بيقدر يكشف الخطأ تبعه؟ ما في قوة تكشفه. موضوع ثقة وذمة. لذلك المؤمن شخصية فزة، ما بهم إن كان مراقب أو غير مراقب، الله بيراقبه. المؤمن شخصية فزة. والله بهالبلد نسي واحد بسيارة عمومي 20 مليون ليرة، بحث عن صاحبها 4 أيام حتى وصل إليه قدم له إياها 20 مليون، بس طلع صاحب المال مزوي كثير، اشترى له مركبة بمليونين. هذا الدين. إحنا مو شايفين دين؟ لو شوفوا الدين حياة جنة يا أخوان، جنة الحياة. لو شوفوا الدين، الأمير عبد القادر الجزائري بالجزائر، يعني هو الاسم الأول، كان بالشام ساكن، له جار فقير اضطر يبيع بيته، جاءه مبلغ بخس فانزعج، قال له والله ما ببيع جيرة الأمير 300 ليرة ذهب. إجا واحد وصل له إياها للأمير، بعت وراء قال له هي 300 خليك جارنا وأنا ما ببيعك. هلأ منين بيجعوا الجار؟ منين بيجعوا؟ شو اللي بيجعوا؟ والله يا أخوان ما لكم يمين، بيت أرضي له وجيبة داخلية، حب واحد يزوج ابنه، في بهالبيت دكان، أغلق الباب وعمر حيط وسوى له غرفة نوم، دكان بالوجيبة، عمل له حمام مترين بمترين. الفؤاد اشتكى عليه، لك لا حجبت شمس ولا أزيتك، بيت أرضي والديار له والوجيبة له وداخلية، وعمر له بس حمام لابنه بده يزوجه. فؤاد اشتكى عليه، وين أزاك؟ وين أزاك؟ هذا المجتمع اللي بيأذي بعضه ساقط من عين الله. احفظها هالكلمة، عملك صالح أم سيء؟ واسعة كثير، ببيتك، ببيتك، بعملك، بالطريق، بالنزهة، عملك صالح أم سيء؟ أيها الإخوة، القضية تحتاج إلى حركة أخرى. المجيء للمسجد وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا تعلمت وطبقت واستقمت، والله الذي لا إله إلا وأنا أخاطب الشباب، الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق. اللي ما في عمل، في بطالة، فرص عمل ما في، الشهادة ما لها قيمة، الشركات كبيرة وعملاقة كالحيتان يأخذون كل شيء، هذا كله كلام عند الله غير مقبول. المقبول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت شاب بحاجة لبيت، بحاجة لزواج، بحاجة لمهر، بحاجة لعمل، اتقي الله وشوف. ومن يتق الله، هذا كلام خالق الأكوان، ليكن عملك صالحا. مرة جلس جنبي واحد بوليمة، وضع بصحنه طعام فيه لبن، أخذ قطعة خبز ومسح الصحن مسح كأنه انغسل، أدم أديب مع الله عز وجل. ما بيخلي بصحنه شيء ولا يعني مسحة لبن مسحها بخبزة أديب مع الله كثير. أحياناً بيعزم 5-6 آلاف كل سنة، توفى رحمه الله، 5-6 آلاف بيوم واحد بيعزمهم بالغوطة، بيعمل له هريسة. هالإنفاق بيقابله الأدب مع الله في الطعام والشراب. تخلق بأخلاق الأنبياء، تخلق بأخلاق المؤمنين، كون صادق، كون أمين، كون ورع. توفى عالم والله سمعت عنه قصص، أقسم بالله تأخذ بالألباب من تواضعه وحكمته وفضله وعلمه. هيك الإنسان، أنت إنسان، هو إنسان، لما لا تكون بطلاً؟ لما لا تكون شيئاً مذكوراً؟ وهذا الشيء بيد كل إنسان، طريق الله سالك وكل إنسان بإمكانه أن يسلكه أبداً. والطاعة سهلة جداً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أريد أقول لك أنه كلمة عمل صالح واسعة كثير، حتى بالقيادة في عمل صالح، ماشي بسرعة معتدلة بتلاقي ماشي بسرعة عادية، واحد اضطر يتجاوزه بيرفع السرعة، بيرفع أحرجه جاي سيارة ثانية، هي بطولة يعني. هاي أنت ماشي بسرعة بطيئة، حب يتجاوزك مستعجل، طب شو عمل؟ بتلاقي في غلظة بالقيادة، في غلظة بالبيع والشراء. هذا الحاضر ما عجبك اتركه، طول بالك أخي، هي السعر بتمنى والله راعيك بس ما بقدر، في عندنا تسعير رسمي. نفس الكلام بينحكى، في كلام قاسي، في كلام لطيف، في مشي بأدب، في مشي بكبر. أيام بيقود مركبته جنابي هيك كتلة كبر، عود عادي طبيعية، واشكر الله عليها، الله أعطاك مركبة. أيها الإخوة، الذي أتمناه عليكم أن العمل ما يكون سيء، وصدقني أنه بفطرتك تكتشف الخطأ من الصواب. بتقدر إذا فت للبيت تقول السلام عليكم، أنت ابتسم، كيف الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين، الله يعطيك العافية، تعبان مبين عليك، شو بتكلفك هاي؟ تنشأ مودة بينك وبين لا يعلمها إلا الله. بفوت الأكل جاهز، لا سلام ولا كلام، ومشغول بالأخبار، وهاتي الجريدة، ولا مالي فاضي لك، وحلي عني، طول بالك، عم تستناك من 8 ساعات، ما لحدا غيرك. فأنا ما بقول لكم في شيء اسمه عمل صالح برا وبالبيت ما في مشكلة، لا لا، العمل الصالح شمولي، من بيتك لجلستك مع أولادك، ابنك هذا أنسه، ضمه، قبله، شمه. كان النبي الكريم حينما ينجب أنجب فاطمة ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. خلي دخولك على البيت عيد، هو لابد من عيد، بس يا بتطلع يا بالفوتة، إذا واحد شرس العيد بس يطلع من البيت راح خلصنا، بابا عندك موعد، ما تأخرت عن موعد، بدي صرفه لأمه شرس، لأنه وفي أب لطيف. فيا أخوان، الأمر بيدك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. عيد مرة ثانية، بيتك جانب، بيتك يعني زوجتك وأولادك وأمك وأبوك، بيتك، وعملك جانب آخر، لا كذب ولا غش ولا رفع سعر ولا ابتزاز ولا ذم بضاعة الآخرين. بيجيب ظروف بزور من شركات أخرى، بيطلب زبون ظرف لشركة مو شركته، بيقول بلاش هذا، خده ما بدي اياه، هذا للكب زبالي هذا، وش ليش شاري؟ مشان يسوي سمعته، حرام ما بيجوز. وقد يكون احسن من بزرتك، حتى يبيع بزرته بيشتري من نوع ثاني، في لون ما كان يمشي معه، قام راح خيط بنطلون منه، لابس منه، شوف ليش لابس منه؟ مشان صرفه. يعني أساليب البيع والشراء إذا مبنية على الكذب ما بيجوز أبدا. فيا أخوان، أنت بالنهاية لك حركة بالحياة، تطلع من البيت، تشتغل، تركب سيارة، يا بيكون عملك صالح بدءا من بيتك. أنا أقول منهج الله عز وجل يبدأ من فراشي الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا جميعا صالحا، نلقى الله به ونسعد به في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع بغتة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، من هؤلاء الذين عقلوا عن الله مراده في آياته وفي أحاديث نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق. ماذا عن قصة إسلامه؟ ماذا عن لقائه بالبروفيسور زغلول النجار؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، ماذا عن روبرت كرين؟ لن أستفيض بالحديث عنه، سأدع لك الحديث عنه، عن لقائه، عن إسلامه، عن دوره فيما صنع من خلال هذا الإسلام.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كيف يصل الإسلام إلى قلوب العديد من الناس؟ كل بطريقة خاصة، وكل من مدخل خاص إلى قلبه. روبرت كرين يعني نموذج الحقيقة من النماذج الغربية التي أسلمت عن دراسة وعن اقتناع من خلال تخصصه هو. روبرت كرين يحمل دكتوراه في القانون العام، يحمل دكتوراه في القانون الدولي والقانون المقارن، رأس جمعية هارفارد للقانون الدولي لعدة سنوات، شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، أسس مركز الحضارة والتجديد في أمريكا، كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1981 ميلادي، أسلم في سنة 80 قبل وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق على نفسه اسم فاروق عبد الحق. وهذا الرجل شغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية الأمريكية نيكسون للشؤون الخارجية يعني لعدة سنوات متتالية.
0: نعم.
1: دفع هذا الرجل للإسلام آيات الميراث في القرآن الكريم من خلال يعني دراسته للقانون. أعجب إعجابا شديدا بآيات الميراث في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: وذكرنا في حلقة سابقة أن الميراث مال مات صاحبه.
0: نعم.
1: فالشيطان يسول لكل واحد من الورثة أنه أحق الناس بهذا المال.
0: نعم.
1: الزوجة تقول أنا أولى الناس، البنت تقول أنا أولى من الولد، الولد يقول أنا أولى من البنت، العم يقول أنا أولى، الجد يقول أنا أولى، الجدة تقول أنا أولى. لذلك شرع ربنا تبارك وتعالى لتوزيع المواريث تشريعا لا يقبل الزيادة.
0: نعم.
1: وكانت آيات المواريث في كتاب الله وشرحها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل هذا العالم الكبير في القانون الدولي والقانون المقارن لقبول الإسلام دينا.
0: سبحان الله.
1: ومن الغريب أن الفوضى في المواريث في العالم الغربي شديدة، ففي بلد مثل بريطانيا لا يرث إلا الابن الأكبر، يعني إلى عهد قريب جدا.
0: نعم.
1: لا يرث إلا الابن الأكبر، ولا يرث معه أحد، يرث الثروة والجاه واللقب والسلطان وكل ما يملكه الأب. ولذلك كان كثيرا ما يحدث أنه إذا مات أحد الأثرياء، أحد اللوردات، أحد الأمراء، تتآمر الأسرة كلها على اغتياله بطريقة خفية، يضعون له السكر في بنزين طائرته فتسقط به، أو يحاولون إغراقه في البحر، أو يرسلون من يقتله يعني غيلة بليل، لأنه ظلم بين. في النظام الأمريكي والذي ساد النظام الغربي الآن الميراث لا تحكمه إلا الوصية.
0: جميل.
1: وبعض الذين يعني يملكون المال يكتبون وصايا تستدعي السخرية والضحك والاستهزاء. يعني نقرأ في التراث الأمريكي من أوصى بثروته إلى كلب كان يربيه.
0: نعم.
1: أو إلى قطة كان يعتني بها، أو لخادمة كانت تخدمه، أو إلى خادم كان يقوم على خدمته، أو لصديق له، ويكون من صلبه من يتضور جوعا.
0: سبحان الله.
1: والقصص في هذا حقيقة مدعاة للسخرية. فحينما قرأ الرجل يعني تفاصيل الشريعة الإسلامية في توزيع المواريث يعني دفعه ذلك إلى قبول الإسلام، وقال لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربة بهذا التفصيل الذي لا ينسى أحدا، ثم يوزعها أو يوزع هذا الموروث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا.
0: سبحان الله. هل التقيت به فضيل الدكتور؟
1: التقيت به في الحج، نعم. التقيت به في جدة، والتقيت به في مكة، وجاء للحج أكثر من مرة. نعم. يعني هذا الرجل الذي وصل إلى هذا المقام، يعني أنه مستشار الرئيس نيكسون لعدة سنوات، وبهذه الثقافة الواسعة في القانون العام والقانون الدولي والقانون المقارن، وبهذه الخبرات العملية الكثيرة، ينتهي به مساره وفكره وثقافته إلى قبول الإسلام دينا من خلال آيات المواريث وحدها. والله مدعاه للتأمل في هذه الآيات التي يستخدمها أعداء الإسلام أحيانا في التهجم على هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه.
0: يعني قبل أن نتحدث عن الغربيين، نعم. يعني هناك أصوات، يعني دعني أضعها في إطارها الصحيح، تنعق بأن الإسلام لم يعطي الأنثى حقها، هناك يعني قسمة غير عادلة في تقسيم المواريث. الآن هذا الرجل بكل هذه العلوم يأتي ليسمع أربع آيات في القرآن تتحدث عن المواريث، تستطيع أن تجمع هذه العلوم كلها فيما يختص في ميراث الإنسان لأخيه الإنسان. أكثر من ذلك فضيل الدكتور، يعني أنا أستغرب تماما، وأنا بحكم اختصاصي في مجال الاقتصاد الإسلامي، أجد أن الله عز وجل لم يترك هذه القضية، قضية المال، عبثا. يعني عندما يتدخل القرآن في توزيع هذا المال، لعلمه اليقيني أن الإنسان لن يرضى. يعني كما ذكرت، الأب الأم تقول هذا المال لي، الأب يقول هذا المال لي، الابن الابنة. عندما يدخل القرآن، لأنه يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. ماذا كان لإسلامه، ماذا أثر إسلامه على الآخرين؟
1: أكرر ما قلته في حلقات سابقة، أن إسلام الفرد مردوده عليه هو،
0: نعم،
1: والله تعالى أعلم بما في قلبه من إخلاص.
0: نعم.
1: ولكن أقول دائما أن إسلام هذه الشخصيات البارزة في المجتمعات الغربية له مردوده النفسي على محيطه، على زملائه في العمل، أقاربه، أهله، جيرانه، طلابه. هذا الرجل درس في الجامعات الأمريكية أيضا،
0: ما شاء الله.
1: يعني روبرت كرين، يعني من الشخصيات
0: حتى بعد إسلامه استمر في التدريس،
1: حتى بعد إسلامه. نعم.
0: جميل.
1: نعم. فأقول مجرد يعني قناعة هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها بالإسلام دون إكراه ودون إجبار، يأتي للإسلام طواعية واختيارا، قناعة قلبا وعقلا، يعني رضا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله يعني تأثيره النفسي على الآخرين كبير للغاية، وقد يكون أكبر أثرا من الدعوة المباشرة لنفر من الناس.
0: يعني نتحدث عن إنسان دخل إلى الإسلام من خلال آية. ماذا عن الذي ترجم القرآن الكريم؟
1: نعم.
0: تي بي إيرفينغ.
1: نعم.
0: ماذا يمكن أن تحدثنا عنه؟
1: أيضا يعني توفى بروفيسور إيرفينغ منذ سنوات قليلة، وترك ثروة دعوية هائلة على رأسها ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية.
0: ما شاء الله.
1: هذا الرجل قابلته في أوائل الستينيات في مدينة كامبريدج. كنت أنهيت رسالة الدكتوراه، وأعلن عن اكتشاف أو تصنيع الميكروسكوب الإلكتروني الكاسح، يسمونه سكانينج إلكترون مايكروسكوب. والشركة المنتجة كانت في مدينة كامبريدج، واسمها كامبريدج ساينتيفيك انسترومنت كومباني، شركة كامبريدج للأدوات والأجهزة العلمية.
0: بين قوسين الدكتوراه التي حصلت عليها هناك، يعني عن ماذا كانت تتحدث؟
1: عن خامات الفوسفات في وادي النيل، وتحديد عمرها بدقة شديدة حتى يمكن تتبعها في الصحراء المصرية.
0: فقط. نعم. أسأل فضيل الدكتور. نعم. لأولئك الذين يعتقدون أن الإسلام أمرنا فقط أن نتعلم أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وبيننا فضيلة الدكتور الذي تعلم من علوم الله عز وجل ما ينفع به الأمة.
1: نعم.
0: وأيضا كان خبيرا في علوم الأرض. يعني عندما نقول قابل فلان وقابل فلان، روبرت كرين، تي في إيرفينغ، المشاهير من العلماء، لم يقابلهم شخص لا يعلم من دينه إلا الصلاة والصوم، وهي على العين والرأس، لكنه كان يحدثهم بلغتهم، بلغة عصرهم، باللغة التي يفهمون بها. نعم.
1: فطبعا في وجودي في مدينة كامبريدج زرت جامعة كامبريدج، فشاءت إرادة الله أن تقع عيناي على إعلان عن مؤتمر دولي للغات الحديثة. وأنا لست مهتما باللغات الحديثة، لكن وجدت أحد الموضوعات صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى غير اللغات العربية، أي نقل يعني إلى اللغات الأخرى غير العربية. فقلت والله أحضر هذه المحاضرة أرى ماذا سيقول الناس في هذه القضية. فوجدت شيخا وقورا يتحدث عن القرآن الكريم بعاطفة دافقة وبحب شديد، ويقول الذي يريد أن يتعرف على القرآن الكريم لابد له من تعلم اللغة العربية.
0: جميل.
1: وضرب مثل قال أنا حاولت أن أترجم فاتقوا الله حق تقاته، لم أجد في اللغة الإنجليزية ما يساعدني على نقل هذا المعنى الجليل إلى اللغة الإنجليزية. قال التقوى مزيج من الاحترام والخوف، مزيج من الهيبة ويعني الود، يعني هذا المعنى لا أجده في اللغة الإنجليزية
0: حتى في اللغة العربية. يعني اليوم يعني بعض المحاضرات عندما يقول الخطيب اتقوا الله،
1: نعم،
0: علما أنه في القرآن الكريم ما وردت اتقوا الله إلا وبناء على عمل،
1: نعم،
0: فيقول نعم اتقوا الله ولا تدري ما اتقي الله، اتقي نعم الله في العمل في الإخلاص في التقوى،
1: نعم، بس على نعم الأقل في اللغة العربية التقوى لها معنى.
0: نعم.
1: فهو جلس يضرب نماذج من هذه الصعوبات التي لقيها في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. فقابلته بعد المحاضرة وسألته، يعني أنا سلمت عليه وحييته على شكرته على ما قال، ما علاقتك بالقرآن؟ قال أنا مسلم وعائلتي مسلمة، زوجتي وابني وبنتي مسلمين. فالمهم تواعدنا على اللقاء، وكان وقتها يعني في مؤتمر للطلبة المسلمين في اسكتلندا شمال الجزيرة البريطانية، فدعوته لحضور هذا المؤتمر، وخطبت الإخوة المعدين للمؤتمر أن يرسلوا له ولزوجته بطاقتي سفر بالطائرة حتى يشاركنا في هذا المؤتمر. فرفض أخذ البطاقتين وقال أتريدون أن تحرمونني من الأجر للذهاب إلى هذا المؤتمر؟ أنا قادر أن أدفع ثمن هذه البطاقات، وأنتم طلبة فقراء، رد إليهم بطاقاتهم وسأذهب على نفقاتي الخاصة.
0: يعني ربما يحدث هذا كثير
1: عند واحد غربي، صعب جدا،
0: صعب غربي، وللأسف يعني للأسف هناك من يعني يقدم له المال ليحاضر، نعم، ويبقى إلا تكون خمس نجوم وطائرة، نعم، خاصة، نعم، وعمل، نعم، فقط إشارة يعني إلى ما، نعم، يقدم للإسلام،
1: نعم،
0: من،
1: نعم،
0: من الذين يقتنعون بأن هذا الدين يجب أن،
1: نعم،
0: يخدم،
1: نعم،
0: لا أن،
1: نعم،
0: يخدمه الإسلام.
1: نعم. المهم التقينا في غلاسكو وذهبنا لهذا اللقاء، فوقف هذا الرجل يخاطب المسلمين.
0: نسمع مع فضيلة الدكتور زغلول النجار ما جرى مع هذا الشاب الذي كان له الفضل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وصلنا إلى المؤتمر الذي وقف فيه خطيبا يحدث الناس. ماذا قال؟
1: قال يا معشر المسلمين، أنتم نمتم طويلا وتخلفتم كثيرا، وتركتم غيركم يسبقكم في أمور الدنيا سبقا هائلا، والمفروض فيكم أنكم حملة اللواء وقادة الأمم وناصحوها، فأنا الآن الأوان لكم أن تستيقظوا من نومكم، وأن تستشعروا مسؤوليتكم، وأن تحملوا الأمانة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى على عواتقكم، وأن تقودوا البشرية من جديد، لأن التقدم العلمي والتقني الذي انفصل عن الالتزام الديني والأخلاقي أضر بالمجتمعات البشرية ضررا بليغا. وقال في هذا المعنى كلاما كثيرا، ثم ختم خطبته بقوله أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا، ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا، وأنا أفتح بهم الأمريكتين.
0: الله أكبر.
1: نعم. يقول
0: هذا هو تي بي إيرفين.
1: هذا تي بي إيرفين.
0: نعم.
1: يقول والله
0: كم كان عمره يعني؟
1: لا كان في الخمسينات وتوفى، نعم، كبيرا
0: عندما بدأ في نعم دخول الإسلام.
1: لا ودخل سنه 17 سنة سأروي قصة إسلامه.
0: نعم.
1: يقول بالرغم من تخلفكم تستطيعون أن تجبروا الغرب المستعلي بتقدمه العلمي والتقني، المستعلي بثرائه المادي، المستعلي بدعاواه الكاذبة، تضطرون هذا الغرب أن يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام.
0: الله
1: أكبر. وقد يماتوا أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر وأنا أفتح به بالأمريكتين. المهم توثقت الصلة بيني وبين هذا الرجل فعلمت أنه أسلم في سن 17. شغف في هو من أصل كندي شغف بعد دراسته الثانوية أو في نهاية دراسته الثانوية باللغة الأسبانية فبدأ في دراسة اللغة الأسبانية في سن مبكرة وهو لا زال قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية فوجد أن في اللغة الأسبانية ألفاظ كثيرة لها أصول عربية فبدأ يسأل العرب من حوله وكان عددهم قليل في هذا الوقت فكانوا يجيبونه بلهجة عامية فقال ليست هذه هي الكلمة في اللغة الأسبانية فحينما نظروا معه في بعض الكلمات قالوا له هذه هي العربية الفصحى قال أنتم عرب لا تعرفون العربية الفصحى قالوا والله إذا أردت أن تعرف العربية الفصحى فاقرأ القرآن فأتي له ببعض ترجمات القرآن الكريم التي تحوي النص العربي والترجمة إلى اللغة الإنجليزية فبدأ يهتم باللغة العربية وأتقن اللغة العربية من خلال قراءته للقرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإنجليزية ومن خلال اهتمامه باللغتين العربية والأسبانية شرح الله صدره للإسلام فأسلم
0: سبحان الله.
1: وأسلم في حدود 17 من العمر ودرس الماجستير ودرس الدكتوراه في جامعات كندية ومن من أرقى الجامعات يعني من أعظم الجامعات الكندية وحصل على الدكتوراه ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية قال ما من جامعة تقدمت إليها إلا ورحبت بي لمؤهلاتي العالية يسمحون لي بتدريس الإسلام سنة واحدة فيرون المد الهائل من الناس لقبول الإسلام دينا فيمنعونني من التدريس
0: الله أكبر
1: يقول اجلس خذ مرتبك ولا تدرس أو درس أي شيء آخر
0: في بلاد الحرية مرة أخرى
1: في بلاد الحرية نعم
0: مرة أخرى
1: نعم. نعم طبعا انتهى به المطاف في جامعة تنسي وأنا زرته في هذه الجامعة جامعة تنسي ووجدت أنه مستاء لأنه قال له درس أي حاجة إلا الإسلام فكان يدرس اللغويات الحديثة نعم قابلته يعني في السبعينات وأخبرني أنه أتم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وقال أن ترجمة عبد الله يوسف علي وهي من أرقى التراجم
0: نعم.
1: والترجمة الوحيدة التي قام بها مسلم في هذا الوقت قال مكتوبة باللغة الشكسبيرية اللغة الشاعرية
0: نعم.
1: يعني التي لا يفهمها كثير من الأمريكان في هذه الأيام
0: وهذه الكلمات.
1: فقال أنا أردت أن أكتب هذه ترجمة جديدة للمعاني القرآن الكريم بلغة مبسطة حتى يفهمها الأمريكان وقام بهذه الترجمة وكتب يعني تعليقا في الهامش لمعاني الآيات والله أذكر أنه أوقفني في الطريق يعني كنا في مؤتمر إسلامي وخرجنا سويا أوقفني في الطريق وأخرج من سيارته 4 كراتين ضخمة فيها هذه الترجمة بخط يده قال أنا وزوجتي أنفقنا عمرنا في إعداد هذه الترجمة فأنا لا أملك المال الكافي لنشرها
0: لا يوجد لدينا مال سيد نعم. الكريم في المال العربي نحن قوم فقراء نعم. لم يعطني الله يعطينا نعم. الله مالا نعم. نحن نعم. نعيش في أدنى الأرض لا نملك حتى أن نخدم كتاب الله الحمد لله يعني
1: نعم.
0: هناك بشائر خير لكن نعم. أن يتوقف إنسان مثل هذا
1: نعم.
0: عند يعني دعم مالي
1: نعم. فطفت به بعض الدول العربية من أجل أن نجد من يعينه على نشر هذه الترجمة التي يعتقد هو أنها من أهم التراجم لمعاني القرآن الكريم لرجل عاش في الإسلام أكثر من 50 سنة فهم الإسلام ومارس الإسلام درس في عدد من الجامعات العربية منها جامعة بغداد كان التزامه للإسلام واضحا للمجتمع الذي يحيا فيه وضوح الشمس في رابعة النهار لم نجد من يعينه للأسف الشديد
0: الله أكبر.
1: نعم
0: يعني فقط انا هذه نعم. الحادثه يعني تثيرني جدا.
1: نعم.
0: كم سنه انفق من عمره ليترجم القران؟
1: انفق 40 سنه تقريبا يعني.
0: ليترجم القران.
1: ترجم عن القران.
0: ثم كم سنه بقي ينتظر من يمول طباعته؟
1: 20 سنه يعني. ومات في اواخر السبعينيات 78 79 سنه
0: و 60 سنه وهو يعمل. نعم. من اجل القران.
1: نعم.
0: ولا مجيب.
1: نعم. فاضطر ان ينشر ما يسمى مختارات من القراءة النبيلة، يعني الآيات التي أثرت فيه، selections from the noble readings، يعني نشر بعض ما نشر، ثم اضطر في آخر حياته أن يطبع هذه الترجمة على نفقته الخاصة، ولكن لم يكن ماله يكفي لنشر التعليقات على هذه الترجمة. وأنا قابلت أحد يعني الناشرين الذي يريد إعادة نشر هذه الترجمة من جديد وهو في الأردن، فقلت له أستحلفك بالله أن تضيف التعليقات، لأن الرجل كتب في مقدمة هذه الترجمة معبرا عن حزنه الشديد أن ماله لم يمكنه من طباعة هذه الترجمة بالتعليقات الهامشية التي تشرح كثيرا من معاني الآيات، والتي لا يمكن للأجنبي أن يفهمها من الترجمة الحرفية لنص الآية.
0: يعني فضيلة الدكتور، يعني دعني أتحدث ولو كانت بمنتهى الصراحة، يعني ماذا نصنع عندما نبني آلاف المساجد بملايين الدولارات، نزخرفها، نضع فيها يعني كل التقنيات الحديثة، عندما نأتي إلى كتاب الله الذي يمكن أن يفهم من خلال لغة القوم؟ يعني مهما وصل العرب إلى قدرة على الترجمة لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ترجمة هذا الإنسان الذي عاش بينهم ويتقن هذه
1: اللغة. هذا أستاذ اللغويات الحديثة في عدد من كبريات الجامعات، دكتوراه بتاعته من جامعة ماجيل، أعظم جامعة في كندا، وإحدى 4-5 جامعات كبرى على مستوى العالم. يعني ليس رجلا هينا في مقامه ولا في علمه. يعني
0: أنت اطلعت على بعض هذه الترجمات؟
1: نعم، عندي نسخة كاملة من كل كتبه.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: حتى الآن لم تطبع؟
1: يعاد طباعتها باختصارها هذا الذي لا يفي بما كان يطمح الرجل إليه.
0: يعني ما أحرى أن يستمع الآن بعض هؤلاء الذين يغارون على دينهم، رجل أنفق 40 عاما ثم 20 عاما ينتظر من ينفق على طباعة كتاب الله عز وجل، يعني هذه مصيبة.
1: الكتاب الذي إذا وفرناه في أغلب مكاتب العالم ترجمة صحيحة له لفتح الله قلوب الملايين به، لأن غالبية الذين أسلموا والله بآية واحدة أو بعدد من الآيات أو بقضية محددة، في الوقت الذي نجد أن الغرب حاول ترجمة معاني القرآن الكريم بواسطة عدد من الشياطين، فمن أوائل هذه الترجمات ترجمة قام بها السفير الفرنسي في القاهرة في القرن 19 الميلادي، وترجمت هذه الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وقدمها لها رجل اسمه سيل بمقدمة في أكثر من 40 صفحة يطعن فيها في نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: ترجم القرآن فيها طعن للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. ويترجم ويكذب ويلفق ويزور، ويقول أمه هاوية، يقول يسبون الرجل بشرف أمه ولا يعرف أن هذا عن جهنم.
0: يعني الله أكبر.
1: نعم نعم.
0: يعني وهذا وجد من يطبع له، وجد ترويجا لكتاب
1: طبعا. وهناك ترجمة ليهودي عراقي اسمه داود تسيء إلى الإسلام إساءة بالغة، طبعت بملايين الأعداد ووزعت في العالم الغربي على نطاق واسع، ونحن 1.5 مليار مسلم لا نستطيع أن نطبع ترجمة تي بي إيرفينغ الذي أفنى حياته خدمة لهذا الدين.
0: يعني أنا أذكر تماما، أنا وقعت بين يدي ترجمة. نعم. للقرآن الكريم من إحدى الدول، عندما يصل إلى قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. نعم. يترجمها ليقول they are trousers for you and they are skirts for you، هم بناطلين والآخرين تنانير لها.
1: نعم.
0: يعني تصور هذه الترجمة.
1: وهذا مقصود، هذا مقصود يا أخي، يعني ليس عفويا. يعني ترجمة داود العراقي الذي يتقن اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مليئة بالطعون. يعني ترجمة سيل هذا الذي ادعى أنه يعني بلغ جهدا عظيما في الحرص على نقل المعنى بأمانة، مليئة بالتزوير، مليئة بالتضليل، مليئة بالكذب الصراح. ويعلم أنه يكذب ويضلل ويحرف.
0: حتى هذه اللحظة يعني قبل فترة سمعنا وسمعت قضية الفرقان الحق التي نشرت في عدد الدول العربية، المحاولات الدائمة ولكن بين يدينا ترجمة لا تزال يعني خبيئة الأدراج، وهي كما ذكرت وتعرف الشخص عن قرب قد اعتنى بها عناية شديدة. لا أستطيع أن أقول في ختام هذه الحلقة متى نعود إلى ديننا، متى نخدم ديننا الخدمة الصحيحة. أقول مرة ثانية، يا من تبنون المساجد ألا تريدون أن تعلموا هذا الساجد؟ عندما نبني المشفى ألا يجب أن ننفق على الطبيب؟ بين أيدينا كنوز يجب أن نتعرف عليها، يجب أن نفتح الدنيا بكلام الله عز وجل قبل أن نفتحه بكثير كثير كثير. يجب علينا أن ندرس أولويات إنفاقنا، يجب علينا أن نهتم بأولئك الذين قدموا وفنوا حياتهم لأجل هذا الكتاب العظيم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن بني إسرائيل، سنتحدث عن أولئك اليهود، كيف يذكر في القرآن أن الله عز وجل فضلهم على العالمين، وبالمقابل نعلم أن الله عز وجل جعلنا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. ماذا عن هذا التفريق؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المقسط. الله جل جلاله هو المقسط، هو العادل في الأحكام، الذي يتصرف في العوالم بكل نظام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى هو المقسط، القائم بالقسط، المقيم للعدل، العادل في الحكم، وهو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وكماله في أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم، وذلك غاية العدل والإنصاف. ولا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإذا طغى عبد على عبد انتصر للمظلوم من الظالم، فإذا رجع الظالم عن ظلمه وتاب إلى الله أكرمه الله تعالى. المؤمن ليس له عدو، فإن كره الكافر يكره عمله، وإن كره الظالم يكره ظلمه، إن كره الفاسق يكره فسقه، إن كره المعتدي يكره عدوانه. أما إذا عاد المعتدي إلى جادة الصواب، وترك الفاسق فسقه، وترك الكافر كفره، صار أقرب الناس للمؤمن. إلهنا أنت المقسط في الأحكام، المتفضل بالإسلام، عدلت في أقدارك الأزلية، وتفضلت في حكمك العلية. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا يا الله يا أكرم الأكرمين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المقسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عن نفسه تبارك وتعالى، فما أعظم الموحي وما أصدق من أوحي إليه. قال عز وجل: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما أعظم هذه الآية وما أحوجنا للوقوف عندها وتأمل معانيها. إخبار من الله عز وجل عن نفسه تبارك وتقدس، إخبار بأنه غفور رحيم وبأن عذابه أليم شديد. هكذا يعيش المسلم بين جناحي الخوف والرجاء. لا تصلح النفوس إلا بذلك. لن ينتفع العبد بمجرد علمه بأن الله عز وجل غفور رحيم، فقيمة ذلك أن يدعوه إيمانه بمغفرة الله عز وجل إلى سلوك أسباب المغفرة والمبادرة بالتوبة. ولذا كثيرا ما تقرن المغفرة في القرآن بالدعوة إلى التوبة. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. ولذلك كثيرا ما تقرأ المغفرة في القرآن بالدعوة إلى التوبة. في سورة الزمر يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كما أن علم الإنسان بمغفرة الله عز وجل وعفوه ينبغي أن يصاحبه أيضا علمه بشدة عقابه وأليم أخذه، فقد قال سبحانه: إن أخذه أليم شديد. الكثير من المسلمين اليوم يستهين بركوب المعاصي ويلهث وراء الشهوات ويستهين بالخطايا، ويبادر من ناصحه بأن الله غفور رحيم، وينسى بأن من أخبر بسعة مغفرته قد أخبر أيضا بسرعة عقابه، فقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي مقابل من أفرطوا في الرجاء هناك من أفرطوا في الخوف واليأس، أو أفرطوا في ذلك في حديثهم مع الناس ووعظهم، فهم لا يفتحون باب الرجاء للناس، لا يحدثونهم عن سعة رحمة الله عز وجل وعظيم عفوه. النفوس أيها الإخوة لا تصلح بالرجاء وحده، فالرجاء وحده مدعاة للاستهانة بالحرمات والتقصير في الحقوق، كما أنها أيضا لا تصلح بالخوف وحده، فالخوف وحده مدعاة لليأس والقنوط، بل ربما عاق الخوف صاحبه عن التوبة. فالقانط من رحمة ربه لا يلوح أمامه أفق التوبة، قد غرق في بحر الخطيئة فلم يلح أمامه شاطئ النجاة، وغشت على بصره ظلمة المعصية فلم يبصر ضياء التوبة. أخبرنا الله بهما معا لنعيشهما معا ونستحضرهما معا، فتصلح حالنا بإذنه ويشملنا بعفوه ومغفرته. جعل الله وإياكم ممن شمله بعفوه ومغفرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مشهور في سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن في أوقات أقرب لاستجابة الدعاء، ربنا قريب مجيب. بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصي الصحابة إن هم يختاروا أوقات معينة يدعوا فيها. فأنا هقول لك دلوقتي على 8 أوقات حاول إنك أنت تدور عليهم وتدعي فيهم باللي نفسك فيه. الوقت الأولاني بعد ما تخلص صلاة الفرض بتاعتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأوقات أسمع؟ أسمع يعني أكثر إجابة من الله، ربنا يسمع دعائنا فيها. قال في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. دبر يعني بعد. فأنت لما تصلي صلاتك، صلوات الخمسة من الفجر للعشاء، ما تستعجلش، اقعد على سجادتك كده كنت في بيتك أو في بيت ربنا سبحانه وتعالى ودعي. ده وقت الاستجابة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ياخد بإيد سيدنا معاذ بن جبل يقول يا معاذ إني لا أحبك في الله، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فوصى يدعي بالدعاء ده بعد الصلوات المكتوبة. فالعلماء قالوا ده دليل إن ده وقت استجابة. فده أول وقت من أوقات الاستجابة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت الثاني النبي قاله في الحديث في جوف الليل الآخر. لو اعتبرنا أن الليل من المغرب لغاية الفجر قسمه على 3، فلو اعتبرنا مثلا أن المغرب 6 والفجر 4، اقسم المسافة دي على 3 وتعالى في الآخر تلت، ده اسمه التلت الأخير من الليل. التلت الأخير من الليل ده قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا حين يكون الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ينادي على العباد هل من تائب فأتوب عليه. فاللي عايز يرجع لربنا ربنا بينادي عليك. هل من مستغفر فأغفر له، اللي مستحضر ذنب وعايز يعتذر عنه ويتأسف لربنا استغفر في الوقت ده. هل من سائل فأعطيه، أي حد فينا عنده حاجة محتاجها من ربنا ما تأثرش في حق نفسك وتدعي في الوقت ده وتصحاله مخصوص، ودي من السنن المنسية. الوقت الثالث بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الأذان بيأذن، كنت قادر أنك أنت تخلو كده بربك تتجه للقبلة دي أحلى حاجة، ما قدرتش ارفع إيديك بس وارفع إيديك كده يا رب بالحاجة اللي أنت عايزها. أول ما تخلص الأذان وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لآخر الحديث ارفع إيديك وكمل، كمل واطلب اللي انت عايزه، لا يرد بين الأذان والإقامة. بعد كده الدعوة بتاعة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم الأجازة، يوم الخروج، يوم العيلة، بس ما تحرمش نفسك من ساعة الاستجابة دي اللي قال فيها صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله بشيء من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. أي حاجة انت عايزها بس ادعي. والعلماء ليهم 3 أقوال في الساعة دي. قالوا إما من وقت صعود الإمام على المنبر لغاية آخر الصلاة، الفترة اللي المسلمين فيها يكونوا في صلاة الجمعة، أو بعد العصر أو آخر ساعة قبل المغرب. في وقت الإمام على المنبر لغاية ما يخلص الصلاة، يا إما بعد العصر مباشرة، يا إما آخر ساعة قبل أذان المغرب. بعد كده الوقت المشهور اللي أنا وإنت عارفينه بس ساعات بنستعجل في السجود. قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه ربكم وأما السجود فادعوا فيه قامنا أن يستجاب لكم. قامنا يعني أقرب، أقدر أن يستجاب لكم. والحديث اللي أنا وإنت عارفينه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. لو أنت بتصلي صلواتك الخمسة وبتسجد ومش بتدعي، بتقول سبحان ربي الأعلى وبتقوم، أنت مقصر في حق نفسك، لأنك يقينا عندك احتياجات من ربنا سبحانه وتعالى. وأول احتياج عندك من ربنا إن ربنا يعافيك ويحملك النعمة اللي عندك، وعندك حاجات كتير
2: في عالم المعاني المشاعر بتدور عليها تسكن قلبك، وفي عالم المباني ما تحتاجه من المقتنيات اللي نفسك فيها عشان تقوم بيها حياتك. فادعي في السجود. بعد كده دعوة الصائم التي لا ترد، اللي قال فيها صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم. أولهم الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. فوانت بتفطر أول ما الأذان يأذن اجرح صيامك ببلحة أو ببق مية وقعد ادعي. تجرح صيامك الأول ليه؟ لأن سيدنا النبي قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فما تقعدش تدعي وانت لسه ما جرحتش صيامك. اجرح صيامك، اقعد ادعي، وبعدين بعد كده صلي المغرب الكل وكمل بقيت يومك. الوقت قبل الأخير اللي يقلق وهو نايم. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من تعار بالليل، كأنه كده ايه الغطى وقع من عليه فقلق، من تعار بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم استغفر غفر له، فإن دعا استجيب له. وقت من الأوقات اللي مش سهلة واللي مش مشهور حتى أن ده وقت استجابة الدعاء. لكن رقم 8 آخر وقت بقول لك عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في استجابة الدعاء، لما تلاقي قلبك عايز يدعي. إذا ألهمت الدعاء فاعلم أن الله يريد أن يعطيك، فادعي دلوقتي. أيا كان من الأوقات السبعة اللي فاتوا أو ما كانش من الأوقات دي، لو حسيت أنك أنت عايز تقول يا رب يبقى أبواب السماء مفتوحة. فدول 8 أوقات في سنة النبي، دور عليهم، أقرب لاستجابة الدعاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم قصة شابة تربت في خير بيت وجد على وجه الأرض. من أبوها؟ أبوها خير البشر على الإطلاق، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أمها؟ سيدة النساء، نساء العالمين في زمانها، خديجة بنت خويلد. من أبوها ومن أمها؟ هل وجدتم نسبا خيرا من هذا النسب؟ إنها البنت الأولى لرسول الله، اسمها زينب، زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم إليها ابن خالتها، خالتها منه؟ هالة بنت خويلد، اسمه أبو العاص ابن الربيع. تقدم إليها ليتزوجها قبل الإسلام، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة يسيرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب من أوائل من دخل في الإسلام على طول، أمها دخلت على طول، ما طولت زينب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت لزوجها وهي فرحانة الحين تدعوه للإسلام، أما أبو العاص رفض. لما يا أبو العاص؟ تحبه زوجها وهو يحبها. قال لا، ديني وديني وآبائي وأجدادي هذا الذي منع أهل قريش من الإسلام، منع أبو العاص ابن خالة زينب وزوجها وحبيبها، دعته للإسلام لكنه لم يستجب. لا آذاها ولا عاداها ولا ضايقها، أنت مسلمة افعلي ما تريدين، أما أنا لن أسلم. كفار قريش جولة قالوا له اتركها، ايش تبي فيها؟ هذه فارقت ديننا ودينا، نعطيك أفضل امرأة عندنا، وهو رجل يعني سيد في قومه، أبناء سادة. ومع هذا رفض أن يفارق زوجته وإن لم تكن على دينه، وهي كذلك لم تفارق زوجها. طيب ليش؟ كثيرون فارقوا أزواجهم خاصة لما صارت الهجرة وراحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أزواجهم. زينب كانت تحبه، تحب زوجها أبو العاص، وهو كذلك يحبها. ترى هذه قصة حب، قصة حب في بيت رسول الله. امرأة أسلمت، زوجها لحبها أسلم. طيب تقول لي ليش ما افترقوا؟ لأن الله يحرم أن المرأة المسلمة تظل عند كافر. إلى الآن في تلك السنين ما نزل التحريم، متى نزل التحريم؟ بعد الحديبية السنة السادسة، الحين ما نزل التحريم، لا زالت زوجته. طيب ماذا تفعل زينب؟ ما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال زوجها لم يسلم. السنة الثانية للهجرة بدأ كفار قريش يتداعون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، عير أبي سفيان، وتعرفوش اللي صار، غزوة بدر الكبرى. زوجها قال أنا بروح، فحاولت أن تمنعه، قال ما أقدر، كل الناس رايحين وأنا ما أروح، قومي هذيل. يا زينب اجلسي، تخيل رايح يقاتل أبوها، لكن لا زالت هي معاه وهو معاها، يحبون بعض. راح وين؟ معركة بدر، وصار ما صار، ورجعوا الناس وهي ناطرة إما زوجها يصير في شيء أو أبوها، هي خايفة على الأثنين. رجع الناس تسألوا عن زوجها، مات؟ ما مات، وينه؟ أسر مع الأسرى. طيب ماذا نفعل؟ خايف على زوجها الحين بعد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الفداء، اللي بيفدي واحد يدفع مكانه، فجمعت كل الفلوس اللي عندها، وكان عندها قلادة زينب أمها ما أعطتها إياها، هدية من أمها خديجة لما تزوجت العاص، فحطت القلادة والمال وأرسلته للمدينة مع الرسول اللي ما أخذ الفدية، كل واحد أخذ منها الفدية وأخذها وجمعها وذهب إلى المدينة. هذا المال لفلان، هذا لفلان، هذا لفلان. فلما جئ بالقلادة والأموال ووضعت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمن هذا؟ قالوا هذا فداء أبو العاص ابن الربيع.
رق النبي صلى الله عليه وسلم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر منه، تذكر خديجة زوجته، وعرف أن بنته معطي هذه القلادة. قال إن شئتم، جمع الناس، إن شئتم أرجعنا هذه القلادة لزينب وأطلقنا أسيرها، نكتفي بالمال ونرجع لها القلادة. وافق الصحابة كلهم، شو يوافقون؟ هذا رسول الله. وشرط شرط على أبي العاص، قال له شرطي إذا رجعت لمكة تطلق بنتي وتخليها تهاجر وتأتي المدينة، خلاص ما لها قاعدة وياك بعد اليوم، بعد اللي صار أبي بنتي تأتي إلي. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى بعهده. أبو العاص ما كذب على رسول الله أبدا. ولما جاء مكة قال لها الحقي بأبيك، هي فرحت فرح شديد أن رجع، لكن الحزن بعد أنها ستترك زوجها على كفره. جاءت زينب إلى المدينة وظلت سنوات. طيب خلاص افترقي عن زوجك، تزوجي واحد ثاني. أبدا أبدا ما رضيت تتزوج واحد ثاني، ناطرة زوجها يمكن يسلم يوم من الأيام. بعد 4 سنين، سنة السادسة للهجرة، طالع أبو العاص بمال لقريش رايح تجارة للشام، سرية من سرايا المؤمنين قبضت عليه وجايبينه وين؟ المدينة. خذوا المال وهم جايبينه هرب. هرب وين راح؟ راح دخل المدينة في الليل. وين راح؟ وين بيت زينب؟ وين بيت زينب؟ ما حد يعرفه. يسأل الناس وين بيت زينب بنت محمد؟ قالوا هذا. طق الباب على زينب، من؟ قال أنا أبو العاص. فتحت الباب فإذا هو زوجها. يا الله، هم تحبه زوجها، أبو عيالها، عندها من علي وأمامة. دخلته، سمعت الخبر، قالت له أصبر لا تطلع. صلت الفجر مع الناس، بعد ما خلصوا الصلاة كم تقول أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الموضوع، قال تقبلون بجواره؟ قالوا نقبل يا رسول الله. جابه، كان يقول له يا محمد لحين ما أسلم، قال أبي أموالي، تبي تطلقني ترجعني إلى ديرتي؟ أبي الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن السرية، ترضون تحضون المال ولا لا؟ شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طبعا يا رسول الله، شو ما نرضى، أنت تطلب منا شيء وحنا نردك؟ كل الأموال يأخذها. أخذ مال قريش رجع لهم، أول ما رجع لقريش وزع الفلوس عليهم، هذه أموالك، هذه أموالك، هذه أموالك. يا معشر قريش، في شيء تبونه مني الحين؟ في مال ناقص لكم؟ قالوا لا والله، وفيت، رجعت لنا كل فلوسنا مع اللي صار لك، هل بقي لي أحد منكم عندي شيء؟ قالوا لا يا أبا العاص. قال اسمعوا ما أقول. جمع أهل قريش، كان يقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السنة السادسة، شوف، الله أكبر، أبو العاص أسلم، ظل فترة يسيرة في مكة، جمع اللي عنده، تخلص من اللي عنده كله. وين راح؟ رجع إلى المدينة ولحق بزوجته زينب في السنة 27 سنة وهي صابرة عليه حتى أسلم. فجمع النبي بينهما. آخر شيء أدركها أبو العاص مسلما، ظلت معه سنة واحدة بس بعد إسلامه، ثم توفاها الله عز وجل. أي حب هذا، وأي أخلاق هذه من زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة توحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. حدثتكم أن الناس عند الابتلاء أنواع، لكن أيضا الابتلاء نفسه هو أشكال. فمن أشكال الابتلاء أن يبتلى الإنسان في بدنه فتصيب الأمراض والأسقام والجروح وغيرها. ومن أشكال الابتلاء الابتلاء في الأهل وفي الولد. ومن أشكاله الشهيرة طبعا الابتلاء في المال، سواء بالخير أو بالحرمان، والابتلاء بنقص الرزق. وقد يكون الابتلاء في الدين، وهو من أشد أنواع الابتلاء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن أنواع الابتلاء الابتلاء في المواقف، يبتلى في موقف يتخذ موقف صح ولا غلط. ومن أشد أنواع الابتلاء أن الأمة كلها تبتلى وليس ابتلاء الفردي.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. قال تعالى في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وزيناها يعني شيء عجيب، يعني زينة، يعني زينة زينة. يوم الواحد لا صار عنده عرس يجيب المصابيح يغشي بيته كله بالمصابيح بجميع ألوانها. أول ما ينظر الإنسان يعرف أنه عرس، ويدعو قال: اللهم بارك للزوجين واجمع بينهما في خير واجعل منهما ذرية صالحة. فعندما ينظر إلى السماء في الليل الدامس في الطريق الطامس يرى هذه الزينة. وأنا يعني أدعو بين الحين والحين أن الإنسان يعني يطلع البر ويا أهله، وبعدين خليهم يشوفون يعني هذا الشيء اللي ما يرونه الآن، يعني في حياتنا المدنية اليوم، وهالمصابيح والأضواء والكشافات والشغلات وكشافات النوادي وما يرى هذا، لكن في الظلام سيرى أمرا عجيبا لتذكره هذه الآية. وزيناها وما لها من فروج، شقوق أبدا، ولا تجد فيها شق واحد. يمكن اليوم أمسيات سراية، وبعدين السراية هذه صار فيها برق ورعد وريح قبلها، وبعدين انزلت هذه السراية أمطار غزيرة غرقت فيها منطقة الجهرة، وشفنا السيول تنحدر عليها من المطلع وكأنها أنهار جارفة، وبعدين رأينا مكان يعني انكشف فيه الغش، يعني شبرة ضخمة من الإسفلت والإسمنت وفيها الفواكه أشكال وألوان، رشة المطر هذه قامت تهدر على الفواكه من كل جانب وانكشف الغش. الله ما عنده غش سبحانه وتعالى.

يا يا يا نافورات المجمعات شلون طلعت؟ والله جايب هذا غش لا شك، غش في البنية التحتية والفوقية، أما عند الله لا، إتقان بنية الفوقية والبنية التحتية، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها. ومد الأرض يا أخي عجيب، كان قبل اكتشاف كروية الأرض كان يظن الإنسان أن الأرض يعني ممدودة مد التسطيح هكذا، يعني يمشي من هنا يصل إلى حد معين وبعدين يطيح، لكن المد الإلهي كان غير هذا المذكور في الآية، كرة أرضية ممدودة أبدا تمشي من أعلاها تدور وترد إلى النقطة الأخرى وتدور تمدد إلى متى؟ كيفك كيفك مددناها روح يا الله. واجع بعدين جعل الأرض يعني كفاتة يعني جاذبية تشفت الناس أحياء وأموات، تشفت الأحياء قبل الأموات، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. هذا النوع من الرواسي يقول الله ألقينا، واللي بيشوف هذا النوع من الرواسي يضرب في الآيفون على موقع البراكين، فتشوف البراكين تفجر على تقريبا كيلوين في الفضاء حمم، ثم بعد ذلك تنزل تبرد تصير جبل. يا الله، والعجيب براكين وحمى في قاع المحيط والبحر ومشتعلة في الماي وتكون جبل داخل الماي. يا الله، يعني إعجاز. يعني تخيل أنت يعني قاعد ببيتك الشكل، ولا الأرض مالت البيت من شقة نافورة حمم، شو يصير فيك؟ ياوك، ما يمديك حتى تاخذ اهلك ولا عيالك ولا كذا، تنجب عمرك. شفتوا رحمة الله واحنا نايمين هادين وتحتنا الارض تمور، أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. يا الله، شوف الله جعل لها قشرة حنا فوق، ولا كان نذوب بهالأرض الموارة هذه بالحمم، يعطينا عينات منها شكل بركان. يشوفوا، انظروا إلى رحمتي لو هذه الآن كلها تفجرت عليكم. يجري نهر حمم يذوب فيه الحجر كل المعادن. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. كلمة رواسي تذكرك بماذا؟ ها؟ سفن اللي تقط المرسى عند الميناء عشان تثبت، ينزلون منها البضائع. الجبال رواسي وأوتاد لسفينة الأرض، طائرة في الفضاء الأرض روح. تعرف أنت المجموعة الشمسية هذه اللي الشمس والأرض والقمر ترايح تقطع مسافة بين لا ونعم من هني إلى جدة، لا نعم وصلت جدة. يا الله، شو السرعة هذه؟ زين ليش ما نحس فيها؟ هذا مو شغلك أنت ما تحس فيها، هذا صنع الله سبحانه وتعالى وإتقان الله. لو أمر الله لها بهالانطلاقة قفي، تقف ثانية وترد تتحرك تنسف كل

للناطحات، ناطحات السحاب، وتندلق البحار وتفوض المحيطات ويصير تسونامي عام ما يبقي على لا بناء ولا بشر. يا الله، من يمسكها؟ الله. تعرف انت البحر في المد يقول ربي ذلي اغرق بني ادم، كل يوم في المد. هاي لغه انت ما تفهمها، الله يعلمها، بين البحر وبين الله. يقول الله لا، ليس الان. فاذا جاء يوم القيامه قال واذا البحار فجرت، ياذن الله وفجرت. ايضا يفصل بين مركبات الماء، اكسجين ونيتروجين، واحد يعني يشعل وواحد مشتعل. يا الله، شيء عظيم. يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة، تحيط فينا الأخطار وأنت الذي تنجينا، تنجينا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. شوف الرواسي، غالبا ما ترى بين الرواسي بين الجبال وادي، وهذا الوادي يجري فيه إما نهر وإما سيل. إما نهر، شوف الأنهار تجري بين الوديان، الله، أنهار عظيمة، نهر المسيسيبي هذا تابع منين جاي وين رايح، يا الله، النيل، الفرات، دجلة، سيحون، جيحون، يا الله. جعل الله الوديان تضمها، إلا أنهار الجنة ما لها وديان، هذه معجزة طبعا، تسيح هكذا بدون أن يكون لها مجرى. الله، ما هذا يا رب، ما هذا الإبداع، عسل بدون مجرى، ما يضمها مجرى. زين جنبه، قال جنبه خمر، زين كيف ما يختلطونها؟ مو شغلك كيف ما يختلطون، يمسكهم الباري عز وجل، لبن، ماي، عسل، لبن، كوثر، خمر، تجري، ما يتداخلون، ما يتداخلون، ويمرون تحتك وانت في غرفتك وارائكك، كلهم بقنوات رحمانية ربانية من ذهب وفضة. يا الله، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج بهيج. لاحظ عملية الإنبات، لو أنت ألقيت نظرة على الغابات الشاسعة اللي تغطي الجبال تجد العجيب، تتذكر قوله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. جبريل في عالم الأنوار التفت صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه ودليله جبريل عليه السلام وهما في عالم الأنوار في عالم الملأ الأعلى، فرأى عظمته تذوب، ورأى تلك الهيبة التي أسقطته على الأرض ذات يوم تتحول إلى تذلل وخشوع، وكأنه قطعة قماش بارية. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، من هيبة الخالق وعظمته وجلاله. إنها أماكن يستحيل وصفها، ولا يمكن للأحرف رسم الشعور بها. هناك تتلاشى كل القوى إلا قوة الجبار وهيبة الجبار وجلال الجبار. هناك يبلغ المخلوق أقصى حالات الخضوع وأعمق مشاعر الخشوع، فكيف بنعيم رؤيته عز وجل في الجنة؟ تلك حالة يكون فيها الإنسان غير الإنسان، والأبدان غير الأبدان. هناك يعاد خلق الإنسان لتحمل أقصى درجات النعيم. فالأجساد الدنيوية ضعيفة سريعة العطب والتغير، محدودة الطاقة والعمر، أجساد تموت، تنهار، تشل عند درجات من الحزن أو الخوف أو حتى الفرح. ولولا تهيئة الله لجسده صلى الله عليه وسلم لما تحمل رحلة الإسراء فضلا عن المعراج. ورغم تلك التهيئة لم ير صلى الله عليه وسلم ربه، بل قال: أنى أراه. لكنه رأى نورا في عالم الأنوار حيث توقفت رحلته، توقف ليتلقى راحة الأرواح وحياة القلوب، تلقى عبادة تجعل المؤمن في أقرب حالاته من ربه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تلقى الأمر بخمسين صلاة في اليوم والليلة، صلاة تخفف عن أمته متاعب الحياة وتريحهم من كدر العيش، وتأخذهم إن خشعوا إلى معارج روحانية. بعدها بدأ عليه السلام رحلة العودة، وقبل عودته تنبه لهاتف يناديه كي يسلم على ملك مخيف، ملك جواره لا يسر. قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فالتفت إليه فبدأني بالسلام، ورأى صلى الله عليه وسلم بعضا من العوالم التي يشرف عليها مالك عليه السلام، رأى الجانب الآخر من مآلات البشر، رأى المشهد المخيف والمصير المفزع لأعداء التوحيد ومحارب الله ورسوله في تلك الهوة الهائلة المروعة، وما بداخلها من دركات وعوالم مرعبة ومفزعة وأودية مخيفة تعج بأشجار شائكة وسمار بالغة المرارة، ومياه تغلي منذ أن خلقها الله دون أن تتبخر، وروائح لا تطاق، وأنهار من القيح وإفراز الجسد الجهنمي القبيح. رأى مائدة مقززة بالغة النتانة. نظر صلى الله عليه وسلم في النار فإذا قوم يأكلون الجيف المنتنة،

0: بهم فكيف هي مائدة من يقع في ذات خالق الناس عز وجل؟ وكيف هي مائدة من يسب خير الناس وخاتم الأنبياء؟ كيف هي مائدة من يقع في عرضه صلى الله عليه وسلم
1: في ظلال السيرة؟
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي جاء فيها أحاديث وجاء فيها أيضا آيات كريمة عن الله عز وجل في الحث عليها والمسارعة لها هو الحلم. فما هو الحلم أيها الأحبة؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على إمضائه. فالإنسان الحليم هو الذي يستطيع أن يوقع غضبه إذا أتاه موقف أو أتاه أمر يستدعي أن يغضب فيه. فالحليم هو الذي يملك نفسه عند هذه اللحظات ويستطيع أن يوقع العقوبة بهذا الذي قد مثلا أخطأ عليه أو أساء إليه. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من المصائب والآفات، هذا يحتاج الإنسان أن يكون حليما في التعامل معها وأن يكون صبورا ويكون مؤدبا مع الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بحلمه وصبره خيرا. الثاني من أنواع الحلم هو أن يكون الإنسان متعاملا مع الناس مع المخلوقين بالتحمل أذاهم بالحلم على أخطائهم، وهذا هو النوع الثاني فيما يخص التعامل مع المخلوقين. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في آية في قول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. بشرناه أي بشرنا من؟ بشرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بشر بماذا؟ بشر بغلام حليم. من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف في آيات وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة الحلم. فما هو الحلم أيها الأفاضل؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. فيستطيع الإنسان أن يوقع غضبه، ولكنه يملك نفسه عند إيقاع الغضب احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وهذا يدل على كمال العقل ورجاحته. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من مصائب وآفات وما إلى ذلك، فيكون الإنسان حليما متعاملا مع هذا الحدث أو مع هذه المصيبة بالصبر بالحلم بالأناة بالأدب مع الله عز وجل، وبمعرفة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في ذلك خيرا. أيضا من أنواع الحلم الحلم مع الناس بأن يكون متعاملا معهم بتحمل أداهم برؤية الجانب الطيب فيهم وبعدم محاسبتهم على إيذائه. ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مع الناس إلا ويكون بينه وبينهم أخذ ورد ويكون فيها أخطاء، وهذه طبيعة الناس مع الناس. الله عز وجل وصف نبيه وصف في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، حينما تحدث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهنا صفة الحليم صفة مدح. وأيضا الله عز وجل يقول واصفا سبحانه وتعالى نفسه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا وصف الله عز وجل بالحلم في معنى الآيات وليس بصريح اللفظ. أيضا من السنة حينما جاء رجل أو جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم الأشج ابن عبد القيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري وهو حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الحن والأناة. فيقال أن حينما جاء الوفد كلهم جاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج. ماذا فعل؟ ذهب واغتسل ثم ترتب في هندامه وفي شكله وفي ملبسه وفي تطيبه وجاء وسلم إلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن سلمة هذه الصفة فيك يحبها الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل لها يدل على فضلها وعلى أنها من الأعمال الطيبة التي على المسلم أن يدرب نفسه عليها. أيها الأحبة، لا يمكن للإنسان أن يكون مثلا تكون فيه هذه الصفة. أحيانا تكون فيه فطرة، يعني يكون حليم في فطرته، وأحيانا يكون لا. فمن لا تكون فيه هذه الصفة يقول أنا لست حليما، إذن خلاص لا أستطيع أن أطبق هذه الصفة. يقال الأمر لا، بل كما يقال إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. يدرب الإنسان نفسه، بل يأخذ أجر على ذلك إذا أنه جاهد نفسه على أن يكون حليما، وسيكون حليما إذا مضى في هذه المجاهدة، وله في ذلك أجر. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث متفق عليه. هذه أيضا الآثار، وهناك أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هناك مواقف كثيرة جدا جاء فيها صور لحلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، وحلمه مع الصحابة رضوان الله عز وجل، وفي التعامل معهم. ويكفي في الحليم أنه من فوائده أنه طريق لمحبة الله عز وجل، ويكفي فيه أنه طريق لتأليف الناس ولتقبلهم وللحياة والتعايش معهم، وأيضا معاونة الملائكة له، وأيضا أنه لا يكون هذا الحلم كما أسلف إلا مع القدرة على ذلك، وإلا يعتبر ضعف وذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضاه وأن يجعلنا من أهل الله عز وجل وخاصته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك، ويلهج ثغري بذكرك. تسبح روحي

ويلبج تباري بذكرك تشاهد.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان. عبد الله بن أم مكتوم. من هذا الذي عتب فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات أقسى عتاب وأوجعه؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم بوحي من عند الله؟ إنه عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، أما أبوه فقيس بن زائدة، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها. وكان الرسول صلوات الله عليه في تلك الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعقبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هاشم المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام وهو يطمع أن يستجيب له أو يكف أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا. وما إن قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره وأحس كأن شيئا يخفق برأسه، ثم أنزل عليه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولما كلبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه. فقد كان هو ومصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان إلى الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين، فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود، فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة: اللهم أنزل عذري. فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: حدث زيد بن ثابت كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: كنت إلى جنب الرسول صلوات الله عليه فغشيته السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. صدق الله العظيم. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. صدق الله العظيم. فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، غير أولي الضرر. صدق الله العظيم. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي سنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة، فكتب إلى عماله يقول: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي، والعجل العجل. وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حدب وصوب، وكان في جملة هؤلاء المجاهدين المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص وأوصاه وودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام 3 قاسية عابسة، واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا، حتى انجلى اليوم 3 عن نصر مؤزر للمسلمين. وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله بن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين. رحم الله عبد الله بن أم مكتوم وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم كسب المال بالذات. إن كسب الرزق عبادة، إن قوام الحياة هو المال. طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. ما بتقدر تشد ابنك إليك، تشده إليك ويسمع كلامك وينصاع، إذا كل شيء ما معي بابا، ما معي ما معي ما معي ما معي ما معي. بيجي رفيق له غني، بياخذه مشوار، بياخذه لمطعم، بيفرجيه فيلم، انتهى ابنك، انتهى من كلمة ما معي. أنا أعترض فقط على فقر الكسل، سامحوني، على فقر الكسل. في فقر القدر صاحبه معذور، في فقر الإنفاق. أنا أعترض على فقر الكسل، نهمل، ما بيتقن عمله، إرجائي، تأخير. حتى مع الأسف الشديد ببعض البلاد الغربية بيصفوا الإنسان الشرقي بكلمة IBM. IBM شو معناتها؟ آي إن شاء الله، بي بكرة، إم معلش. IBM، آي إن شاء الله، مو ناوي يدفع، إن شاء الله بعطيك، إن شاء الله بيجي، مو ناوي يجي. استخدم إن شاء الله على غير ما أرادها الله. الله أرادها أن تقولها وأنت عازم على المجيء، إلا أن يحاط بكم. أراد أن تقولها وأنت عازم على دفع الذمة، إلا أن يحاط بكم. تستخدمها أنت بخلاف ما أرادها الله. ببكرة، إرجاء إرجاء. ورد ببعض الأقوال المأسورة أن هلك المسوفون. وإم معلش، شو صار؟ لا مبالاة، هي صفة التخلف. فلذلك أيها الإخوة، كسب المال عمل صالح، ولكن بشرط ألا يصرفك عن طاعة وعن أداء واجب. أقول لكم هذه الحقيقة، صنعتك، حرفتك، دكانك، عيادتك، مكتبك الهندسي، مكتب المحاماة، حقلك، عملك، حرفتك، مهنتك، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة تخدم الناس، تكرم تكرم، سهلة جدا، بيقوم معه أحيانا، بيمشي المعاملة، بيقول الله يجزيك الخير، الله يحفظك، الله يديمك، الله يقويك، ما بيمتن المواطن. والله يا أخوان، ممكن تجعل عملك جنة إذا ابتغيت به خدمة الناس وكان العمل صالحا. أيها الإخوة، الحياة قصيرة والدروس بليغة، والموت يعني إنسان تلاقي بيت، مركبة، تجارة، ثانية صفي نعش، تحمله على القبر. شو في جوا القبر؟ لا في سيراميك، ولا في دهان، ولا في تريات، ما في شيء. إن كنت كريما أكرمك القبر، وإن كان العبد لئيما، القبر أصبح حفرة من حفر النيران. فيا أيها الإخوة، كسب المال أكثر المعاصي تكون في كسب المال، 9 أعشار المعاصي في كسب المال. في كذب، في تدليس، في غش، في كذب بالمواصفات، في بضاعة انتهى مفعولة أصبحت لا تفيد تباع. الحديث عن الأخطاء في البيع والشراء، ويكاد يكون البيع والشراء أكبر مجال ونشاط بشري. أي إنسان لو ما كان تاجر، موظف بده يبيع ويشتري، بده ينفق راتبه، كيف تنفق هذا المال؟ فلذلك أيها الإخوة، الموضوع الآن هو كسب المال. المؤمن يتحرى الحلال، ودائماً وأبداً المال الحرام يذهب هو وأهله، الحلال يذهب. قالوا الحرام يذهب وأهله، يعني يذهب بالإنسان، والمال يذهب وصاحبه يذهب معه. كقاعدة كبرى، أي منفعة بنيت على مضرة الكسب حرام، أي منفعة بنيت على مضرة فالكسب حرام، أي منفعة متبادلة فالكسب حلال. يعني أوضح مثل، معك مال لكنك لا تحسن التجارة، كبير بالسن أو شاب صغير أو مريض لا سمح الله، معك مال، بيجي شاب كتلة نشاط وحيوية وفهم وخبرة، ما معه مال، بيساوي شركة، المال منك والجهد من الشاب، وربح بينكما. هذه المضاربة التي أقرها النبي بل مارسها في أول حياته مع السيدة خديجة. المضاربة منفعة متبادلة. إنسان معه مال لا يحسن استثماره، إنسان معه خبرة لا يملك المال الكافي لها، هذه منفعة متبادلة. أما السرقة منفعة بنيت على مضرة، هي قاعدة كبرى. أحد أخواننا يشتغل بدائرة جنب جامع، فكان يحضر الدرس، فات عند المدير العام قال له بدي 6 أيام إجازة. المدير العام عصب.

طلعوا ست أيام قدم إجازة حتى يأكل مال حلال. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هذا الرجل اللي علم 80 سنة وكان منتصر القامة حاد البصر، أسنانه في فمه، مرهف السمع، على كل خد وردة بالتعبير العامي، لما سئل يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. فبتحب تكون قوي، الله يسلمك من كل مرض، أطب مطعمك، انصح الناس، انصحهم، الدين النصيحة، لأنه أكبر المعاصي تتأتى من كسب المال، أكبر المعاصي تتأتى من كسب المال، وألف كسب مال حرام لست مدانا في الأرض، ما لك مدان، ممكن تعمل عمل سيء لكن صعب كشفه، بعدين بينكشف، الله بيتولى كشفه، أما الإنسان ما بيقدر. بدنا 12 تحليل، فيك تناقش الطبيب؟ ما فيك تناقشه، وبده واحد، ممكن مثلاً الدعوة رابحة، هي مو رابحة، مرابحة أكيد، في اجتهاد محكمة النقض يمنع أن تربح الدعوة، بس معك 8 سنوات من الصلح للاستئناف للتمييز، مماطلة وتأجيل، في 8 سنوات تأخذ منه خير الله. فأنا عم أقول كلام دقعني ما أقول، يعني في سؤال كبير، لماذا تخلى الله عنا؟ كانوا في تخلي، نحن وضعنا سيء جدا، ما كنا كذلك، كنا في مصاف الأمم الراقية، كنا قادة للعالم، كنا قبل الإسلام رعاة الغنم، بعد الإسلام أصبحنا قادة للأمم، بعد الإسلام بسبب الاستقامة. لما عبد الله بن رواحة أرسله النبي الكريم لتقييم تمر خيبر، أعطاه اليهود حلي نسائهم كرشوة فردها وقال جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. والله الذي لا إله إلا هو، لو فهم الصحابة الإسلام كما نفهمه نحن الآن لما خرج من مكة المكرمة. ما في التزام، ما في انضباط، ما في تحري الحلال. واحد يصلي الصف الأول ساكن ببيت أجرة لوحدة من تركيا فقيرة جداً عايشة على أجرته بأساليب ذكية جداً، بأساليب فيها احتيال، باع ثياب 700,000 بسوى 7 ملايين، عامل حاله شاطر، ما لك شاطر أبداً. والله يا أخوان في عنا أخطاء لا يعلمها إلا الله، هي تمنع النصر. فإذا كان الجميع استقام في فرج جماعي، وإذا الجميع ما استقاموا، إنسان استقام لوحده في فرج فردي، أما لابد ما تقدم شيء لله عز وجل. إذاً أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، في تيسير يا أخوان، التيسير شيء مريح جداً، تيسير فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. تيسير مريح جدا، سببه الاستقامة على أمر الله. أيها الإخوة، بالدرجة الأولى العمل أحد 4 أخماس دينك. لكم بصراحة في عنا شهوتين، إذا انضبطتا نجوت، شهوة المال وشهوة النساء. لذلك الفضائح بالأرض كلها من آدم إلى يوم القيامة، يا فضيحة أخلاقية جنسية
يا فضيلة.

0: الحمالية؟
1: في غير هيك؟ أبدا.
2: الأحكام الشرعية تسعة أعشارها لتنظيم علاقتك بالمرأة وعلاقتك بالمال. أكبر ثغرتين كبيرتين في شخصية الإنسان ضعف أمام المال وأمام المرأة، فإذا قويت همته صار محصن، والمستقيم ملك، ما يستطيع إنسان ينال منه إطلاقاً. فيا أيها الإخوة، هذا من أعماق أعماقي أقوله لكم، الدين ليس في المسجد، في بيتك، في عملك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في ضبط عينك، في ضبط لسانك، في ضبط أذنك، هذا هو الدين. الدين الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، والاستقامة هي نتيجة العلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. اقرأ القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيا أيها الإخوة، يعني جانب كبير من حياتك عملك، وجانب كبير آخر من حياتك زواجك. إن صح زواجك وصح عملك بقي أن تعرف الله وأن تعتني بصحتك. صاروا أربعة: علاقتك مع الله بند، وعلاقتك مع أهلك وأولادك بند آخر، وعلاقتك مع عملك بند ثالث، وعلاقتك مع صحتك بند رابع. وصدقوا، لا يمكن أن يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. علاقتك مع الله جيدة، عرفته وأطعته وخضعت له وتقربت إليه وخدمت عباده، وعلاقتك مع أهلك جيدة، زوجة صالحة، أولاد أبرار، وعلاقتك مع عملك منضبطة، وعلاقتك مع صحتك جيدة، في عناية بالصحة. يعني مثلاً إنسان دينه قوي جداً، ورع جداً، مستقيم جداً، بس بيتأخر على الشغل، أول تأخر، ثاني تأخر، خامس تأخر، بيسمع من المعلم كلمة قاسية كثير، لأنت بيتحملك قدام أشخاص عديدين، بيتم معكر شهر، لكن جرحني. أنت جرحت حالك، ما في تقلي أنا ببيتي رائع، بدي إياك بالبيت رائع، وبالعمل رائع، وبصحتك رائع، وبعلاقتك مع الله رائع. ما بيسمى النجاح نجاح إلا إذا كان شمولي. فيا أيها الإخوة، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الملك اللي سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت. قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فدقق بعملك، وعملك واسع جدا. عملك منذ أن تستيقظ، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. لما المؤمن يفتح مع الله صفحة جديدة ويتوب إليه، حكمة ربنا عز وجل بشجعه، بيعمله معاملة طيبة جدا، بيوفقه، بيسر له أمره. أنا أقول كلمة ودقيقة جدا: ما الذي يشدك إلى الدين؟ ما الذي؟ سؤال. أيام تنشد إلى الكمبيوتر، إلى مشاهدة فرضا مباراة، أنا أسألك هذا السؤال: ما الذي يشدك إلى الدين؟ قد يقول أحدكم: أفكار الدين عظيمة. صح، قد يقول أحدكم أن الدين قدم تفسير عميق جداً دقيق جداً شمولي متناسق للكون والحياة والإنسان، تمام وكافي. أخواننا الكرام، الذي يشدك إلى الدين أنك حينما استقمت على أمر الله واصطلحت مع الله صار في معاملة من الله جديدة، معاملة جديدة. لما أنت بتقرب تستقيم، والله القصص بهالمعنى لا تعد ولا تحصى. لما أنت اصطلحت مع الله ضبطت أمورك، أنا حدثني أخ بلف محركات، قال لي أنا يعني هيك قال بالضبط، أنا بالجاهلية يجي محرك بده لف أجرته 5000، يكون في خط خارجي مقطوع، قال لي بيكلفني دقيقة، ألحم الخط اشتغل. بيجي صاحبه بعد 5 أيام بعمل له تمثيلية، شغل شغل اشتغل شغلة. الله يعطيك العافية ما شاء الله حولك، بكتر له 5000. قال لي بعد ما عرفت الله اجت مثل الحالة، قال له 25 ليرة، من 5000 ل25. خلاص يا أخوان دقق فيما سأقول، إذا ما بتتبدل مقاييسك 180 درجة بيكون إيمانك في خلل. يسعدك أن تعطي لأن تأخذ، يعني المليون والله مثل الليرة أمام شرع الله عز وجل، الله الغني، بترك المليون بطرف قدمك إذا فيه شبهة أو معصية. شخصية المؤمن شخصية فذة، لك مرتبة علمية، ما اتخذ الله وليا جاهلا، مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية، أذواقه عالية جدا. فأنا ما بريد مسلم ما له مطبق محسوب على الإسلام وما عم يقدم شيء. كون شخصية فذة، كون شيء مذكور، كون رقم صعب، في رقم سهل معروف ثمنه، متشنج عم رافض ما بيوافق ما بيجوز، مصلحة عامة 200 ورقة بيوافق بعدين كل حقه 200 ليرة كله، هو وقيمه ومبادئه وكلامه الطويل عريض. لا تكون رقم سهل، كون رقم صعب، يعني صاحب المبدأ لا تضعفه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. صاحب مبدأ كبير عند الله، كبير عند الناس، كبير. أنا هذا الذي أتمناه. الأمة الآن تحتاج إلى أعلام، إلى أشخاص كبار، إلى شخصيات فذة، شخصيات من أصحاب المبادئ. فبيدكم الأمر. أنا بخاطب الشباب، نحن يمكن قربنا نكون للماضي، وإذا كان أصغر شوي الحاضر، أما الشباب المستقبل. الشاب المستقبل، 40-50 الحاضر، 70-80 الماضي. بتقعد مع واحد فوق 80 هيك كنت وكنا بالقائم مقامية الفلانية، ما عنده شيء يحكي عن الماضي. الرجل المتقدم بالسن ماضي، بال40-50 الحاضر، بال17-18 المستقبل. ليش النبي الكريم عين أسامة بن زيد قائد جيش 17 عاما؟ من الجنود سيدنا الصديق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جنود عنده. ليش؟ ليعطي للشباب حماس. شو بدك تساوي؟ تفوق بدراستك أول شيء. بيجي خبير قد يكون متآمر بياخذ مبالغ فلكية، أقسم لي بالله إنسان على اطلاع قال لي في عندنا جهاز معقد جدا، قال لي بقدرة قادر بيتعطل كل سنة مرة، مبرمج في فيوزات معينة وبيتصلح بالملايين كل سنة، بتعطل شهر. مرة تعطل حسب الخطة المرسومة له، صار في تلكؤ بإصلاحه، قال لي والله طالب بثانوية صناعية بالشام صلحه وببلاش. تفوق بدراستك، نستغني عن خبراء. دراستك دفاع، اتقن عملك، حسن إنتاجك الزراعي، حسن تجارتك، اختار مواد جيدة، سعرها معتدل، مدروس، وحد سعرك. كل واحد منا بيطور حاله ببيته، بعمله، بصحته. يعني أنا بتمنى أنه ما يكون موضوع الدين شغلة ثانوية، الدين هو الحياة. كنت أقول دائماً كما أن هذه الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها، هي في أمس الحاجة إلى من يعيش في سبيلها. لا تكون رقم سهل، لا تكون معروف سعرك، كل أسعار متفاوتة، في بألف، في بخمسمية، في بمية، في بملايين، بس كله له سعر. أما المؤمن لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. سطع. سطع. فكانت للإعلام بريقة. فكانت للإعلام بريقة. تألقت. تألقت. شمسا. شمسا. والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كيف يا سمير؟ أنا مش مصدقة حالي إني رجعت يا المدرسة.
1: ولا أنا، بس بتعرفي السرقة أحسن من المدرسة.
0: ولك مين يصحله يتعلم ويأكل ويلبس بدون ما يتعب؟
1: طب ومين يصحله يأخذ مصاري من دون ما يتعب؟
0: ما هو دير بالك، إذا ضليت تحكي على السرقة رح أقول يا ماهر وماهر رح يحبسك.
1: لا خلص خلص اسكتي، المدرسة أحسن من السجن.
2: يا ماهر شو عملت؟
3: الحمد لله أخذوا المصاري وتصالحنا يا نيفين.
2: الحمد لله، يعني صرتوا كويسين هالقيت؟
3: إن شاء الله يا نيفين، ولو أني هيك شوية متوغوش.
2: ليش؟ حسيت إنهم بمكروا يعني؟
3: إحساس مش أكتر يعني، لأنه أنا عارف أخوتي يا نيفين مش بهالسرعة هادي بتصير قلوبهم بيضة وبيرضوا عني وبتغيروا.
2: طيب ما هو اللي أخذوا أكتر من اللي عطوك إياه؟
3: أخوتي بدهم يقسمونا بالمصاري يا نيفين. أنت نسيتي انهم كانوا يرسموا من وراء الزواج على المصاري؟
2: يا شيخ وكل امرك لله وانسى كل الدنيا
3: ونعم بالله. المهم شو طابخه نيفين؟
2: حزر
3: شامم ريحه سمك يا نيفين.
2: ثلاث انواع سمك.
3: يا عين عليك، مدام سمك احلى حاجه، الله يرضى عليك.
4: شو بدك تعمل هالقيت؟ جننت في خططك
5: حتى صوتك أبو يسمعك.
4: طيب احكي شو بدنا نعمل؟
3: انت بتعرف محلات نيفين اللي في نص البلد؟
4: ومين بيعرف هنش اكبر محلات في البلد؟
3: بدنا نحرقهم يا فالح.
5: تحرقهم؟ حط صوتك.
3: هادي اول خطوة علشان نحرق قلبه وقلبها.
4: طب واذا حرقناهم شو بده يصير؟ هم معاهم مصاري كتير يعني مش حيأثر عليهم.
3: لا يا حدك، بعد هيك حيصير يفكر إنه ما بيحفظ ماله إلا أخوته، وحنيته رح يجي صاغراً يطلب منا إنه نقف معه.
4: يا سلام، يعني أخريتها رح نشتغل أجرة عنده؟
3: لا، لما يطلب منا راح نحط شروطنا وراح يوافق عليها غصب عنه
4: ونقسمه الملك.
3: مش هيك
4: ولا كيف؟
3: رقبته يا حبيبي رح تكون بين إيدينا، وحنيته إذا بدنا نخنقه بنخنقه، وإذا بدنا نخليه يتنفس بنخليه يتنفس.
6: يا أبو سمير كيف الوضع؟
7: ماي العيل كله تمام.
6: في حاجة ناقصاك؟
7: كله تمام، مش ناقص إلا شوية مصاري بس.
6: على فكرة أنت إلك عندي هدية.
7: هدية؟ وضع ما تعدو خط.
6: مش بنتك جابت الشنطة تاعت المصاري إلي؟
7: لا صحيح جابتها،
6: واللي برجع الأمانة إلو التحلاية.
7: يا عين عليك ما على دينيك، قديش يعني؟
6: لا مش راح أقول لك ولا أعطيك إلا لما أشوفك 100% في الشغل أنت وولادك.
5: عرفت شو بدك تسوى؟ لا
4: عرفت، بدي أدخل من شباك الحمام اللي على الشقة الثانية وأفتح جرار الغاز.
5: لا يا فالح، قبل ما تفتح جرار الغاز كب قلم بنزين في أول محل، وبعد هيك تفتح جرار الغاز وانت طالع ترمي عود كبريت وبتولع.
4: كيف أرمي عود كبريت؟ ما أنا بنحرق جوا.
5: صح. طيب اسمع، بعد ما تفتح الغاز وتكب البنزين تطلع وبتولع شريطة وبترميها من الشباك.
4: طب وبعدين؟
5: بكون بستناك بالصيف.

0: ماهر ماهر التليفون بيرن يا ماهر.
1: يا ستير مين اللي بتصل في هالليل؟
2: الو
3: الو الو ماهر.
2: ايوه ايوه ابو احمد شو فيه؟
3: المحلات يا ماهر انحرقوا، المحلات الثلاثه انحرقوا.
2: ايش بتقول؟
3: ابو خليل وابو عبد القادر انحرقوا ودوب على المستشفى.
2: طب هين جاي، هين جاي بسرعه.
3: تصرف يا ماهر بسرعه، ابو عبد القادر قاعد في نافع. تصرف بسرعه يا ماهر تصرف.
2: طب هين جاي، هين جاي.
0: ماهر شو في يا ماهر؟
2: مصيبه مصيبه يا نبيل، المحلات انحرقوا.
4: يا عيني يا عيني يا هي الكلام والله بلاش. هلقيت يا ماهر راح تعرف قيمتنا.
5: انا خايف يا هاني، انا خايف.
4: ولك من ايش خايف؟
5: ماتوا اتنين حرق من ورايا، ماتوا اتنين
4: عمرهم خلص. وانت نيتك تحرقهم؟ انت رايح تحرق المحلات؟
5: انا خايف، بس انا خايف يا اخوي.
4: بديش تفضحنا، احنا لازم نروح ونقف مع اخوك ولا كأنه صار اشي، سامع؟
5: طيب تنشوف ايش اخريتها. حاضر.
6: معلش يا بني تزعلش، الله بعوض.
5: احنا يا اخوي من ايدك هادي لايدك هادي.
4: ايش بتطلب يا اخوي؟ احنا ركبتنا سدادة.
1: بارك الله فيكم، الامر كله عند الشرطة.
6: طيب يا بني، على العموم احنا هنا واقفين جنبك ومش سايبينك.
1: الله يعطيكم الصحة يابا ويبارك فيكم انت واخوتي.

0: مسكين يا ماهر، حرقوا محلاته.
1: يا رب اللي حرقهم الله يحرقه وما يخلي له حاجة.
0: ربنا راح يعوضه لأنه عمل خير.
1: يا رب اللي خالق البحر وخالق الليل والنهار يتعوض ماهر.
0: تعرفي أنا أول مرة بحس إن البحر حلو يا سارة.
1: ما كنت أقول لك إنه حلو، كنت تقولي إنه مالح. طيب ما أنا عارف إنه مالح.
0: تعرفي يا سارة ماهر راجل طيب وكويس، لو كل واحد تنسرق منه شنطه وبيعمل خير لصار كل الناس كويسين.
1: على ايش بترسم يا سمير؟ بدك تسرق شنط؟
0: لا، اول مرة احس اني بني ادم.
1: وانا سرق بناتنا والبس واروح المدرسة.
0: طيب يلا نروح، ما ضلش ولا واحد على البحر، فيش الا احنا.
1: خلينا كمان شوية.
0: ولك الدنيا نص الليل، فيش ولا واحد على البحر.
1: معلش خلينا كمان شوية، ما هي دارنا قريبة.
0: حاضر يا سارة.
2: شايفة فايز؟ أخوك بلش يتخ.
3: أنا حاسس هيك برضو.
2: كلها يومين ثلاثة وراح يراجع نفسه ويجينا برجليه ويقول يلا يا أخوتي اطلبوا اللي بدكوا إياه وأنا جاهز.
3: طيب وإذا الشرطة اكتشفت إنه إحنا اللي حرقنا المحلات وموتنا اثنين؟
2: أول حاجة ما تقولش إحنا، قول أنا عن واحد. حاجة تانية، شرطة مين والناس نامين أهبل؟
3: كيف شرطة مين؟ انت مستقل اللي عملناه؟ حرقنا ثلاث محلات وقتلنا اثنين.
2: ما تحكيش بصيغة الجمع، قول عن نفسك.
3: نعم نعم، هو مين قال لي اللي روح اقتله واحرق؟
2: وطي صوتك، خلص وطي صوتك.
4: معقول؟ معقول؟ معقول اللي بسمعه يا فايز؟ معقول اللي بسمعه يا هاني؟ تحرقه وتقتله وتدمره اخوكه؟
3: ابوي؟
2: ايه؟ ابوي؟
4: ايوه ابوكو. لعنة الله على العاطل والمجرم. ولكو كيف سولت الكو نفسكو تعملوا هيك؟ ولكو مش اخوكو تحرقوا محلاته؟ ومش هيكو بس، تحرقوا اثنين بني ادمين كمان.
2: مين اللي قالك؟ مين اللي قالك انت بتخرفن؟
4: سمعتكو بداني يا مجرمين. لا، انتو مكانكو مش هان، انتو مكانكو في السجن. لا مش في السجن، اعدام. اعدام يا مجرمين.
2: استنى بقول لك، استنى استنى
3: يابا، بالله عليك تسمع، اسمع.
4: شو انت يا مجرم يا قاتل، شو بدك تحكي
3: يابا؟ مش انا، هاني اللي قال لي. هاني
2: انا ولا انا؟ اخس.
4: ايوه اعترفوا على بعض، ما شافوهم مش لما انسلقوا، شافوهم هم بتقاسموا. انا رايح على الشرطة هلقيت وبلغهم.
2: يابا تعملش فتنة. بقول لك احنا كنا نمزح، مش احنا اللي حرقنا المحلات.
4: والله بتفكروني ولد صغير ها؟ والله لفضحكم واجرسكم.
2: يا بابا اقول لك روق احسن لك وسكر هالموضوع.
4: فش، هيني رايح على اخوك ماهر عشان اخد واروح على الشرطة.
2: استنى بقول لك استنى.
3: شوف تعمل يا هاني، عندك خنقته. هاني
4: ارفع ايدك، خنقتني ولا
2: تخلص عليك بالمرة.
3: لا يا هاني بلاش ضعبونا.
2: أبوك لازم يموت عشان سرنا يموت معاه.
3: مات أبوي.
2: بص ولا كلمة، دخلوا جوا بسرعة في الغرفة، دخلوا وحط عليه البطانية.
3: لا مش قادر احط ايدي عليه.
2: بقول لك حطه في الغرفة، بلاش اكلك جنبه.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، من هؤلاء الذين عقلوا عن الله مراده في آياته وفي أحاديث نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق. ماذا عن قصة إسلامه؟ ماذا عن لقائه بالبروفيسور زغلول نجار؟ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، ماذا عن روبرت كرين؟ لن أستفيض بالحديث عنه، سأدع لك الحديث عنه، عن لقائه، عن إسلامه، عن دوره فيما صنع من خلال هذا الإسلام.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كيف يصل الإسلام إلى قلوب العديد من الناس؟ كل بطريقة خاصة، وكل من مدخل خاص إلى قلبه. روبرت كرين يعني نموذج الحقيقة من النماذج الغربية التي أسلمت عن دراسة وعن اقتناع من خلال تخصصه هو. روبرت كرين يحمل دكتوراه في القانون العام، يحمل دكتوراه في القانون الدولي والقانون المقارن، رأس جمعية هارفارد للقانون الدولي لعدة سنوات، شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، أسس مركز الحضارة والتجديد في أمريكا، كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1981 ميلادي، أسلم في سنة 80 قبل وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق على نفسه اسم فاروق عبد الحق. وهذا الرجل شغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية الأمريكية نيكسون للشؤون الخارجية يعني لعدة سنوات متتالية.
0: نعم.
1: دفع هذا الرجل للإسلام آيات الميراث في القرآن الكريم من خلال يعني دراسته للقانون. أعجب إعجابا شديدا بآيات الميراث في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: وذكرنا في حلقة سابقة أن الميراث مال مات صاحبه.
0: نعم.
1: فالشيطان يسول لكل واحد من الورثة أنه أحق الناس بهذا المال.
0: نعم.
1: الزوجة تقول أنا أولى الناس، البنت تقول أنا أولى من الولد، الولد يقول أنا أولى من البنت، العم يقول أنا أولى، الجد يقول أنا أولى، الجدة تقول أنا أولى. لذلك شرع ربنا تبارك وتعالى توزيع المواريث تشريعا لا يقبل الزيادة.
0: نعم.
1: وكانت آيات المواريث في كتاب الله وشرحها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل هذا العالم الكبير في القانون الدولي والقانون المقارن لقبول الإسلام دينا.
0: سبحان الله.
1: ومن الغريب أن الفوضى في المواريث في العالم الغربي شديدة، ففي بلد مثل بريطانيا لا يرث إلا الابن الأكبر، يعني إلى عهد قريب جدا.
0: نعم.
1: لا يرث إلا الابن الأكبر، ولا يرث معه أحد، يرث الثروة والجاه واللقب والسلطان وكل ما يملكه الأب. ولذلك كان كثيرا ما يحدث أنه إذا مات أحد الأثرياء، أحد اللوردات، أحد الأمراء، تتآمر الأسرة كلها على اغتياله بطريقة خفية، يضعون له السكر في بنزين طائرته فتسقط به، أو يحاولون إغراقه في البحر، أو يرسلون من يقتله يعني غيلة بليل، لأنه ظلم بين. في النظام الأمريكي والذي ساد النظام الغربي الآن، الميراث لا تحكمه إلا الوصية.
0: جميل.
1: وبعض الذين يعني يملكون المال يكتبون وصايا تستدعي السخرية والضحك والاستهزاء. يعني نقرأ في التراث الأمريكي: من أوصى بثروته إلى كلب كان يربيه.
0: نعم.
1: أو إلى قطة كان يعتني بها، أو لخادمة كانت تخدمه، أو إلى خادم كان يقوم على خدمته، أو لصديق له، ويكون من صلبه من يتضور جوعا.
0: سبحان الله.
1: والقصص في هذا حقيقة مدعاة للسخرية. فحينما قرأ الرجل يعني تفاصيل الشريعة الإسلامية في توزيع المواريث، يعني دفعه ذلك إلى قبول الإسلام، وقال لا يمكن للعقل البشري أن يحصي كل علاقات القربة بهذا التفصيل الذي لا ينسى أحدا، ثم يوزعها أو يوزع هذا الموروث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا.
0: سبحان الله. هل التقيت به فضيل الدكتور؟
1: التقيت به في الحج. نعم. التقيت به في جدة والتقيت به في مكة، وجاء للحج أكثر من مرة. نعم. يعني هذا الرجل الذي وصل إلى هذا المقام، يعني أنه مستشار الرئيس نيكسون لعدة سنوات، وبهذه الثقافة الواسعة في القانون العام والقانون الدولي والقانون المقارن، وبهذه الخبرات العملية الكثيرة، ينتهي به مساره وفكره وثقافته إلى قبول الإسلام دينا من خلال آيات المواريث وحدها. والله مدعاه للتأمل في هذه الآيات التي يستخدمها أعداء الإسلام أحيانا في التهجم على هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه.
0: يعني قبل أن نتحدث عن الغربيين، نعم، يعني هناك أصوات، يعني دعني أضعها في إطارها الصحيح، تنعق بأن الإسلام لم يعطي الأنثى حقها، هناك يعني قسمة غير عادلة في تقسيم المواريث. الآن هذا الرجل بكل هذه العلوم يأتي ليسمع 4 آيات في القرآن تتحدث عن المواريث، تستطيع أن تجمع هذه العلوم كلها فيما يختص في ميراث الإنسان لأخيه الإنسان. أكثر من ذلك فضيل الدكتور، يعني أنا أستغرب تماما، وأنا بحكم اختصاصي في مجال الاقتصاد الإسلامي، أجد أن الله عز وجل لم يترك هذه القضية، قضية المال، عبثا. يعني عندما يتدخل القرآن في توزيع هذا المال، لعلمه اليقيني أن الإنسان لن يرضى. يعني كما ذكرت، الأب الأم تقول هذا المال لي، الأب يقول هذا المال لي، الابن الابنة، عندما يدخل القرآن، لأنه يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ماذا كان لإسلامه، ماذا أثر إسلامه على الآخرين؟
1: أكرر ما قلته في حلقات سابقة، أن إسلام الفرد مردوده عليه هو.
0: نعم.
1: والله تعالى أعلم بما في قلبه من إخلاص.
0: نعم.
1: ولكن أقول دائما أن إسلام هذه الشخصيات البارزة في المجتمعات الغربية له مردوده النفسي على محيطه، على زملائه في العمل، أقاربه، أهله، جيرانه.

0: من الناس.
1: يعني نتحدث عن إنسان دخل إلى الإسلام من خلال آية، ماذا عن الذي ترجم القرآن الكريم؟
0: نعم.
1: تي بي إيرفينغ.
0: نعم.
1: ماذا يمكن أن تحدثنا عنه؟
0: أيضا يعني توفى بروفيسور إيرفينغ منذ سنوات قليلة، وترك ثروة دعوية هائلة على رأسها ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية.
1: ما شاء الله.
0: هذا الرجل قابلته في أوائل الستينيات في مدينة كامبريدج. كنت أنهيت رسالة الدكتوراه، وأعلن عن اكتشاف أو تصنيع الميكروسكوب الإلكتروني الكاسح اللي يسمونه سكانينج إلكترون ميكروسكوب، وشركة المنتجة كانت في مدينة كامبريدج واسمها كامبريدج ساينتيفيك انسترومنت كومباني، شركة كامبريدج للأدوات والأجهزة العلمية.
1: بين قوسين الدكتوراه التي حصلت عليها هناك يعني عن ماذا كانت تتحدث؟
0: عن خامات الفوسفات في وادي النيل، وتحديد عمرها بدقة شديدة حتى يمكن تتبعها في الصحراء المصرية.
1: فقط نعم. أسأل فضيلة الدكتور، نعم. لأولئك الذين يعتقدون أن الإسلام أمرنا فقط أن نتعلم أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وبيننا نعم. فضيلة الدكتور نعم. الذي تعلم من علوم الله عز وجل ما ينفع به الأمة، نعم. وأيضا كان خبيرا في علوم الأرض. يعني عندما نقول قابل فلان وقابل فلان، روبرت كرين، تي في إيرفينغ، المشاهير من العلماء، لم يقابلهم شخص لا يعلم من دينه إلا الصلاة والصوم وهي على العين والرأس، لكنه كان يحدثهم بلغتهم، بلغة عصرهم، باللغة التي يفهمون بها. نعم.
0: فطبعا في وجودي في مدينة كامبريدج زرت جامعة كامبريدج، فشاءت إرادة الله أن تقع عيناي على إعلان عن مؤتمر دولي للغات الحديثة، وأنا لست مهتما باللغة الحديثة، لكن وجدت أحد الموضوعات صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى غير اللغات العربية، أي نقل يعني إلى اللغات الأخرى غير العربية. فقلت والله أحضر هذه المحاضرة أرى ماذا سيقول الناس في هذه القضية. فوجدت شيخا وقورا يتحدث عن القرآن الكريم بعاطفة دافقة وبحب شديد، ويقول الذي يريد أن يتعرف على القرآن الكريم لابد له من تعلم اللغة العربية.
1: جميل.
0: وضرب مثل، قال أنا حاولت أن أترجم فاتقوا الله حق تقاته، لم أجد في اللغة الإنجليزية ما يساعدني على نقل هذا المعنى الجليل إلى اللغة الإنجليزية.
1: نعم.
0: قال التقوى مزيج من الاحترام والخوف، مزيج من الهيبة ويعني الود، يعني هذا المعنى لا أجده في اللغة الإنجليزية،
1: حتى في اللغة العربية. يعني اليوم يعني بعض المحاضرات عندما يقول الخطيب اتقوا الله،
0: نعم.
1: علما أنه في القرآن الكريم ما وردت اتقوا الله إلا وبناء على عمل،
0: نعم.
1: فيقول نعم. اتقوا الله ولا تدري ما اتقي الله، اتقي نعم. الله في العمل، في الإخلاص، في التقوى،
0: نعم. بس على نعم. الأقل في اللغة العربية التقوى لها معنى،
1: نعم.
0: فهو جلس يضرب نماذج من هذه الصعوبات التي لقيها في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. فقابلته بعد المحاضرة وسألته، يعني أنا سلمت عليه وحييته على شكرته على ما قال، ما علاقتك بالقرآن؟ قال أنا مسلم وعائلتي مسلمة، زوجتي وابني وبنتي مسلمين. فالمهم توعدنا على اللقاء، وكان وقتها يعني في مؤتمر للطلبة المسلمين في اسكتلندا شمال الجزيرة البريطانية، فدعوته لحضور هذا المؤتمر، وخطبت الإخوة المعدين للمؤتمر أن يرسلوا له ولزوجته بطاقتي سفر بالطائرة حتى يشاركنا في هذا المؤتمر، فرفض أخذ البطاقتين وقال أتريدون أن تحرمونني من الأجر للذهاب إلى هذا المؤتمر؟ أنا قادر أن أدفع ثمن هذه البطاقات، وأنتم طلبة فقراء، رد إليهم بطاقاتهم وسأذهب على نفقاتي الخاصة.
1: يعني ربما يحدث هذا كثير
0: عند واحد غربي، صعب جدا،
1: صعب غربي، وللأسف يعني للأسف هناك من يعني يقدم له المال ليحاضر، نعم. ويأبأ إلا تكون خمس نجوم وطائرة خاصة، نعم. وعمل، نعم. فقط إشارة يعني إلى ما يقدم للإسلام،
0: نعم.
1: من الذين يقتنعون بأن هذا الدين يجب أن يخدم،
0: نعم.
1: لا أن يخدمه الإسلام،
0: نعم. المهم التقينا في غلاسكو وذهبنا لهذا اللقاء، فوقف هذا الرجل يخاطب المسلمين.
1: نسمع مع فضيلة الدكتور زغلول النجار ما جرى مع هذا الشاب

0: الذي كان له الفضل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وصلنا إلى المؤتمر الذي وقف فيه خطيبا يحدث الناس. ماذا قال؟
1: قال: يا معشر المسلمين، أنتم نمتم طويلا وتخلفتم كثيرا وتركتم غيركم يسبقكم في أمور الدنيا سبقا هائلا، والمفروض فيكم أنكم حملة اللواء وقادة الأمم وناصحوها، فأنا الآن الأوان لكم أن تستيقظوا من نومكم وأن تستشعروا مسؤوليتكم وأن تحملوا الأمانة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى على عواتقكم، وأن تقودوا البشرية من جديد، لأن التقدم العلمي والتقني الذي انفصل عن الالتزام الديني والأخلاقي أضر بالمجتمعات البشرية ضررا بليغا. وقال في هذا المعنى كلاما كثيرا، ثم ختم خطبته بقوله: أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا، ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا، وأنا أفتح بهم الأمر كتين.
0: الله أكبر.
1: نعم، يقول
0: هذا هو تي بي إيرفين.
1: هذا تي بي إيرفين.
0: نعم،
1: يقول: والله
0: كم كان عمره يعني؟
1: لا، كان في الخمسينات وتوفى. نعم، كبيرا
0: عندما بدأ في دخول الإسلام.
1: لا، ودخل سنه 17 سنة. سأروي قصة إسلامه.
0: نعم. بعدين
1: يقول: بالرغم من تخلفكم تستطيعون أن تجبروا الغرب المستعلي بتقدمه العلمي والتقني، المستعلي بثرائه المادي، المستعلي بدعاواه الكاذبة، تضطرون هذا الغرب أن يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام.
0: الله أكبر.
1: وقال جملته: أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا، ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا، ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر، ومن أفتح به الأمريكتين. المهم، توثقت الصلة بيني وبين هذا الرجل، فعلمت أنه أسلم في سن 17. شغف في، هو من أصل كندي، شغف بعد دراسته الثانوية أو في نهاية دراسته الثانوية باللغة الأسبانية، فبدأ في دراسة اللغة الأسبانية في سن مبكرة وهو لا يزال قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية، فوجد أن في اللغة الأسبانية ألفاظ كثيرة لها أصول عربية، فبدأ يسأل العرب من حوله، وكان عددهم قليل في هذا الوقت، فكانوا يجيبونه بلهجة عامية، فقال: ليست هذه هي الكلمة في اللغة الأسبانية. فحينما نظروا معه في بعض الكلمات قالوا له: هذه هي العربية الفصحى. قال: أنتم عرب لا تعرفون العربية الفصحى؟ قالوا: والله إذا أردت أن تعرف العربية الفصحى فاقرأ القرآن. فأتي له ببعض ترجمات القرآن الكريم التي تحوي النص العربي والترجمة إلى اللغة الإنجليزية، فبدأ يهتم باللغة العربية وأتقن اللغة العربية من خلال قراءته للقرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإنجليزية، ومن خلال اهتمامه باللغتين العربية والأسبانية شرح الله صدره للإسلام فأسلم.
0: سبحان الله.
1: وأسلم في حدود 17 من العمر، ودرس الماجستير ودرس الدكتوراه في جامعات كندية، ومن أرقى الجامعات، يعني من أعظم الجامعات الكندية، وحصل على الدكتوراه، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قال: ما من جامعة تقدمت إليها إلا ورحبت بي لمؤهلاتي العالية، يسمحون لي بتدريس الإسلام سنة واحدة، فيرون المد الهائل من الناس لقبول الإسلام دينا فيمنعونني من التدريس.
0: الله أكبر.
1: يقول: اجلس خذ مرتبك ولا تدرس، أو درس أي شيء آخر
0: في بلاد
1: الإسلام.
0: الحرية مرة أخرى
1: في بلاد
0: أخرى.
1: الحرية. نعم.
0: مرة أخرى.
1: نعم. نعم. طبعا انتهى به المطاف في جامعة تنسي، وأنا زرته في هذه الجامعة، جامعة تنسي، ووجدت أنه مستاء، لأنه قالوا له: درس أي حاجة إلا الإسلام، فكان يدرس اللغويات الحديثة. نعم. قابلته يعني في السبعينات، وأخبرني أنه أتم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وقال أن ترجمة عبد الله يوسف علي، وهي من أرقى التراجم.
0: نعم.
1: والترجمة الوحيدة التي قام بها مسلم في هذا الوقت، قال مكتوبة باللغة الشكسبيرية، اللغة الشاعرية.
0: نعم.
1: يعني التي لا يفهمها كثير من الأمريكان في هذه الأيام،
0: وهذه الكلمات
1: وآرت نعم. فقال: أنا أردت أن أكتب هذه ترجمة جديدة للمعاني القرآن الكريم بلغة مبسطة حتى يفهمها الأمريكان. وقام بهذه الترجمة وكتب يعني تعليقا في الهامش لمعاني الآيات. والله أذكر أنه أوقفني في الطريق، يعني كنا في مؤتمر إسلامي وخرجنا سويا، أوقفني في الطريق وأخرج من سيارته أربعة كراتين ضخمة فيها هذه الترجمة بخط يده. قال: أنا وزوجتي أنفقنا عمرنا في إعداد هذه الترجمة، فأنا لا أملك المال الكافي لنشرها.
0: لا يوجد لدينا مال سيد الكريم في المال العربي، نحن قوم فقراء لم يعطني الله يعطينا الله مالا، نحن نعيش في أدنى الأرض، لا نملك حتى أن نخدم كتاب الله. الحمد لله يعني هناك بشائر خير، لكن أن يتوقف إنسان مثل هذا عند يعني دعم مالي.
1: فطفت به بعض الدول العربية من أجل أن نجد من يعينه على نشر هذه الترجمة التي يعتقد هو أنها من أهم التراجم لمعاني القرآن الكريم لرجل عاش في الإسلام أكثر من 50 سنة، فهم الإسلام ومارس الإسلام، درس في عدد من الجامعات العربية منها جامعة بغداد، كان التزامه للإسلام واضحا للمجتمع الذي يحيا فيه وضوح الشمس في رابعة النهار. لم نجد من يعينه للأسف الشديد.
0: الله أكبر.
1: نعم
0: يعني فقط أنا هذه الحادثة يعني تثيرني جدا. كم سنة أنفق من عمره ليترجم القرآن؟
1: أنفق 40 سنة تقريبا يعني
0: ليترجم القرآن.
1: ترجم عن القرآن.
0: ثم كم سنة بقي ينتظر من يمول طباعته؟
1: 20 سنة يعني، ومات في أواخر السبعينيات 78-79 سنة.
0: ستين سنة وهو يعمل من أجل القرآن. ولا مجيب.
1: فاضطر أن ينشر ما يسمى مختارات من القراءة النبيلة، يعني الآيات التي أثرت فيه، selections from the noble readings، يعني نشر بعض ما نشر. ثم اضطر في آخر حياته أن يطبع هذه الترجمة على نفقته الخاصة، ولكن لم يكن ماله يكفي لنشر التعليقات على هذه الترجمة. وأنا قابلت أحد يعني الناشرين الذي يريد إعادة نشر هذه الترجمة من جديد وهو في الأردن، فقلت له: أستحلفك بالله أن تضيف التعليقات، لأن الرجل كتب في مقدمة هذه الترجمة معبرا عن حزنه الشديد أن ماله لم يمكنه من طباعة هذه الترجمة بالتعليقات الهامشية التي تشرح كثيرا من معاني الآيات والتي لا يمكن للأجنبي أن يفهمها من الترجمة الحرفية لنص الآية.
0: يعني فضيلة الدكتور، يعني دعني أتحدث ولو كانت بمنتهى الصراحة، يعني ماذا نصنع عندما نبني آلاف المساجد بملايين الدولارات، نزخرفها، نضع فيها يعني كل التقنيات الحديثة، عندما نأتي إلى كتاب الله الذي يمكن أن يفهم من خلال لغة القوم؟ يعني مهما وصل العرب إلى قدرة على الترجمة لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ترجمة هذا الإنسان الذي عاش بينهم ويتقن هذه
1: اللغة. أستاذ اللغويات الحديثة في عدد من كبريات الجامعات، دكتوراه بتاعه من جامعة ماكجيل، أعظم جامعة في كندا وإحدى 4-5 جامعات كبرى على مستوى العالم، يعني ليس رجلا هينا في مقامه ولا في علمه.
0: أنت اطلعت على بعض هذه الترجمات؟
1: نعم عندي نسخة كاملة من كل كتبه.
0: سبحان يعني الله.
1: نعم.
0: حتى الآن لم تطبع؟
1: يعاد طباعتها باختصارها هذا الذي لا يفي بما كان يطمح الرجل إليه.
0: يعني ما أحرى أن يستمع الآن بعض هؤلاء الذين يغارون على دينهم. رجل أنفق 40 عاما ثم 20 عاما ينتظر من ينفق على طباعة كتاب الله عز وجل. يعني هذه
1: الكتاب
0: مصيبة.
1: الذي إذا وفرناه في أغلب مكاتب العالم ترجمة صحيحة له لفتح الله قلوب الملايين به، لأن غالبية الذين أسلموا والله بآية واحدة أو بعدد من الآيات أو بقضية محددة. في الوقت الذي نجد أن الغرب حاول ترجمة معاني القرآن الكريم بواسطة عدد من الشياطين، فمن أوائل هذه الترجمات ترجمة قام بها السفير الفرنسي في القاهرة في القرن 19 الميلادي، وترجمت هذه الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وقدمها لها رجل اسمه سيل بمقدمة في أكثر من 40 صفحة يطعن فيها في نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: ترجم القرآن فيها طعن للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: ويترجم ويكذب ويلفق ويزور ويقول أمه هاوية، يقول يسبون الرجل بشرف أمه ولا يعرف أن هذا عن جهنم.
0: يعني الله أكبر.
1: نعم نعم.
0: يعني وهذا وجد من يطبع له، وجد ترويجا لكتاب
1: طبعا. وهناك ترجمة ليهودي عراقي اسمه داود تسيء إلى الإسلام إساءة بالغة، طبعت بملايين الأعداد ووزعت في العالم الغربي على نطاق واسع، ونحن مليار ونصف مليار مسلم لا نستطيع أن نطبع ترجمة تي بي إيرفينغ الذي أفنى حياته خدمة لهذا الدين.
0: يعني أنا أذكر تماما، أنا وقعت بين يدي ترجمة للقرآن الكريم من إحدى الدول، عندما يصل إلى قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يترجمها ليقول they are trousers for you and they are skirts for you، هم بناطلين والآخرين تنانير لها. يعني تصور هذه الترجمة.
1: وهذا مقصود، هذا مقصود يا أخي، يعني ليس عفويا. يعني ترجمة داود العراقي الذي يتقن اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مليئة بالطعون. يعني ترجمة سيل هذا الذي ادعى أنه يعني بلغ جهدا عظيما في الحرص على نقل المعنى بأمانة، مليئة بالتزوير، مليئة بالتضليل، مليئة بالكذب الصراح، ويعلم أنه يكذب ويضلل ويحرف.
0: حتى هذه اللحظة، يعني قبل فترة سمعنا وسمعت قضية الفرقان الحق التي نشرت في عدد الدول العربية، المحاولات الدائمة، ولكن بين يدينا ترجمة لا تزال يعني خبيئة الأدراج، وهي كما ذكرت وتعرف الشخص عن قرب، قد اعتنى بها عناية شديدة. لا أستطيع أن أقول في ختام هذه الحلقة متى نعود إلى ديننا، متى نخدم ديننا الخدمة الصحيحة. أقول مرة ثانية، يا من تبنون المساجد ألا تريدون أن تعلموا هذا الساجد؟ عندما نبني المشفى ألا يجب أن ننفق على الطبيب؟ بين أيدينا كنوز يجب أن نتعرف عليها، يجب أن نفتح الدنيا بكلام الله عز وجل قبل أن نفتحه بكثير كثير كثير. يجب علينا أن ندرس أولويات إنفاقنا، يجب علينا أن نهتم بأولئك الذين قدموا وفنوا حياتهم لأجل هذا الكتاب العظيم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن بني إسرائيل، سنتحدث عن أولئك اليهود، كيف يذكر في القرآن أن الله عز وجل فضلهم على العالمين، وبالمقابل نعلم أن الله عز وجل جعلنا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. ماذا عن هذا التفريق؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. كان ثابت يقول: ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. وأخبرنا محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقن أبي وهو في الموت، فقلت: يا أبتي قل لا إله إلا الله، فقال: يا بني خلي عني، فإني في وردي السادس أو السابع. يعني ما شاء الله غلب عليه الذكر والقرآن والصلاة في حياته، فكان شغله عند مماته الذكر، حتى يقول له ابنه: قل لا إله إلا الله، يا ابني أنا شغال بالورد، وصلنا عند الورد السادس أو السابع. يموت المرء على ما عاش عليه. فلذلك يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، أكثروا من الصلاة النافلة، أكثروا من الصيام، أكثروا من الصدقات، أكثروا من أعمال البر، أكثروا من الدعوة إلى الله، أكثروا من إيصال البر والخير إلى العباد. وعن شيبان بن جسر عن أبيه قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده، ومعي حميد الطويل. قال: فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة، فأراد أن يرفعها، قال: فإذا أنا به يصلي في قبره. فوتوه هيك الأبر، وعم بيركزوا الأبر، وقعت بلوكة، نزل يطلع البلوكة لقى واقف عم بيصلي. فقلت للذي معي: ألا ترى؟ في واحد تاني عم بينزله معه، قال له: شايف؟ قال: اسكت. فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته، فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ شو القصة؟ قال: فأخبرناها. قالت: كان أبي يقوم الليل 50 سنة، كل يوم كل يوم كل يوم عنده قيام ليل، فإذا كان السحر كان في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها. فما كان الله عز وجل ليرد ذلك الدعاء. ما شاء الله، 50 سنة عم يدعي عند السحر: يا رب إذا في حدا بيصلي بالقبر أنا بدي صلي بالقبر. هذا مشغوف، يعني هو شغفه بالصلاة، فحب أنه بالقبر يصلي فأعطاه الله. وعن إبراهيم بن الضمة المهبلي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالجبانة بالأسحار، قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن. لما يمروا بالجبانة، يمروا جنب قبر ثابت، قال: نسمع صوت قرآن عم يطلع من القبر. هلأ يا أخوان، أول شيء، هذا الأمر ممكن على الله أو مستحيل؟ ممكن، ممكن. الله عز وجل يكرم العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء حدثنا قال: ومررت بقبر أخي موسى فإذا هو قائم يصلي. أنت اجتهد أن تكون حياتك مصروفة في خدمة الملك، فهذا الملك جل جلاله ملك الملوك، يجعلك بعد موتك في خدمته. اجتهد أن تكون حياتك مصروفة في الطاعة، تموت على الطاعة وتحشر على الطاعة. اجتهد أن تكون حياتك في الذكر، تموت على الذكر وتجمع في قبرك مع الذكر، وتحشر على الذكر، وتدخل الجنة في ذكر، وتجمع مع أهل الذكر.
الحياة يا أخوان قصيرة يا شباب، نصيحة 50 60 70 سنة قصيرة جدا، بالكاد تلحقوا تحصلوا رتبة مع الله عز وجل. فما استطعتم أن تجتهدوا في الفرائض اجتهدوا، تجتهدوا في النوافل اجتهدوا، تجتهدوا في خدمة دين الله تعالى اجتهدوا، فإنكم تعطون بقدر اجتهادكم. دخول الجنة برحمة الله، بس يتقاسمها العباد بأعمالهم. ما في وقت تضيع، فأسرعوا في الإقبال على الله عز وجل. طبعا هذا لا يمنعنا عن سعينا في دنيانا، لأننا نريد هذه الدنيا خادمة للآخرة. أنا أريد أن تكون صحتي جيدة من أجل أن أخدم دين الله أكثر، أريد أن يكون مالي وافرا من أجل أن أخدم عباد الله أكثر، أريد أن يكون جاهي عريضا من أجل أن أستفيد في هذا الجاه في خدمة الدين أكثر. هذا لا يمنعني عن أن أحصل دنياي، بس أنا أحصلها لأجل أن أخدم دين الله تعالى بها. أما تحصيلها فقط من أجل جمعها ما له معنى، ما له معنى، لأنني سأتركها وأمضي من هذه الحياة. فكل أخ بيناتكم يا أخوان، سبق في الدرس الماضي، الله يفتح عليك بابا. إذا فتح عليك بالصلاة فالزمه، فتح عليك بالصوم إلزمه، فتح بالذكر إلزمه، فتح بالقرآن إلزمه، فتح ببر الوالدين إلزمه، فتح بالدعوة إلى الله إلزمه. بلا ريب الله يفتح عليك، بس أنت ادخل من هذه الأبواب، ثم أيما باب وجدته مفتوحا لك، وجدت نفسك تهفو إليه وتشتاق إليه، إذن إلزم هذا الباب. أسند ثابت البناني عن ابن عمر وابن الزبير وشداد وأنس في آخرين. شو يعني أسند عن ابن عمر؟ يعني عبد الله بن عمر صحابي، يعني هو روى أحاديث مباشرة عن سيدنا عبد الله بن عمر. عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي، عن أنس بن مالك، هو كان خادم سيدنا أنس، يعني طالب تلميذه وخادمه لسيدنا أنس بن مالك، معناته هو من جيل التابعين، لذلك معناته هو مات بعد جيل الصحابة. الصحابة الله يرضى عنهم آخرهم موتا 110 للهجرة، التابعون آخرهم موتا 180 للهجرة، يعني هو مات قبل 180 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توفى الله تعالى ثابت البناني، كتب لي أخ 127 للهجرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين، نواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى. وفي أبرز التصريحات الإيرانية، ما قاله المتحدث باسم الخارجية

0: قلب جنون، هن أم وبي هن جنون،
1: قلب واحد نبض واحد بيقول سور وبحب سور. مية سور فيه محبة، هوا سور فيه محبة للكل.
2: بحر سور هو الجنة، هو روحنا وهو حياتنا.
3: لآخر نفس بسور.
0: لو ما عندهم بيوت، لو ما بقي شيء، هن باقيين رجعوا حتى يبقوا.
4: أول ما وصلت كنت قلبي طاير من الفرح لدرجة أنه نزلت وبس الأرض.
3: أنا هون حياتي وبس.
5: كل شيء بيتعمر بيرجع ما بيأثر.
6: برغم هالدمار، برغم هال لك طلع انت شايف كيف الساعة. انا عندي حبة رمل من صور خاصة من لبنان يا خيي، بس خاصة بالصور ما بتخلى عنها حبة رمل.
7: ارض ودار، ولي ماله بيت، ماله قميص، ماله ارض، ماله اصلا اصلا. نحن هون من الجنوب ومن نبقى بجنوب.
0: في حب للارض، في صمود، في تحدي. لو بدي يمشي الدبابات على اجسادنا، نحن ما بنظهر من بلدنا.

0: إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة عبر شاشة الميادين. نواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى، وفي أبرز التصريحات الإيرانية إذن ما كان قاله المتحدث باسم الخارجية في إطار الرد على الرئيس الأمريكي، حيث قال: قبل أن تطالبوا بغنائم الحرب عليكم أن تنتصروا فيها فعلا، لا أن تتعثروا وتفشلوا في تحقيق أهدافكم المعلنة الخبيثة وتنفد أسلحتكم وتفقدوا صدقيتكم في الطريق. كما كان لافتا تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في إشارته إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت جاهزيتها وكفاءتها وسلطتها في مواجهة أعتى جيوش العالم، مضيفا أنه حان وقت الاعتماد على أنفسنا والتمسك بالأخوة الحقيقية. نناقش هذه المواقف وسواها من التفاهم الإيراني العماني إلى اتفاقية مكة للأمن المشترك وصولا إلى العراق وتأهب القوات الأمنية فيها استعدادا لأي طارئ، مع ضيوفنا في هذه التغطية: من بيروت محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين، من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران، ومن إسلام أباد مدير مكتب الميادين في إسلام أباد بكر يونس. أهلا بكم جميعا. البداية ستكون عن فحوى التفاهم الإيراني العماني، حيث تؤكد التصريحات الإيرانية أن الإطار العام لهذا التفاهم بات شبه مكتمل، فيما القرار النهائي ما زال في انتظار إقرار القيادة الإيرانية، تمهيدا لإعلان بيان مشترك يفترض أن يكشف شكل النظام الجديد الذي سيحكم مضيق هرمز في المرحلة المقبلة. المزيد في تقرير محمد بس.
1: وصلت المحادثات بين طهران ومسقط إلى مرحلة حاسمة، عنوانها الواضح في إيران: لا اتفاق تحت التهديد، بحيث يعد وقف الضغوط والحصار الأمريكيين من الشروط التي تبنى عليها أي ترتيبات جديدة في هرمز. لكن الجديد لا يكمن في الاتفاق نفسه، بل في الفلسفة التي يقوم عليها. فبحسب التقارير الإيرانية، يجري الانتقال من نظام الممرين الشمالي والجنوبي إلى ممر أوسط جديد تدخله السفن بإدارة إيرانية وتغادره بإدارة مشتركة مع سلطنة عمان، في صيغة تقول طهران إنها تترجم حقوقها السيادية ومتطلبات أمنها القومي إلى واقع عملي دائم.
2: جرى التوصل تقريبا إلى اتفاق حول الإطار العام للمفاوضات بين إيران وعمان بخصوص مضيق هرمز، إلا أن الموافقة النهائية يجب أن تصدر من المستويات العليا في القيادة الإيرانية، ويجب انتظار كل من إقرار الاتفاق بصيغته النهائية وإصدار البيان المشترك الذي سيوضح كثيرا من الخطوط العريضة.
1: في موازاة التفاوض، تتحرك المؤسسات الإيرانية لتوفير الغطاء القانوني لهذا الاتفاق، فالخطة الاستراتيجية هذه التي يناقشها البرلمان تتحدث عن إدارة العبور ورسوم الخدمات والرقابة البيئية وتنظيم المرور، وصولا إلى منح الدولة صلاحيات أوسع في التعامل مع السفن التي تعتبرها مهددة لأمنها، بما يعني أن إيران لا تبحث عن اتفاق مؤقت بل عن إطار قانوني طويل الأمد.
3: مضيق هرمز يدخل مرحلة مختلفة، فحتى لو عادت الملاحة تدريجيا فإن قواعدها لن تعود كما كانت. اثار طهران أن الحرب الأخيرة غيرت المعادلات نهائيا، وأن أمن المضيق بات جزءا من معادلة الردع. محمد بز، طهران، الميادين.
0: أرحب بك مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية، تنضم إلينا من طهران. لا شك أن هذه المفاوضات التي توصلت إليها إيران وعمان وصلت في خواتيمها ما قبل النهائية، قبل الإعلان الرسمي عنها وإقرارها، إلى نتائج يعني تنطلق من مندرجات مشتركة بين كلا البلدين. ما هي هذه المشتركات، وعلى ما ينص الاتفاق ببنوده الملزمة للجميع؟
4: تحية لك والمشاهدين. في الواقع المفاوضات بين طهران ومسقط يعني وصلت إلى يعني النهاية، إذا صح التعبير، أو وصلت إلى مراحل متقدمة، ونحن بانتظار الإعلان عن التفاهم الإيراني العماني. هذا التفاهم يمنح إيران يعني قدرة ودور أكبر

0: التفاهم. هناك أيضا قضية هامة، حتى لو تم الإعلان عن عن التفاهم الإيراني العماني، هذا لا يعني فتح مضيق هرمز، لأن إيران تضع شروط الآن وتقول أنه يجب على الولايات المتحدة تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، وخاصة في البند 13، وبعد ذلك سيتم فتح مضيق هرمز. الآن إيران تصر على تنفيذ الشروط، خاصة البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. البند الأول هو إنهاء الحرب على كل الجبهات، وخاصة على الجبهة اللبنانية، وإيران ما زالت تؤكد أنه فتح مضيق هرمز هو مرتبط بهذه البنود، ويجب وقف يعني الحرب في هذه الجبهات، وخاصة الجبهة اللبنانية. أيضا هناك قضايا أخرى كتجميد العقوبات النفطية وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة. إذا هناك شروط أخرى، أولا سيتم الإعلان عن التفاهم الإيراني والعماني، وبعد ذلك إيران ستنتظر تنفيذ يعني الشروط من قبل الولايات المتحدة لكي يفتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.
1: طب مجتبى، يعني هل هذا الاتفاق يخرج أمريكا من دائرة القرار نهائيا، أم أنه شكل من أشكال التفاوض غير المباشر بواجهة عمانية؟
0: نعم بالتأكيد، يعني خلال المفاوضات الإيرانية العمانية، وهي يعني هذه المفاوضات قد بدأت من قبل أكثر من شهر، وإيران لم يعني رفضت بشكل قاطع دخول الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، وقالت أن هذه المفاوضات هي ستتم بشكل حصري مع الجانب العماني، وأنه يجب فتح مضيق هرمز وفق الترتيبات الإيرانية، وهذا ما نص عليه البند الخامس من مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام آباد. لذلك يمكن القول أن إيران من خلال هذا الاتفاق الثنائي ومن خلال مذكرة التفاهم هي تقول للولايات المتحدة يجب عليك أن لا تتدخلي في مضيق هرمز، وهذا الشأن داخلي، هذا الشأن إيراني عماني، وهذا هو ما يتم التأكيد عليه من قبل المسؤولين في طهران.
1: شكرا مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية من طهران. أبدأ معك قاسم، يعني في إطار يعني رسم المشهد العام، في مرحلة يعني تنقض فيها التصريحات الإيرانية على بروباغندا إدارة ترامب بالقول بأنكم بات محسوما أنكم لم تنتصروا في هذه الحرب، أن لديكم مشكلة عقيمة في آلية التسخير، وبالتالي حسب ما كان قاله دان كين أيضا أنه لا جدوى من سلاح الجو بالمطلق في حسم نتائج وعناوين هذه الحرب على إيران، وبالتالي تسير إيران في هذا المسار السياسي الدبلوماسي بمعزل عن أي رغبة أمريكية. ما الذي يؤسس له هذا المسار؟
2: صباح الخير محمد لك والزملاء ومشاهدين الميادين الأكارم. يعني ما تفضل به هو أمر واقع تقوله إيران وتنفذه، يعني تعتمده على أساسه، على أساس هذا التصور وهذا الأمر الواقع تبني رؤيتها وتبني استراتيجيتها في كل الأحوال. يعني لم يبقى غير صقور الحرب هم سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل والمناطق الأخرى، صقور الحرب هم الذين لا يزالوا يعولون على استمرار الحرب وإمكانية إخضاع إيران وانتصار الولايات المتحدة. لا نريد يعني أن نعدد، لكن أهم يعني المقالات الاستراتيجية بهذا الصدد هو فورن أفيرز، وهي تعبر يعني عن استراتيجية الحزب الديمقراطي واستراتيجية الأمريكيين بشكل عام، بل دعت إلى أكثر من ذلك، دعت يعني أن السبيل الوحيد لتقليل الخسائر الاستراتيجية الأمريكية هو الانسحاب الكامل من الخليج وحتى من المنطقة بهذا يعني هذا هو الجو الاستراتيجي العام. أما يعني بما عنانا نحن في منطقتنا، يعني إيران ماذا تفعل؟ إيران عندما تتفق مع عمان على تفاهم لإدارة والسيادة والسيطرة على إدارة مضيق هرمز، هي يعني تتبنى البنود الأساسية، يعني معروف أن ما يسمى يعني الاتفاقية البحرية

0: أو دستور المحيطات، هذا اسمها يعني اتفاقية جامايكا اسمها دستور المحيطات وليست المضائق، وهي من 17 جزء، من الجزء 2 إلى جزء 11 هي يعني تنص على السيادة المشتركة للدول المتشاطئة في القيادة وحتى البيئة والثروات الأخرى، ليس فقط البيئة وثروات أخرى وكلها مفتوحة. حتى الاتفاقية نفسها تنص على أنها لم تنهي بحث كل هذه المسائل. إذن الاتفاق أو البروتوكول بين عمان وإيران هو في هذا الإطار العام، هو تطوير وترجمة لاتفاقية جامايكا باستعادة بعض الحقوق المسلوبة أو التي كانت مسلوبة. إنما أيضا تريد إيران انطلاقا من الأمر الواقع الاستراتيجي التي تحدثنا عنه بجانب من الجوانب، هو أن لا تسلم هذا الاتفاق هدية أو تحاول بعض كما تسعى بعض الدول إلى إنزال يعني فك الخناق عن ترامب لكي يستكمل العدوان ولكي يستكمل الحرب في المنطقة. لذلك تصر على مذكرة تفاهم بالبنود الأساسية وخاصة البند الأول بوقف الحرب، وخاصة المسائل الأخرى التي جرى الاتفاق عليها بإسلام أباد. إذن هذا الموضوع هو ينطلق من قدرة استراتيجية لإيران ومن أمر واقع أصبح من المسلمات، ولا خيار للولايات المتحدة إلا إذا أرادت أن تذهب يعني إلى مغامرة انتحارية، وهناك بعض الأطراف يدعون إلى مغامرة انتحارية بإعادة شن الحرب من دون أي أمل بتحقيق مكاسب سياسية، إما أن تنسحب كما تدعو فورين أفيرز وغيرها، وهذا المرجح حتى الآن. وترامب يتخبط بين الجانبين وكل ساعة يتحدث بشكل أو بآخر.
1: لكن يعني قاسم، هذا اعتراف إيراني أو إثبات إيراني لأنه هي تريد رسميا وبشكل صريح وعلني إعادة تعريف شروط فتح المضيق انطلاقا من التفاهمات الثنائية بين الدولتين الساحليتين أو المشاطئتين لمضيق هرمز، وبالتالي هذه إعادة صياغة لمعادلة الردع بمعزل عن أي قرار أمريكي أو إرادة أمريكية بشكل واضح هذه المرة.
0: لا يوجد الخيار أمام الإدارة الأمريكية سوى خيار من اثنين، إما الخيار الانتحاري أو الخيار العقلاني هو قبول الأمر الواقع وبداية الانسحاب والتراجع والبحث عن صيغ أخرى لإعادة تكييف وضعها والتموضع سواء في المنطقة أو على الصعيد الدولي. هذان الخياران هما المتاحان ولا يوجد خيار آخر أمام الإدارة الأمريكية.
1: بكر يونس، أجدد الترحيب بك. لا شك أنه مآلات هذه المسارات من التفاوض بين إيران وعمان تحمل في دلالاتها يعني إشارات باتجاه إسلام أباد كمسار آخر. هل هذا ضرب لمسار إسلام أباد؟ هل هذا يعني تثبيت على واقع بنود لم يلتزم بها الأمريكي وحاول إفشالها والتنصل منها؟ كيف تقرأ إسلام أباد؟
2: حقيقة إسلام أباد ما تسعى إليه منذ البداية ومنذ أن بدأت كدولة وسيطة في هذه المعادلة الأمنية الصعبة حقيقة، كانت تسعى لأمر هام وهو إعادة الوضع الأمني بشكل خاص أو وصول إلى اتفاقية جديدة أمنية تمنح جميع الأطراف القدرة مرة أخرى إلى التعامل وإلى يعني إلى سهولة التعامل مع المضيق مضيق هرمز ومع الوضع الأمني بشكل خاص. باكستان ترى بأن الأزمات المتكررة في المنطقة تؤثر بشكل سلبي على الأمن الإقليمي والأمن الإقليمي الباكستاني على حدوده المختلفة. باكستان في عام 2025 كانت لها مواجهة مع الهند، ولذلك كان باكستان تريد أن يكون هناك اتفاق أمني جديد يعني خاصة بعد الهجوم والعدوان الأمريكي على إيران. الاتفاق الأمني الذي تريده باكستان وتناشده باكستان وتطالب به الدول هو أن يكون اتفاق شامل لجميع الأصعدة، ويكون خاصة الوضع الأمني فيه في الأولوية حتى لا تعود مرة أخرى الأمور إلى سابق عهدها. وكان هناك تصريحات وبعض التسريبات التي تحدثت بأن هناك مساعي باكستانية إلى الوصول على الطرفين الأمريكي والإيراني إلى مذكرة تفاهم جديدة تسمى مذكرة تفاهم 2، وهذه المذكرة ستكون مختصة فيما يتعلق بالدبلوماسية، لأن الأزمة الحقيقية حاليا الآن بين إيران والولايات المتحدة حسب ما ترى باكستان هو الخلاف الحالي حول مضيق هرمز، والذي يسبب الأزمة الاقتصادية ويسبب أيضا أضرار كبيرة على الجانب الأمني. ما تريد إسلام آباد هو أن يكون هناك اتفاق جديد، وما تسعى إسلام آباد هو أن يكون هناك أي اتفاق، إن كان اتفاق بين إيران وعمان أو كان اتفاق بين الدول المختلفة، هو أن تصل عن هذه الاتفاقات في الاتفاقيات في المرحلة الأخيرة إلى اتفاق شامل يشمل جميع الأصعدة لا سيما الصعيد الأمني، ولا يكون هناك عودة مرة أخرى إلى هذه المواجهات، خاصة أن هناك أضرار حقيقة كبيرة تعانيها إسلام آباد وتعانيها باكستان وأيضا دول جنوب آسيا، أضرار اقتصادية بشكل خاص، وهذا يؤثر بشكل سلبي على ثبات واستقرار هذه الدول. لذلك ما تريده إسلام آباد أن يكون هذا الاتفاق حقيقي واقعي، وأن يكون ملزم للأطراف المختلفة، ولا يعني يسمح هذا الاتفاق ببنود مختلفة أن يكون هناك أي خروقات لهذا الاتفاق، وأن يكون يحمل بنود يعني تربط الدول التي الموقع على هذا الاتفاق بأن لا تعود مرة أخرى إلى العدوان مجددا. لعل الثغرة التي وجدتها الإدارة الأمريكية في اتفاق إسلام آباد سمح لها بالعودة والخلاف مرة أخرى والصراع على مضيق هرمز، وهذا ما تريدون إسلام آباد في تحركها الجديد، هو أن يكون هناك اتفاق يشمل بالخصوص مضيق هرمز، وأن لا يسمح هذا الاتفاق بالعودة مجددا إلى الخلاف حول مضيق هرمز.
1: عبد الله، إذا نحن يعني كنا أمام هرمز جديد يعيد أمن الخليج إلى دوله، إذا كان الأمر في هذا المنحى، هل يعني أن العراق اليوم يقف على خط تماس بين منظومة أمنية أمريكية تتراجع وبين معادلة إقليمية جديدة تتقدم بأدوات خليجية مباشرة هذه المرة؟
3: تحية لك محمد وللزملاء وللمشاهدين. طبعا وصف دقيق ما قلته محمد، فعلا العراق يقف عند هذه المنطقة ما بين تشكل جديد وصراع نفوذ ومواجهة يتحقق على الأرض ولا زال مستمرا، وما بين محاولات الرد الممثلة على سبيل المثال في الاتفاق الذي وقع أمس في السعودية بين المملكة وتركيا وباكستان. لكن السؤال هو طبعا كيف يمكن العراق أن يستثمر في ظل هذه التطورات؟ أين هو والذي طالما أعلن بشكل رسمي أنه ينأى بنفسه عن سياسة المحاور، وهي رسائل عراقية معلنة معناها أن العراق يحاول أن ينأى بنفسه وأن يكون بعيدا عن الصراعات التي تعيشها المنطقة أو ارتدادات هذه المواجهة، سواء ما كان خطرا متمثلا بالدور الإسرائيلي في المنطقة أو ما كان عدوانا ورد عليه تتعرض له إيران. في ظل هذا المشهد الحالة العراقية منقسمة، ليست لما يتعلق في تقدير الموقف وتقديم الموقف الرسمي العراقي انطلاقا من قاعدة عراقية، لكن بفعل التوافقية العراقية أو حالة التوافق أو فكرة التوافق التي تصوغ دائما المشهد العراقي وتفرض عليه أن يكون متوازنا، أو هكذا يظن ما يمكن وصفه بصانع القرار العراقي أو القوى المؤتلفة الحاكمة في العادة تلجأ تنحو نحو التوافق وإدارة مشهد متوازن بين مختلف القوى وتقديم ذلك على أنه حالة صحية للمشهد العراقي. ليس معلوما حتى الآن كيف ستترجم الحكومة العراقية أو كيف سيكون البرنامج الحكومي العراقي في ظل التطورات المتصاعدة. العراق يتعامل مرحليا محمد مع هذه التطورات، وبعض مؤسساته ربما تنجح في إدارة هذه المواجهة باعتبار أنها تضع خطط مدروسة لجهة كيف تتحرك. بمعنى مع هذه التطورات حتى الآن ليس معلوما كيف سيكون تفاعل العراق مع الاتفاق الدفاعي المشترك، كيف سيكون الموقف الرسمي العراقي، هل العراق هو هدف، هل العراق هو المعني، هل العراق أحد المعنيين بردود الفعل من قبل هذا التحالف الموقع، خصوصا وأن لديه حدود مشتركة مع ثلاث دول، اثنان منهما في هذا التحالف والثالثة هي الدولة التي يعتقد أن هذا التحالف شكل لمواجهتها، بالإضافة لظل في ظل تطورات هذه العملية في المنطقة. العراق حتى الآن ليس معلوم كيف سيحرك في إيجاد بدائل عن مضيق هرمز، وهو الذي تحدث عن إيجاد بدائل لمضيق هرمز لتصدير نفطه، هو يعاني، لم ينجح في أن يستثمر الاستثناء الإيراني الممنوح له لتصدير النفط عبر مضيق هرمز، لا يمتلك ناقلات النفط الكافية التي يمكن أن تتناسب وحجم الإنتاج النفطي، ذهب ولجأ لعملية تصدير النفط برا أو محاولة إعادة إحياء خط أنابيب باتجاه السواحل السورية. خط الأنابيب باتجاه تركيا قد يكون في أقصى سعة تصديره، لكن لا يصل إلى مستوى أن يواكب حالة الإنتاج العراقية وحاجة العراق لبيع النفط من أجل توفير العملة الصعبة وكذلك سداد المستحقات في الداخل العراقي. في ظل كل هذه التطورات يتحرك بمعالجات جراحية، مثلا مع اقتراب موعد عمليات المقاومة، عندما حددت موعد لرد فعل قد يصدر منها في حال لم يكن هناك رد فعل عراقي على ما حصل من عدوان سعودي أمريكي، العراق كله تشنج باتجاه عبور هذه المرحلة. الأجهزة العسكرية والأمنية دخلت في حالة انذار، الشوارع العراقية شهدت انتشار عسكري وأمني، الحالة السياسية العراقية كانت ملتهبة، اضطر رئيس الوزراء لأن يعقد اجتماعا مع ائتلاف إدارة الدولة، وهو ما يمكن وصفه بأكبر تجمع سياسي فيه مختلف القوى السنية والشيعية والكردية ممثلة، من أجل أخذ تفويضا والطمأنينة لخطواته وتحركاته العسكرية والأمنية. بذات الوقت كانت الأعين تتجه أو الأنظار تتجه نحو موقف المقاومة الإسلامية في العراق، وهي من وضعت على نفسها سقفا زمنيا حددته في من قبل يومين، وكان العدد التنازلي عند 12 لرد فعل هذه المقاومة. بعد ذلك ودعوات العاملي ورد فعل المقاومة استجابة لنداء العاملي، كل هذا كان هو عبارة عن تحرك مرحلي تتحرك على أساسه الحكومة العراقية. ليس معلوما كيف سيكون موقف العراق رسميا لجهة التطورات التي تعيشها المنطقة، هل لديه ردود فعل تتناسب وما يحصل بعد العدوان السعودي الأمريكي. قد يفهم محاولة حل المشكل أو المشكلة أو العدوان أو محاولة إيجاد صيغة أخرى للتواصل مع السعودية لرد هذا العدوان، لكن ليس معلوما إن كان العراق قد قرر شراء منظومات دفاع جوي، إن كان قد قرر تحديث منظومات دفاعه، تحديث راداراته، هل يمكن أن تقدم الحكومة العراقية ضمانة بعدم تكرار الخرق والعدوان، ما هي المساحة التي يمتلكها الجانب الأمريكي لكي يعني يضمن العراق أنه لن يستخدم التفويض الممنوح له من قبل بغداد من أجل تكرار هذا العدوان. كل هذا ليس معلوما. على أرض الواقع التفاهمات تدار مع من يفرض الواقع على الأرض في الحالة العراقية كما هو شأن التعامل مع الأمريكيين. الواقع على الأرض هو في نهاية المطاف من يفرض نفسه على المشهد سياسيا ويركن إليه ويتم رسم التفاهم على أساسه، وبالتالي كان ينظر للمقاومة الإسلامية في العراق على أن لها موقف سيكون كرد فعل على ما حصل من عدوان سعودي أمريكي بعد موقفها بالتريث استجابة كما تقول هي لنداء الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري. ثم من اعتبر أن هناك خيبة أمل شعر بها جزء من جمهور المقاومة، ثم من ينتظر للمقاومة يكون لها كلمة وقول فصل، وثم من يرى بأن هذا الموقف بحد ذاته يعيد الاعتبار لسلاح المقاومة الذي أريد له أن يسلم للحكومة وفق البرنامج الحكومي المعلن والمحدد له سقف زمني عند 30 أيلول سبتمبر المقبل. لذلك المشهد في الحالة العراقية يمكن النظر إليه على أنه مشهد يحدد خيار العراق آنيا وفق اللحظة دون وضع أي خطط استراتيجية بعيدة المدى تحدد وتكون دارسة للحالة في المنطقة والإقليم، ووضعت فيها حسابات يعني منافع العراق ومصالحه بشكل استراتيجي أو بشكل دراسة وموضوعة انطلاقا من سياسة خارجية وداخلية عراقية. الأمر برمته وتعامل وتفاعل يومي مع الأحداث والتطورات وتنتظر دائما بغداد أين ستصل الأمور وكيف ستستقر المياه بنهاية المطاف لتقرر خطوتها التالية أو تضع قرارها، وبنهاية طبعا وبطبيعة الحال القرار يكون مبني على توافق بين مختلف القوى السياسية العراقية نظاما تحمل الجميع لمسؤولية أي قرار داخليا أو خارجيا.
1: عموما يعني اتفاقية مكة للدفاع المشترك تحالف أمني جديد يجمع السعودية وتركيا وباكستان ويثير تساؤلات حول دوافع الدول الثلاث رغم اختلاف أولوياتها. خطوة تأتي

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، يجب أن تحيا هذه الفريضة، لأن بإحيائها تحيا الأمة كلها بطاعة الله، وتحيا الأمة بالإسلام، لأن الإسلام لا يمكن أن يستمر دون هذه الفريضة. فلا الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة بل ولا التوحيد يمكن أن يبقى بدون الجهاد، لأن الجهاد حصن الإسلام وحصن المسلمين وحصن بلاد المسلمين، يدفع الله تعالى به الفتنة عن الناس ويدفع به الأعداء عن العباد ويدفع به الظالمين عن المظلومين. والجهاد له آدابه وأهدافه، للجهاد آداب وأهداف وللجهاد وسائله. أما أهداف الجهاد فقد بينها سبحانه وتعالى بقوله: وجاهدوا في سبيل الله، وبينها عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإعلاء كلمة الله هي الهدف، وهي الهدف الأول، والأهداف الأخرى للجهاد كما قلنا هي حفظ الإسلام في حياة المسلمين وحفظ الدعوة لنشرها في العالمين، لأن الجهاد قرين الدعوة. عندما يكون المسلمون مجاهدين يستطيعون أن يفتحوا الأبواب أمام الدعاة، لأن بين الشعوب سدود وبين الشعوب عوائق وضعها الكفر حتى لا تتصل البشرية ببعضها البعض. كل ملك أقام لدولته حدودا لا يسمح لأحد أن يدخلها عليه، والله تعالى يريد للحق أن يدخل إلى جميع الشعوب والأمم. فكل ملك أراد أن يعزل الحق عن حياة رعيته يجب أن يزال ملكه كما زال بالإسلام ملك قريش عن مكة، وكما زال ملك كسرى وقيصر عن بلاد الروم وفارس، لأن تلك الكيانات الطاغوتية القائمة هي التي كانت تمنع الناس من الدخول في دين الله. فلما سقط قيصر من بلاد الشام أسلمت كل بلاد الشام، ولم يبق إلا حفنة قليلة غير مسلمة أصرت وعاندت، فتركها الإسلام وشأنها. وكذلك كانت بلاد فارس كلها كانت تعبد النار على الدين المجوسي، فلما سقط كسرى بحرب القادسية دخلت كل فارس في دين الله. وكذلك كانت الجزيرة العربية من قبل تدين بالوثنية والشرك، فلما سقطت سلطة قريش المعاندة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله في حياة الشعوب والأمم كلها. لذلك يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس أولا، وبتربية النفس على معرفة الله وعلى التزام أمره بالسمع والطاعة. فإذا ما جوهدت النفس واستقامت، وجب أن تقوم الآخرين وتبدأ بالعشيرة والأقربين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول لرسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي القاعدة الشرعية: الأقربون أولى بالمعروف. الأقرب فالأقرب. هكذا تبدأ بنفسك، ثم بأخيك، ثم بمن يليك، ثم بمن يليك. وللجهاد وسائله وأساليبه وعدته. فمن أهم أساليب الجهاد أن لا تبدأ العدو بجهاد السيف أو السلاح، بل يجب أن يسبق جهاد الحديد والنار جهاد الدعوة. أي لا يجوز أن يدخل على أمة دون أن تبلغ الدعوة لها. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام رسله إلى الملوك والأمراء في العالم قبل أن يجهز الجيش لغزو بلاد الروم. أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في العالم يدعوهم إلى الإسلام، حتى لا يكون اعتداء عليهم إلا بعد أن يعتدوا على الحق ويرفضوا الانصياع لأمره. فإذا استجابت أي أمة لدعوة الحق فإنها تصبح جزءا من أمة الإسلام، ويصبح أفرادها إخوة للمؤمنين. لذلك فإن أكثر البلاد التي دخلت في الإسلام مختارة لم يجري على أرضها قتال. إذن بعد أن يعرض الناس وخصوصا حكامهم عن الاستجابة لدعوة الحق، يجب البدء بهدم كيان الطاغوت المتسلط على رقاب العباد بالعبودية والاستبداد. لذلك عندما أرسل قائد جيش المسلمين ربعي بن عامر إلى رستم، سأله رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ كان جوابه رضي الله عنه: إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان. إذن بين رستم أو بين ربعي بن عامر لرستم الغاية التي قد جاءوا من أجلها، ودعاه قال: فإن آمنتم بما دعوناكم إليه كنتم إخوة لنا، وإن رفضتم هذه الدعوة جالدناكم بهذا السيف. فلما عرض عليه رستم أن يرجع ببعض المال وببعض الطعام، باعتبار العرب كانوا أمة تتسول على أبواب الروم والفرس، أفهمه ربعي بن عامر أن القضية قد تغيرت، وأن الإسلام غير الجاهلية، وأنه قد أصبحت للعرب عقيدة، وأصبح للعرب دين، وهم يدعون الناس إلى دين التوحيد، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، دين الأنبياء جميعا. إذن مجاهدة الكفار بالحجة، فإن قبلوا الإسلام فقد أصبحوا مسلمين، وإن قبلوا أن يخضعوا للإسلام وأن يبقوا على عقيدتهم يصبحون ذميين، أي يعيشون بعهد المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا الأولى والثانية يكون النزال، والجهاد له آدابه. أهم الآداب بعد الدعوة ألا يعتدى على بريء لا يقاتل، لذلك من ألقى السلاح فلا يقاتل في الإسلام. وقد نوه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء عندما كانوا يرشدون الجيش ويقولون له: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا، ولا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا ولو تذبحوا بهيمة إلا لطعام، وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد في إحدى الحروب امرأة مقتولة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أما نهيتكم عن مثل هذا؟ إذن من الآداب أن لا تغل أيضا، أي أن لا تسرق، فإن الغنائم التي تكون بعد المعركة لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، لأنك خرجت تقاتل في سبيل الله لا في سبيل المغنم، وما خرجت بطرا لتقتل الناس بغير حق، وما خرجت من أجل الشهرة والصيت حتى تستكبر وتطغى في جهادك. فإن أراد أمير الحرب أن يوزع الغنائم على المقاتلين أخذوا منها، وإن أبى ذلك فله الحق في ذلك. كذلك من آداب الجهاد أن لا تهدم وأن لا تحرق إلا المواقع العسكرية التي يتحصن بها العدو، وأن لا تجلو وأن لا تجلي أحدا عن بلاده إلا إذا كان مصرا على الفساد، لأن المسلمين لا يعايشون أهل الفساد في دارهم، ولأن الله تعالى أنزل أحكاما شرعية في حق البغاة الذين يفسدون في الأرض، أصدر الأمر بقتلهم أو صلبهم أو نفيهم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأحكام في حق أهل البغي والفساد، وأما أهل البلاد فقد أقروا في التاريخ الإسلامي على أرضهم وبلادهم، فأهل العراق بقوا في العراق، وأهل الشام بقوا في الشام، وأهل مصر وشمال إفريقيا استقروا في بلادهم. والذي تغير هو العقيدة للإنسان، عقيدة الإنسان تبدلت ولم يحدث تبدل في السكان، لذلك بقي سكان كل بلد في بلادهم، لأنه لا يجوز إخراج الإنسان من موطنه ما دام مواطنا صالحا يقيم في الحياة مع الآخرين على أساس من الحفاظ على الحقوق والواجبات للجميع. لذلك نرى بأنه من الإجرام الكبير ما فعلته إسرائيل عندما أخرجت شعبا من بلاده لتسكن مكانه، مثل هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام أبدا. لذلك أمر الله تعالى أن نخرج من أخذ شبرا من بلادنا أن نخرجه منه، عندما قال تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من أهم الجهاد أن نخرج الأعداء من بلادنا، لأن الحفاظ على الأرض وعلى الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لأن دينا بلا وطن لا يمكن أن يقوم. دين بلا وطن يستحيل. لذلك كان همه عليه الصلاة والسلام أول الأمر أن يجد للمسلمين نقطة انطلاق، لذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إذ لا يمكن بلا قاعدة أن ينطلق أي دين أو أي جيش أو أي عمل. حرص عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى مكة لا تصلح نقطة انطلاق، بحث عن مكان وهيئ هذا المكان وهاجر إليه. لذلك من هناك من المدينة المنورة انطلق الإسلام، وانطلقت جحافله تدافع عن أهله، ومن هذه النقطة الصغيرة في العالم انتشر الإسلام في كل أرجاء العالم. إذن إخراج الفلسطينيين من بلادهم يعتبر من أفظع وأبشع الإجراءات التي اتخذت في التاريخ، لأن الإسلام لم يخرج اليهود الذين عايشوا المسلمين، إنما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة، لأنهم بغوا فيها وحاولوا قتله وقتل أصحابه، وحاولوا التعاون مع المشركين ضد المسلمين، ولم يهادنوا ساعة إلا خبثا ونفاقا. وأما بقية اليهود فقد عاشوا في بلاد المسلمين، عاشوا في بلاد الشام، وعاشوا في مصر والأندلس، وعاشوا في بلاد فارس، وما يزال إلى اليوم في بلاد المسلمين الكثير من اليهود يعيشون في اليمن وفي مصر وفي فارس وفي تركيا وفي المغرب وشمال إفريقيا. حتى الآن لا يعتبر اليهودي بين المسلمين ولا المسيحي غريبا، ما دام مواطنا صالحا يعيش له حق كما للمسلمين حق، وعليه واجب كما على المسلمين، إلا أنه لا يرغم على شيء من الدين، إذ لا إكراه في الدين. إذن للجهاد غاية هي إعلاء كلمة الله ورفع الظلم من حياة الأمة والشعوب، ومن غاياته الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشعوب المستضعفة المهددة بالطرد، كالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي هجر الكثير منه. كذلك للجهاد آداب، منها عدم الاعتداء على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، وعدم الاعتداء على الزروع وعلى البساتين وعلى المواشي وعلى الأموال وعلى الأرزاق، حتى إنه لمن الكبائر أن يأخذ الإنسان في المعركة شيئا من أموال المحاربين إلا بإذن أمير الحرب ومن الغنائم فقط. وأما أهل البلاد الآمنين أو المستأمنين فإنه لا يجوز نهب أموالهم ولا سرقتها، ولا يجوز استعباد إلا من حاربوا وقاتلوا. فالحرب الدائرة اليوم بين اللبنانيين هي فتنة ليست لها أهداف سامية، لأن الجميع ضد الجميع، والخراب ينزل بالجميع، وعلى المسلمين أن يحددوا هدفا ليكون عملهم مشروعا في مواجهة الفتنة التي يواجهونها، حتى يكتب الله تعالى لهم أجر المجاهدين. وإلا فإن القتل بغير قاعدة شرعية يعتبر جريمة نكراء، يعاقب الله تعالى عليها القتلة بالنار. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين دينهم الذي فقدوه، وأن يعيد لهم إيمانهم الذي أصابه الكثير من الوهن، وأن يعيدهم إلى أخلاق القرآن التي هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تعالى أن يحرر بلادنا من ظلم الظالمين ومن ظلم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام. وكنا قد تحدثنا في حديثنا الماضي عن بر الوالدين، واليوم نتحدث عن عقوق الوالدين بالمألوف. نعم، فضد البر العقوق، وهو من الكبائر. ففي الحديث الشريف الكبائر الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا متعمدا سميت غموسا، لأنها تغمس الحالف في الإثم. ما هو البر؟ بر الوالدين هو الإحسان إليهما والقيام بحقوقهما وتكريمهما والتزام طاعتهما في غير معصية لله تعالى، واجتناب كل ما فيه اجتهاب، وفعل ما يرضيهما. فمن قام بهذا استحق رضا الله تعالى ومعونته وتوفيقه. ما هو عقوق الوالدين هو إهمال حقوقهما والخروج عن طاعتهما، وفعل ما لا يرضيهما، وإيذاؤهما ولو بكلمة مرة أو نظرة شزرة. فمن فعل شيئا من هذا استحق سخط الله تعالى وحرم معونته وارتكب إثما من أكبر الكبائر، يسب أبو أمه. وإليكم صور العقوق. من صور العقوق بخل الولد على الوالدين. إذا احتاجا إلى ماله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يحتاج مالي، يجتاح مالي. فدعا أباه، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، نادى لأبوه، فدعا عليه الصلاة والسلام: إن الشيخ أثقال في نفسه شيئا لم تسمعه أذناه. فلما قدم، فهو إذا شيخ يتوكل على عصا أبو للرجل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما ادعى ولده. فقال الشيخ: سله يا رسول الله لمين الأحد، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو إحدى خالاته، عمين عم أنفقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا وأخبرنا عن شيء قلته في نفسك ولم تسمعه أذناك. فأنشأ يقول: جعلت جزائي غلظة وفظاظة، عم حكي ابنه، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي. أي نعم، فعلت كما الجار المجاور يفعل، على الأقل مثل الجار عمل لي، أما تهدفني على طول. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى وقال: ما سمع بهذا حجر ولا مدر إلا بكى، وأخذ بتلابيب الولد، أي بمجامع ثيابه، وقال له: أنت ومالك لأبيك. وهكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوالدين. وإلى اللقاء معكم من أنواع البر، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. جبريل في عالم الأنوار. التفت صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه ودليله جبريل عليه السلام وهما في عالم الأنوار في عالم الملأ الأعلى، فرأى عظمته تذوب، ورأى تلك الهيبة التي أسقطته على الأرض ذات يوم تتحول إلى تذلل وخشوع، وكأنه قطعة قماش بارية. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، من هيبة الخالق وعظمته وجلاله. إنها أماكن يستحيل وصفها، ولا يمكن للأحرف رسم الشعور بها. هناك تتلاشى كل القوى إلا قوة الجبار وهيبة الجبار وجلال الجبار. هناك يبلغ المخلوق أقصى حالات الخضوع وأعمق مشاعر الخشوع، فكيف بنعيم رؤيته عز وجل في الجنة؟ تلك حالة يكون فيها الإنسان غير الإنسان، والأبدان غير الأبدان. هناك يعاد خلق الإنسان لتحمل أقصى درجات النعيم. فالأجساد الدنيوية ضعيفة سريعة العطب والتغير، محدودة الطاقة والعمر، أجساد تموت، تنهار، تشل عند درجات من الحزن أو الخوف أو حتى الفرح. ولولا تهيئة الله لجسده صلى الله عليه وسلم لما تحمل رحلة الإسراء فضلا عن المعراج. ورغم تلك التهيئة لم ير صلى الله عليه وسلم ربه، بل قال: أنى أراه. لكنه رأى نورا في عالم الأنوار حيث توقفت رحلته، توقف ليتلقى راحة الأرواح وحياة القلوب، تلقى عبادة تجعل المؤمن في أقرب حالاته من ربه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تلقى الأمر بخمسين صلاة في اليوم والليلة، صلاة تخفف عن أمته متاعب الحياة وتريحهم من كدر العيش، وتأخذهم إن خشعوا إلى معارج روحانية. بعدها بدأ عليه السلام رحلة العودة، وقبل عودته تنبه لهاتف يناديه كي يسلم على ملك مخيف، ملك جواره لا يسر. قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فالتفت إليه فبدأني بالسلام. ورأى صلى الله عليه وسلم بعضا من العوالم التي يشرف عليها مالك عليه السلام، رأى الجانب الآخر من مآلات البشر، رأى المشهد المخيف والمصير المفزع لأعداء التوحيد ومحارب الله ورسوله في تلك الهوة الهائلة المروعة، وما بداخلها من دركات وعوالم مرعبة ومفزعة وأودية مخيفة تعج بأشجار شائكة وسمار بالغة المرارة، ومياه تغلي منذ أن خلقها الله دون أن تتبخر، وروائح لا تطاق، وأنهار من القيح وإفراز الجسد الجهنمي القبيح. رأى مائدة مقززة بالغة النتانة. نظر صلى الله عليه وسلم في النار فإذا قوم يأكلون الجيف المنتنة

0: بعضهم فكيف هي مائدة من يقع في ذات خالق الناس عز وجل وكيف هي مائدة من يسب خير الناس وخاتم الأنبياء كيف هي مائدة من يقع في عرضه صلى الله عليه وسلم
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المقسط. الله جل جلاله هو المقسط، هو العادل في الأحكام، الذي يتصرف في العوالم بكل نظام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى هو المقسط، القائم بالقسط، المقيم للعدل، العادل في الحكم، وهو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وكماله في أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم، وذلك غاية العدل والإنصاف. ولا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإذا طغى عبد على عبد انتصر للمظلوم من الظالم، فإذا رجع الظالم عن ظلمه وتاب إلى الله أكرمه الله تعالى. المؤمن ليس له عدو، فإن كره الكافر يكره عمله، وإن كره الظالم يكره ظلمه، إن كره الفاسق يكره فسقه، إن كره المعتدي يكره عدوانه. أما إذا عاد المعتدي إلى جادة الصواب، وترك الفاسق فسقه، وترك الكافر كفره، صار أقرب الناس للمؤمن. إلهنا أنت المقسط في الأحكام، المتفضل بالإسلام، عدلت في أقدارك الأزلية، وتفضلت في حكمك العلية. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا يا الله يا أكرم الأكرمين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المقسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطوابع.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: وفي الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب
2: النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عن نفسه تبارك وتعالى، فما أعظم الموحي وما أصدق من أوحي إليه. قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما أعظم هذه الآية وما أحوجنا للوقوف عندها وتأمل معانيها. إخبار من الله عز وجل عن نفسه تبارك وتقدس، إخبار بأنه غفور رحيم وبأن عذابه أليم شديد. هكذا يعيش المسلم بين جناحي الخوف والرجاء. لا تصلح النفوس إلا بذلك. لن ينتفع العبد بمجرد علمه بأن الله عز وجل غفور رحيم، فقيمة ذلك أن يدعوه إيمانه بمغفرة الله عز وجل إلى سلوك أسباب المغفرة والمبادرة بالتوبة. ولذا كثيرا ما تقرن المغفرة في القرآن بالدعوة إلى التوبة. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. ولذلك كثيرا ما تقرأ المغفرة في القرآن بالدعوة إلى التوبة. في سورة الزمر يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كما أن علم الإنسان بمغفرة الله عز وجل وعفوه ينبغي أن يصاحبه أيضا علمه بشدة عقابه وأليم أخذه، فقد قال سبحانه: إن أخذه أليم شديد. الكثير من المسلمين اليوم يستهين بركوب المعاصي ويلهث وراء الشهوات ويستهين بالخطايا، ويبادر من ناصحه بأن الله غفور رحيم، وينسى بأن من أخبر بسعة مغفرته قد أخبر أيضا بسرعة عقابه، فقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي مقابل من أفرطوا في الرجاء هناك من أفرطوا في الخوف واليأس، أو أفرطوا في ذلك في حديثهم مع الناس ووعظهم، فهم لا يفتحون باب الرجاء للناس، لا يحدثونهم عن سعة رحمة الله عز وجل وعظيم عفوه. النفوس أيها الإخوة لا تصلح بالرجاء وحده، فالرجاء وحده مدعاة للاستهانة بالحرمات والتقصير في الحقوق، كما أنها أيضا لا تصلح بالخوف وحده، فالخوف وحده مدعاة لليأس والقنوط، بل ربما عاق الخوف صاحبه عن التوبة. فالقانط من رحمة ربه لا يلوح أمامه أفق التوبة، قد غرق في بحر الخطيئة فلم يلح أمامه شاطئ النجاة، وغشت على بصره ظلمة المعصية فلم يبصر ضياء التوبة. أخبرنا الله بهما معا لنعيشهما معا ونستحضرهما معا، فتصلح حالنا بإذنه ويشملنا بعفوه ومغفرته. جعل الله وإياكم ممن شمله بعفوه ومغفرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الفطر. إنها صوت الحق.
1: هلموا يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مشهور في سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن في أوقات أقرب لاستجابة الدعاء، ربنا قريب مجيب. بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصي الصحابة إن هم يختاروا أوقات معينة يدعوا فيها. فأنا هقول لك دلوقتي على 8 أوقات حاول إنك أنت تدور عليهم وتدعي فيهم باللي نفسك فيه. الوقت الأولاني بعد ما تخلص صلاة الفرض بتاعتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأوقات أسمع؟ أسمع يعني أكثر إجابة من الله، ربنا يسمع دعائنا فيها. قال في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. دبر يعني بعد. فأنت لما تصلي صلاتك، صلوات الخمسة من الفجر للعشاء، ما تستعجلش، اقعد على سجادتك كده، كنت في بيتك أو في بيت ربنا سبحانه وتعالى، ودعي. ده وقت الاستجابة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ياخد بإيد سيدنا معاذ بن جبل، قول يا معاذ إني لا أحبك في الله، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فوصى يدعي بالدعاء ده بعد الصلوات المكتوبة. فالعلماء قالوا ده دليل إن ده وقت استجابة. فده أول وقت من أوقات الاستجابة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت الثاني النبي قاله في الحديث في جوف الليل الآخر. لو اعتبرنا أن الليل من المغرب لغاية الفجر قسمه على 3، فلو اعتبرنا مثلا أن المغرب 6 والفجر 4، اقسم المسافة دي على 3 وتعالى في الآخر تلت، ده اسمه التلت الأخير من الليل. التلت الأخير من الليل ده قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا حين يكون الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ينادي على العباد هل من تائب فأتوب عليه. فالعايز يرجع لربنا، ربنا بينادي عليك. هل من مستغفر فأغفر له، اللي مستحضر ذنب وعايز يعتذر عنه ويتأسف لربنا استغفر في الوقت ده. هل من سائل فأعطيه، أي حد فينا عنده حاجة محتاجها من ربنا ما تأثرش، فحق نفسك وتدعي في الوقت ده وتصحاله مخصوص، ودي من السنن المنسية. الوقت الثالث بعد الأذان، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الأذان بيأذن، كنت قادر أنك أنت تخلو كده بربك تتجه للقبلة، دي أحلى حاجة. ما قدرتش ارفع إيديك بس، وارفع إيديك كده يا رب بالحاجة اللي أنت عايزها. أول ما تخلص الأذان وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لآخر الحديث، ارفع إيديك وكمل، كمل واطلب اللي انت عايزه، لا يرد بين الأذان والإقامة. بعد كده الدعوة بتاعة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم الأجازة، يوم الخروج، يوم العيلة، بس ما تحرمش نفسك من ساعة الاستجابة دي اللي قال فيها صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله بشيء من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. أي حاجة انت عايزها بس ادعي. والعلماء ليهم 3 أقوال في الساعة دي. قالوا إما من وقت صعود الإمام على المنبر لغاية آخر الصلاة، الفترة اللي المسلمين فيها يكونوا في صلاة الجمعة، أو بعد العصر، أو آخر ساعة قبل المغرب. فيا وقت الإمام على المنبر لغاية ما يخلص الصلاة، يا إما بعد العصر مباشرة، يا إما آخر ساعة قبل أذان المغرب. بعد كده الوقت المشهور اللي أنا وإنت عارفينه بس ساعات بنستعجل في السجود، قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فادعوا فيه قامنا أن يستجاب لكم. قامنا يعني أقرب،
3: أقدر أن يستجاب لكم. والحديث اللي أنا وأنت عارفينه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. لو أنت بتصلي صلواتك الخمسة وبتسجد ومش بتدعي، بتقول سبحان ربي الأعلى وبتقوم، أنت مقصر في حق نفسك، لأنك يقينا عندك احتياجات من ربنا سبحانه وتعالى. وأول احتياج عندك من ربنا أن ربنا يعافيك ويحميلك النعمة اللي عندك، وعندك حاجات كتير في عالم المعاني المشاعر بتدور عليها تسكن قلبك، وفي عالم المباني ما تحتاجه من المقتنيات اللي نفسك فيها عشان تقوم بيها حياتك، فادعي في السجود. بعد كده دعوة الصائم التي لا ترد، اللي قال فيها صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم. أولهم الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. فوانت بتفطر، أول ما الأذان يأذن اجرح صيامك ببلحة أو ببق مية واقعد ادعي. تجرح صيامك الأول ليه؟ لأن سيدنا النبي قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فما تقعدش تدعي وانت لسه ما جرحتش صيامك، اجرح صيامك اقعد ادعي، وبعدين بعد كده صلي المغرب وكل وكمل بقيت يومك. الوقت القبل الأخير اللي يقلق وهو نايم، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من تعار بالليل، كأنه كده ايه الغطى وقع من عليه فقلق، من تعار بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم استغفر غفر له، فإن دعا استجيب له. وقت من الأوقات اللي مش سهلة واللي مش مشهور حتى أن ده وقت استجابة الدعاء. لكن رقم 8 آخر وقت بقول لك عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في استجابة الدعاء، لما تلاقي قلبك عايز يدعي. إذا ألهمت الدعاء فاعلم أن الله يريد أن يعطيك، فادعي دلوقتي أيا كان من الأوقات السبعة اللي فاتوا أو ما كانش من الأوقات دي. لو حسيت أنك أنت عايز تقول يا رب، يبقى أبواب السماء مفتوحة. فدول 8 أوقات في سنة النبي، دور عليهم، أقرب لاستجابة الدعاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهرة لاحظتها في بعض المدارس، واسمحوا لي أن أنوه عن ملاحظة مهمة تخص بعض معلمي الصفوف التأسيسية الروضة والتمهيدي، وقد تشمل الصفوف الأولى من الأول إلى الرابع. تقوم بعض المعلمات بإجبار الأطفال على البقاء بوضعية الثبات أثناء الدرس، وهي كتف اليدين. من الخطأ إجبار الطفل أن يبقى ثابتا أثناء الدرس. لماذا؟ الأطفال عادة لديهم نشاط زائد وفرط في الحركة، حتى عند مشاهدة التلفاز تراهم يتنقلون هنا وهناك ولا يبقون على وضع ثابت، وهذا أمر طبيعي جدا. ومن المستحسن تركهم يتحركون أثناء الدرس والمراجعة. طبعا التحرك لا يكون بشكل مبالغ فيه، إنما يكون التحرك بين الطاولات أو بين الكراسي، أو لا يبقى على وضعية ثابتة، لأن الطفل بعمر 5 أو 4 سنوات مدة تركيزه بمقدار عمره أو أكثر بقليل. ينمو الطفل بوتيرة خاصة تختلف من طفل إلى آخر، حسب بيئته، حسب شخصيته، حسب جيناته. طبعا لا أتحدث عن الأطفال المصابين بفرط الحركة، هذا الاضطراب أيضا لديه تعامل خاص. والإلمام بعقل هذا الطفل الصغير يتطلب جهدا كبيرا، لذلك دعوا الأطفال يتحركون ويطلقون العنان لنشاطهم، هكذا يسهل على المعلم إيصال المعلومة بشكل أسرع وأسهل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: من هنا انطلق،
3: من هنا انطلق، وأعرف ما دربي وما هدفي،
2: وراية التوحيد أعلي،
4: وراية التوحيد
5: راية الحق بالعالي رفعوها،
2: وللمستقبل قد مضي،
5: وللمستقبل
6: خلي عدوك يولي،
2: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. كان ثابت يقول: ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. وأخبرنا محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقن أبي وهو في الموت، فقلت: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فقال: يا بني خلي عني، فإني في وردي السادس أو السابع. يعني ما شاء الله غلب عليه الذكر والقرآن والصلاة في حياته، فكان شغله عند مماته الذكر، حتى يقول له ابنه: قل لا إله إلا الله، يا ابني أنا شغال بالورد، وصلنا عند الورد السادس أو السابع. يموت المرء على ما عاش عليه. فلذلك يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، أكثروا من الصلاة النافلة، أكثروا من الصيام، أكثروا من الصدقات، أكثروا من أعمال البر، أكثروا من الدعوة إلى الله، أكثروا من إيصال البر والخير إلى العباد. وعن شيبان بن جسر عن أبيه قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده، ومعي حميد الطويل. قال: فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة، فأراد أن يرفعها، قال: فإذا أنا به يصلي في قبره. فوتوه هيك الأبر، وعم بيركزوا الأبر، وقعت بلوكي، نزل يطلع البلوكي، لقى واقف عم بيصلي. فقلت للذي معي: ألا ترى؟ في واحد تاني عم بينزله معه، قال له: شايف؟ قال: اسكت. فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته، فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ شو القصة؟ قال: فأخبرناها. قالت: كان أبي يقوم الليل 50 سنة، كل يوم كل يوم كل يوم عنده قيام ليل، فإذا كان السحر كان في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها. فما كان الله عز وجل ليرد ذلك الدعاء. ما شاء الله، 50 سنة عم يدعي عند السحر: يا رب إذا في حدا بيصلي بالقبر أنا بدي صلي بالقبر. هذا مشغوف، يعني هو شغفه بالصلاة، فحب أنه بالقبر يصلي فأعطاه الله. وعن إبراهيم بن الضمة المهبلي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالجبانة بالأسحار، قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن. لما يمروا بالجبان، يمروا جنب قبر ثابت، قال: نسمع صوت قرآن عم يطلع من القبر. هلأ يا أخوان، أول شيء، هذا الأمر ممكن على الله أو مستحيل؟ ممكن، ممكن. الله عز وجل يكرم العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء حدثنا، قال: ومررت بقبر أخي موسى فإذا هو قائم يصلي. أنت اجتهد أن تكون حياتك مصروفة في خدمة الملك، فهذا الملك جل جلاله ملك الملوك، يجعلك بعد موتك في خدمته. اجتهد أن تكون حياتك مصروفة في الطاعة، تموت على الطاعة وتحشر على الطاعة. اجتهد أن تكون حياتك في الذكر، تموت على الذكر وتجمع في قبرك مع الذكر، وتحشر على الذكر، وتدخل الجنة في ذكر، وتجمع مع أهل الذكر.
الحياة يا أخوان قصيرة يا شباب، نصيحة 50 60 70 سنة قصيرة جدا، بالكاد تلحقوا تحصلوا رتبة مع الله عز وجل. فما استطعتم أن تجتهدوا في الفرائض اجتهدوا، تجتهدوا في النوافل اجتهدوا، تجتهدوا في خدمة دين الله تعالى اجتهدوا، فإنكم تعطون بقدر اجتهادكم. دخول الجنة برحمة الله، بس يتقاسمها العباد بأعمالهم. ما في وقت تضيع، فأسرعوا في الإقبال على الله عز وجل. طبعا هذا لا يمنعنا عن سعينا في دنيانا، لأننا نريد هذه الدنيا خادمة للآخرة. أنا أريد أن تكون صحتي جيدة من أجل أن أخدم دين الله أكثر، أريد أن يكون مالي وافرا من أجل أن أخدم عباد الله أكثر، أريد أن يكون جاهي عريضا من أجل أن أستفيد في هذا الجاه في خدمة الدين أكثر. هذا لا يمنعني عن أن أحصل دنياي، بس أنا أحصلها لأجل أن أخدم دين الله تعالى بها. أما تحصيلها فقط من أجل جمعها ما له معنى، ما له معنى، لأنني سأتركها وأمضي من هذه الحياة. فكل أخ بيناتكم يا أخوان، سبق في الدرس الماضي، الله يفتح عليك بابا. إذا فتح عليك بالصلاة فالزمه، فتح عليك بالصوم إلزمه، فتح بالذكر إلزمه، فتح بالقرآن إلزمه، فتح ببر الوالدين إلزمه، فتح بالدعوة إلى الله إلزمه. بلا ريب الله يفتح عليك، بس أنت ادخل من هذه الأبواب، ثم أيما باب وجدته مفتوحا لك، وجدت نفسك تهفو إليه وتشتاق إليه، إذن إلزم هذا الباب. أسند ثابت البناني عن ابن عمر وابن الزبير وشداد وأنس في آخرين. شو يعني أسند عن ابن عمر؟ يعني عبد الله بن عمر صحابي، يعني هو روى أحاديث مباشرة عن سيدنا عبد الله بن عمر. عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي، عن أنس بن مالك، هو كان خادم سيدنا أنس، يعني طالب تلميذه وخادمه لسيدنا أنس بن مالك، معناته هو من جيل التابعين، لذلك معناته هو مات بعد جيل الصحابة. الصحابة الله يرضى عنهم آخرهم موتا 110 للهجرة، التابعون آخرهم موتا 180 للهجرة، يعني هو مات قبل 180 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توفى الله تعالى ثابت البناني، كتب لي أخ 127 للهجرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي جاء فيها أحاديث وجاء فيها أيضا آيات كريمة عن الله عز وجل في الحث عليها والمسارعة لها هو الحلم. فما هو الحلم أيها الأحبة؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على إمضائه. فالإنسان الحليم هو الذي يستطيع أن يوقع غضبه إذا أتاه موقف أو أتاه أمر يستدعي أن يغضب فيه. فالحليم هو الذي يملك نفسه عند هذه اللحظات ويستطيع أن يوقع العقوبة بهذا الذي قد مثلا أخطأ عليه أو أساء إليه. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من المصائب والآفات، هذا يحتاج الإنسان أن يكون حليما في التعامل معها وأن يكون صبورا ويكون مؤدبا مع الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بحلمه وصبره خيرا. الثاني من أنواع الحلم هو أن يكون الإنسان متعاملا مع الناس مع المخلوقين بالتحمل أذاهم بالحلم على أخطائهم، وهذا هو النوع الثاني فيما يخص التعامل مع المخلوقين. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في آية في قول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. بشرناه أي بشرنا من؟ بشرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بشر بماذا؟ بشر بغلام حليم. من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف في آيات وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة الحلم. فما هو الحلم أيها الأفاضل؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. فيستطيع الإنسان أن يوقع غضبه، ولكنه يملك نفسه عند إيقاع الغضب احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وهذا يدل على كمال العقل ورجاحته. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من مصائب وآفات وما إلى ذلك، فيكون الإنسان حليما متعاملا مع هذا الحدث أو مع هذه المصيبة بالصبر بالحلم بالأناة بالأدب مع الله عز وجل، وبمعرفة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في ذلك خيرا. أيضا من أنواع الحلم الحلم مع الناس بأن يكون متعاملا معهم بتحمل أذاهم، برؤية الجانب الطيب فيهم وبعدم محاسبتهم على إيذائه. ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مع الناس إلا ويكون بينه وبينهم أخذ ورد ويكون فيها أخطاء، وهذه طبيعة الناس مع الناس. الله عز وجل وصف نبي وصف في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، حينما تحدث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهنا صفة الحليم صفة مدح. وأيضا الله عز وجل يقول واصفا سبحانه وتعالى نفسه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا وصف الله عز وجل بالحلم في معنى الآيات وليس بصريح اللفظ. أيضا من السنة حينما جاء رجل أو جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم الأشج ابن عبد القيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري وهو حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الحلم والأنا. فيقال أن حينما جاء الوفد كلهم جاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج. ماذا فعل؟ ذهب واغتسل ثم ترتب في هندامه وفي شكله وفي ملبسه وفي تطيبه وجاء وسلم إلى النبي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة فيك يحبها الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل لها يدل على فضلها وعلى أنها من الأعمال الطيبة التي على المسلم أن يدرب نفسه عليها. أيها الأحبة، لا يمكن للإنسان أن يكون مثلا تكون فيه هذه الصفة، أحيانا تكون فيه فطرة، يعني يكون حليم في فطرته، وأحيانا يكون لا. فمن لا تكون فيه هذه الصفة يقول أنا لست حليما، إذن خلاص لا أستطيع أن أطبق هذه الصفة، يقال الأمر لا، بل كما يقال إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. يدرب الإنسان نفسه، بل يأخذ أجر على ذلك إذا أنه جاهد نفسه على أن يكون حليما، وسيكون حليما إذا مضى في هذه المجاهدة، وله في ذلك أجر. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث متفق عليه. هذه أيضا الآثار، وهناك أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هناك مواقف كثيرة جدا جاء فيها صور لحلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، وحلمه مع الصحابة رضوان الله عز وجل، وفي التعامل معهم. ويكفي في الحليم أنه من فوائده أنه طريق لمحبة الله عز وجل، ويكفي فيه أنه طريق لتأليف الناس ولتقبلهم وللحياة والتعايش معهم، وأيضا معاونة الملائكة له، وأيضا أنه لا يكون هذا الحلم كما أسلف إلا مع القدرة على ذلك، وإلا يعتبر ضعف وذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضاه وأن يجعلنا من أهل الله عز وجل وخاصته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول, حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان. عبد الله بن أم مكتوم. من هذا الذي عتب فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات أقصى عتاب وأوجعه؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم بوحي من عند الله؟ إنه عبد الله بن أم

0: المكتوم مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، أما أبوه فقيس بن زائدة، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها. وكان الرسول صلوات الله عليه في تلك الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هاشم المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع أن يستجيب له أو يكف أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا. وما إن قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره وأحس كأن شيئا يخفق برأسه، ثم أنزل عليه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولما كلبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان إلى الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين، فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 14 مرة كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود. فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة: اللهم أنزل عذري. فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: حدث زيد بن ثابت كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: كنت إلى جنب الرسول صلوات الله عليه، فغشيته السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. صدق الله العظيم. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة. ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. صدق الله العظيم. فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، غير أولي الضرر. صدق الله العظيم. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله ابن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله. فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال. فكان يقول: أقيموني بين الصفين، وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة، فكتب إلى عماله يقول: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي. والعجل العجل، وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حدب وصوب. وكان في جملة هؤلاء المجاهدين المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص وأوصاه ودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام ثلاثة قاسية عابسة، واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا، حتى انجلى اليوم الثالث عن نصر مؤزر للمسلمين. وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء، وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله بن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مضرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين. رحم الله عبد الله بن أم مكتوم وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: تقدم

أنك حتف المما وأنت سراج الهدات الدعاء تقدم فإن

صوت للتوحيد صرخة للمقاومة في مواسم المساومة إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: في سمير، أنا مش مصدقة حالي إني رجعت يا المدرسة.
1: ولا أنا، بس بتعرفي السرقة أحسن من المدرسة.
0: ولك مين يصح له يتعلم ويأكل ويلبس بدون ما يتعب؟
1: طب ومين بصح له يأخذ مصاري من دون ما يتعب؟
0: ما هو دير بالك، إنت ضليت تحكي على السرقة راح أقول يا ماهر وماهر راح يحبسك.
1: لا خلص خلص اسكتي، المدرسة أحسن من السجن.
2: آه يا ماهر، شو عملت؟
3: الحمد لله، أخذوا المصاري وتصالحنا يا نيفين.
2: الحمد لله، يعني صرتوا كويسين هالقيت؟
3: إن شاء الله يا نيفين، ولو إني هيك شوية متوغوش.
2: ليش؟ حسيت إنهم بمكروا يعني؟
3: إحساس مش أكتر يعني، لأنه أنا عارف أخوتي يا نيفين مش بهالسرعة هادي، بتصير قلوبهم بيضة وبيرضوا عني وبتغيروا.
2: طيب، ما هو اللي أخذوه أكتر من اللي عطوك إياه.
3: أخوتي بدهم يقسمونا بالمصاري يا نيفين، أنت نسيتي؟ نسيت انهم كانوا يرسموا من وراء الزواج على المصاري.
2: يا شيخ وكل امرك لله وانسى كل الدنيا
3: ونعم بالله. المهم شو طابخ يا نيفين؟
2: حزر
3: شامم ريحه سمك يا نيفين.
2: ثلاث انواع سمك.
3: يا عين عليك، مدام سمك احلى حاجه، الله يرضى عليك.
4: شو بدك تعمل هالقيت؟ جننت في خططك
5: حتى صوتك أبو يسمعك.
4: طيب احكي شو بدنا نعمل؟
3: انت بتعرف محلات نيفين اللي في نص البلد؟
4: ومين بيعرف هنش اكبر محلات في البلد؟
3: بدنا نحرقهم يا فالح.
5: تحرقهم؟ حط صوتك.
3: هادي اول خطوة علشان نحرق قلبه وقلبها.
4: طب واذا حرقناهم شو بده يصير؟ هم معاهم مصاري كتير يعني مش حيأثر عليهم.
3: لا يا حدك، بعد هيك حيصير يفكر انه ما بيحفظ ماله الا اخوته، وحنيته رح يجي صاغرا يطلب منا انه نقف معاه.
4: يا سلام، يعني اخريتها راح نشتغل اجرة عنده؟
3: لا، لما يطلب منا راح نحط شروطنا وراح يوافق عليها غصب عنه
4: ونقاسمه الملك.
3: مش هيك
4: ولا كيف؟
3: رقبته يا حبيبي راح تكون بين ايدينا، وحنيته إذا بدنا نخنقه بنخنقه، وإذا بدنا نخليه يتنفس بنخليه يتنفس.
6: يا أبو سمير كيف الوضع؟
7: ماجي العيل كله تمام.
6: في حاجة ناقصاك؟
7: كله تمام، مش ناقص إلا شوية مصاري بس.
6: على فكرة أنت إلك عندي هدية.
7: هدية؟ وضع ما تعدو خط.
6: مش بنتك جابت الشنطة بتاعت المصاري إلي؟
7: لا صحيح جابتها،
6: واللي برجع الأمانة إله التحلاية.
7: يا عين عليك ما على دينيك، قديش يعني؟
6: لا مش راح أقول لك ولا أعطيك إلا لمن أشوفك 100% في الشغل أنت وولادك.
5: عرفت شو بدك تسوي؟ لا
4: عرفت، بدي أدخل من شباك الحمام اللي على الشقة الثانية وأفتح جرار الغاز.
5: لا يا فالح، قبل ما تفتح جرار الغاز كب قلم بنزين في أول محل، وبعد هيك تفتح جرار الغاز وانت طالع ترمي عود كبريت وبتولع.
4: كيف أرمي عود كبريت؟ ما أنا بنحرق جوا.
5: صح صح. طيب اسمع، بعد ما تفتح الغاز وتكب البنزين تطلع وبتولع شريطة وبترميها من الشباك.
4: طب وبعدين؟
5: بكون بستناك بالسيارة على راس الشارع.
4: والله خايف، والله خايف ميت من الخوف.
2: ماهر ماهر، التلفون بيرن يا ماهر.
6: يا ستير، مين اللي بتصل في هالليل؟ الو
8: الو الو ماهر.
6: ايوه ايوه ابو احمد، شو فيه؟
8: المحلات يا ماهر انحرقوا، المحلات الثلاثه انحرقوا.
6: ايش بتقول؟
8: ابو خليل وابو عبد القادر انحرقوا ودوبوا على المستشفى.
6: طب هيني جاي، هيني جاي بسرعه.
8: تصرف يا ماهر بسرعه، ابو عبد القادر قاعد في الاسع. تصرف بسرعه يا ماهر، تصرف.
6: طب هيني جاي، هيني جاي.
2: ماهر شو في يا ماهر؟
6: مصيبة مصيبة يا نيفين، المحلات انحرقوا.
5: يا عيني يا عيني، هي الكلام والله بلاش. هلقيت يا ماهر راح تعرف قيمتنا.
4: أنا خايف يا هاني، أنا خايف.
5: ولك من إيش خايف؟
4: ماتوا اتنين حرق من ورايا، ماتوا اتنين
5: عمرهم خلص، وانت نيتك تحرقهم
4: انت رايح تحرق المحلات. انا خايف، بس انا خايف يا اخوي.
5: بديش تفضحنا، احنا لازم نروح ونقف مع اخوك ولا كأنه صار اشي، سامع؟
4: طيب تنشوف ايش اخريتها. حاضر.
9: معلش يا بنية تزعلش، الله بعوض.
4: احنا يا اخوي من ايدك هادي لايدك هادي.
5: ايش بتطلب يا اخوي؟ احنا ركبتنا سدادة.
6: بارك الله فيكم، الامر كله عند الشرطة.
9: طيب يا بنية، على العموم احنا هينا واقفين جنبك ومش سايبينك.
6: الله يعطيكم الصحة يابا ويبارك فيكم انت واخوتي.

0: مسكين يا مال حرقوا محلاته.
1: يا رب اللي حرقهم الله يحرقه وما يخلي له حاجة.
0: ربنا راح يعوضه لأنه عمل خير.
1: يا رب اللي خالق البحر وخالق الليل والنهار يتعوض ماهر.
0: تعرفي أنا أول مرة بحس إن البحر حلو يا سارة.
1: ما كنت أقول لك إنه حلو، كنت تقول لي إنه مالح. طيب ما أنا عارف إنه مالح.
0: تعرفي يا سارة ماهر راجل طيب وكويس، لو كل واحد تنسرق منه شنطه وبيعمل خير لصاروا كل الناس كويسين.
1: على ايش بترسم يا سمير؟ بدك تسرق شنط؟
0: لا، اول مرة احس اني بني ادم.
1: وانا سرق بناتنا والبس واروح المدرسة.
0: طيب يلا نروح، ما ضلش ولا واحد على البحر، فيش اللحمة.
1: خلينا كمان شوية.
0: ولك الدنيا نص الليل فيش ولا واحد على البحر.
1: معلش خلينا كمان شوية، ما هي دارنا قريبة.
0: حاضر يا سارة.
2: شايف فايز أخوك بلش يتخ.
3: أنا حاسس هيك برضو،
2: كلها يومين ثلاثة وراح يراجع نفسه ويجينا برجليه ويقول يلا يا أخوتي اطلبوا اللي بدكوا إياه وأنا جاهز.
3: طيب وإذا الشرطة اكتشفت إنه إحنا اللي حرقنا المحلات وموتنا اثنين؟
2: أول حاجة ما تقولش إحنا، قول أنا عن واحد. حاجة تانية، شرطة مين والناس نمين أهبل؟
3: كيف شرطة مين؟ أنت مستقل اللي عملناه؟ حرقنا ثلاث محلات وقتلنا اثنين.
2: ما تحكيش بصيغة الجمع، قول عن نفسك.
3: نعم نعم، هو مين قال اللي روح وقتل وحرق؟
2: وطي صوتك، خلص وطي صوتك.
4: معقول؟ معقول؟ معقول اللي بسمعه يا فايز؟ معقول اللي بسمعه يا هاني؟ تحرقه وتقتله وتدمره أخوكه؟
3: أبوي؟
2: إيه؟ أبوي؟
4: أيوة أبوكه. لعنة الله على العاطل والمجرم. ولكو كيف سولت إلكو نفسكو تعملوا هيك؟ ولكو مش أخوكو تحرقوا محلاته؟ ومش هيكو بس، تحرقوا اثنين بني أدمين كمان؟
2: مين اللي قالك؟ مين اللي قالك انت بتخدفن؟
4: سمعتكو بداني يا مجرمين. لا، انتو مكانكو مش هان، انتو مكانكو في السجن. لا مش في السجن، اعدام، اعدام يا مجرمين.
2: استنى بقول لك، استنى استنى
3: يابا، بالله عليك تسمع، اسمع.
4: شو شو انت يا مجرم يا قاتل، شو بدك تحكي
3: يابا؟ مش انا، مش انا، هاني اللي قال لي. هاني
2: انا ولا انا؟ اخس.
4: ايوه اعترفوا على بعض، ما شافوهم مش لما انسلقوا، شافوهم هم بتقاسموا. انا رايح على الشرطه هلقيت وابلغهم.
2: يابا يابا تعملش فتنه، بقول لك احنا كنا نمزح، مش احنا اللي حرقنا المحلات.
4: والله بتفكروني ولد صغير ها؟ والله لفضحكم واجرسكم.
2: يابا بقول لك روق احسن لك وسكر هالموضوع.
4: فش هيني رايح على اخوك ماهر عشان اخد واروح على الشرطة.
2: استنى بقول لك استنى.
3: شوف تعمل يا هاني، عندك خنقته. هاني
4: ارفع ايدك، خنقتني ولا
2: تخلص عليك بالمرة.
3: لا يا هاني بلاش بلاش، يضعبونا.
2: ابوك لازم يموت عشان سرنا يموت معاه.
3: مات ابوي، مات ابوي، مات.
2: بص ولا كلمة، دخلوا جوا بسرعة في الغرفة، دخلوا وحط عليه البطانية.
3: لا لا مش قادر، مش قادر احط ايدي عليه.
2: بقول لك حطه في الغرفة، بلاش اكلك جنبه.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. قال تعالى في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وزيناها يعني شيء عجيب، يعني زينة، يعني زينة زينة. يوم الواحد لصار عنده عرس يجيب المصابيح، يغشي بيته كله بالمصابيح بجميع ألوانها. أول ما ينظر الإنسان يعرف أنه عرس، ويدعو قال: اللهم بارك للزوجين واجمع بينهما في خير واجعل منهما ذرية صالحة. فعندما ينظر إلى السماء في الليل الدامس في الطريق الطامس يرى هذه الزينة. وأنا يعني أدعو بين الحين والحين أن الإنسان يعني يطلع البر ويا أهله، وبعدين خليهم يشوفون يعني هذا الشيء اللي ما يرونه الآن، يعني في حياتنا المدنية اليوم، وهالمصابيح والأضواء والكشافات والشغلات وكشافات النوادي، وما يرى هذا، لكن في الظلام سيرى أمرا عجيبا لتذكره هذه الآية: وزيناها وما لها من فروج، شقوق أبدا، ولا تجد فيها شق واحد. يمكن اليوم أمسيات سراية، وبعدين السراية هذه صار فيها برق ورعد وريح قبلها، وبعدين انزلت هذه السراية أمطار غزيرة غرقت فيها منطقة الجهرة، وشفنا السيول تنحدر عليها من المطلع وكأنها أنهار جارفة، وبعدين رأينا مكان يعني انكشف فيه الغش، يعني شبرة ضخمة من الإسفلت والإسمنت وفيها الفواكه أشكال وألوان، رشة المطرة هذه قامت تهدر على الفواكه من كل جانب وانكشف الغش. الله ما عنده غش سبحانه وتعالى أبدا، خلقه محكم. أما هؤلاء اللي يأخذون المناقصات ويلهمونها، تعال شوفوا، تعال شوف الطرق، تعال شوف جسور، تعال شوف مباني، تعال شوف مراكز، تعال شوف أقل تغير في الجو أو في الطبيعة ينكشفون، ينكشفون. أذكر عن العام أول العام نافورات طلعت في المجمعات الضخمة، نافورات كذي أصورها عندي، يا يا يا نافورات في المجمعات شلون طلعت؟ والله عجايب. هذا غش لا شك، غش في البنية التحتية والفوقية. أما عند الله لا، إتقان بنية الفوقية والبنية التحتية، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها. ومد الأرض يا أخي عجيب، كان قبل اكتشاف كروية الأرض كان يظن الإنسان أن الأرض يعني ممدودة مد التسطيح هكذا، يعني يمشي من هنا يصل إلى حد معين وبعدين يطيح، لكن المد الإلهي كان غير هذا المذكور في الآية. كرة أرضية ممدودة أبدا، تمشي من أعلاها تدور وترد إلى النقطة الأخرى وتدور، تمدد إلى متى؟ كيفك كيفك، مددناها روح يا الله. وجع بعدين جعل الأرض يعني كفاتة، يعني جاذبية تشفت الناس أحياء وأموات، تشفت الأحياء قبل الأموات. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. هذا النوع من الرواسي يقول الله ألقينا، واللي بيشوف هذا النوع من الرواسي يضرب في الآيفون على موقع البراكين، فتشوف البراكين تفجر على تقريبا كيلوين في الفضاء حمم، ثم بعد ذلك تنزل تبرد تصير جبل. يا الله، والعجيب براكين وحمم في قاع المحيط والبحر ومشتعلة في الماء وتكون جبل داخل الماء. يا الله، يعني إعجاز. يعني تخيل أنت يعني قاعد ببيتك الشكل، ولا الأرض مالت البيت من شقة نافورة حمم، شو يصير فيك؟ ياوك، ما يمديك حتى تأخذ أهلك ولا عيالك ولا كذا، تنجب عمرك. شفتوا رحمة الله وإحنا نايمين هادين وتحتنا الأرض تمر. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يا الله، شوف الله جعل لها قشرة حنا فوق، ولا كان نذوب بهالأرض الموارة هذه بالحمم. يعطينا عينات منها شكل بركان، يشوفوا انظروا إلى رحمتي لو هذه الآن كلها تفجرت عليكم. يجري نهر حمم يذوب فيه الحجر كل المعادن. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. كلمة رواسي تذكرك بماذا؟ ها؟ سفن لتقط المرسى عند المينا عشان تثبت، ينزلون منها البضائع. الجبال رواسي وأوتاد لسفينة الأرض، طائرة في الفضاء الأرض روح. تعرف أنت المجموعة الشمسية هذه اللي الشمس والأرض والقمر ترايح تقطع مسافة بين لا ونعم من هني إلى جدة. لا نعم وصلت جدة، يا الله شو السرعة هذه؟ زين ليش ما نحس فيها؟ هذا مو شغلك أنت ما تحس فيها، هذا صنع الله سبحانه وتعالى وإتقان الله. لو أمر الله لها بهالانطلاقة قفي، تقف ثانية وترد تتحرك تنسف كل الناطحات، ناطحات السحاب، وتندلق البحار وتفوض المحيطات ويصير تسونامي عام ما يبقي على لا بناء ولا بشر. يا الله، من يمسكها؟ الله. تعرف أنت البحر في المد يقول ربي ذلي أغرق بني آدم، كل يوم في المد. أي لغة أنت ما تفهمها، الله يعلمها، بين البحر وبين الله. يقول الله لا، ليس الآن. فإذا جاء يوم القيامة وإذا البحار فجرت، يأذن الله وفجرت أيضا يفصل بين مركبات الماء، أكسجين ونيتروجين، واحد يعني يشعل وواحد مشتعل. يا الله شيء عظيم. يعني يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة، تحيط فينا الأخطار وأنت الذي تنجينا تنجينا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. شوف الرواسي غالبا ما ترى بين الرواسي بين الجبال وادي، وهذا الوادي يجري فيه إما نهر وإما سيل. إما نهر، شوفوا الأنهار تجري بين الوديان، الله أنهار عظيمة، نهر المسيسيبي هذا تاب منين جاي وين رايح، يا الله النيل، الفرات، دجلة، سيحون، جيحون، يا الله. جعل الله الوديان تضمها، إلا أنهار الجنة ما لها وديان، هذه معجزة طبعا، تسيح هكذا بدون أن يكون لها مجرى. الله، ما هذا يا رب، ما هذا الإبداع، عسل بدون مجرى، ما يضمها مجرى. زين جنبه، قال جنبه خمر، زين كيف ما يختلطونها، مو شغلك كيف ما يختلطون، يمسكهم الباري عز وجل، لبن، ماي، عسل، لبن، كوثر، خمر، تجري، ما يتداخلون، ما يتداخلون، ويمرون تحتك وانت في غرفتك وارائكك كلهم بقنوات رحمانية ربانية من ذهب وفضة، يا الله، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج بهيج. لاحظ عملية الإنبات، لو أنت ألقيت نظرة على الغابات الشاسعة اللي تغطي الجبال تجد العجيب، تذكر قوله تعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم كسب المال بالذات. إن كسب الرزق عبادة، إن قوام الحياة هو المال. طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. ما بتقدر تشد ابنك إليك، تشده إليك ويسمع كلامك وينصاع، إذا كل شيء ما معي بابا، ما معي ما معي ما معي ما معي ما معي. بيجي رفيق له غني، بياخذه مشوار، بياخذه لمطعم، بيفرجيه فيلم، انتهى ابنك، انتهى من كلمة ما معي. أنا أعترض فقط على فقر الكسل، سامحوني، على فقر الكسل. في فقر القدر صاحبه معذور، في فقر الإنفاق أنا أعترض على فقر الكسل. مهمل، ما بيتقن عمله، إرجائي، تأخير. حتى مع الأسف الشديد ببعض البلاد الغربية بيصفوا الإنسان الشرقي بكلمة IBM. IBM شو معناتها؟ I إن شاء الله، بي بكرة، إم معلش. IBM، I إن شاء الله مو ناوي يدفع، إن شاء الله بعطيك، إن شاء الله بيجي، مو ناوي يجي. استخدم إن شاء الله على غير ما أرادها الله. الله أرادها أن تقولها وأنت عازم على المجيء، إلا أن يحاط بكم. أراد أن تقولها وأنت عازم على دفع الذمة، إلا أن يحاط بكم. تستخدمها أنت بخلاف ما أرادها الله. ببكرة، إرجاء إرجاء. ورد ببعض الأقوال المأسورة أن هلك المسوفون. وإم معلش شو صار؟ لا مبالاة، هي صفة التخلف. فلذلك أيها الإخوة، كسب المال عمل صالح، ولكن بشرط ألا يصرفك عن طاعة وعن أداء واجب. أقول لكم هذه الحقيقة، صنعتك، حرفتك، دكانك، عيادتك، مكتبك الهندسي، مكتب المحاماة، حقلك، عملك، حرفتك، مهنتك، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة تخدم الناس، تكرم تكرم، سهلة جدا، بيقوم معه أحيانا، بيمشي المعاملة، بيقول الله يجزيك الخير، الله يحفظك، الله يديمك، الله يقويك، قد ما بيمتن المواطن. والله يا أخوان، ممكن تجعل عملك جنة إذا ابتغيت به خدمة الناس وكان العمل صالحا. أيها الإخوة، الحياة قصيرة والدروس بليغة، والموت يعني إنسان تلاقي بيت، مركبة، تجارة، بثانية صفي نعش، تحمله على القبر. شو في جوا القبر؟ لا في سيراميك، ولا في دهان، ولا في تريات، ما في شيء. إن كنت كريماً أكرمك القبر، وإن كان العبد لئيماً القبر أصبح حفرة من حفر النيران. فيا أيها الإخوة، كسب المال، أكثر المعاصي تكون في كسب المال، تسعة أعشار المعاصي في كسب المال. في كذب، في تدليس، في غش، في كذب بالمواصفات، في بضاعة انتهى مفعولة أصبحت لا تفيد تباع. الحديث عن الأخطاء في البيع والشراء، ويكاد يكون البيع والشراء أكبر مجال ونشاط بشري. أي إنسان لو ما كان تاجر موظف بده يبيع ويشتري، بده ينفق راتبه، كيف تنفق هذا المال؟ فلذلك أيها الإخوة، الموضوع الآن هو كسب المال. المؤمن يتحرى الحلال، ودائماً وأبداً المال الحرام يذهب هو وأهله، الحلال يذهب، قالوا الحرام يذهب وأهله، يعني يذهب بالإنسان والمال يذهب وصاحبه يذهب معه. كقاعدة كبرى، أي منفعة بنيت على مضرة الكسب حرام، أي منفعة بنيت على مضرة فالكسب حرام، أي منفعة متبادلة فالكسب حلال. يعني أوضح مثل، معك مال لكنك لا تحسن التجارة، كبير بالسن أو شاب صغير أو مريض لا سمح الله، معك مال، بيجي شاب كتلة نشاط وحيوية وفهم وخبرة ما معه مال، بيساوي شركة، المال منك والجهد من الشاب وربح بينكما، هذه المضاربة التي أقرها النبي بل مارسها في أول حياته مع السيدة خديجة. المضاربة منفعة متبادلة، إنسان معه مال لا يحسن استثماره، إنسان معه خبرة لا يملك المال الكافي لها، هذه منفعة متبادلة. أما السرقة منفعة بنيت على مضرة، هذه قاعدة كبرى. أحد أخواننا يشتغل بدائرة جنب جامع، فكان يحضر الدرس، فات عند المدير العام قال له بدي 6 أيام إجازة. المدير العام عصبي، ما في وقت والآن عندنا موسم وما لنا فاضين. قال له أنا مستهلكها. كيف مستهلكها؟ قال له بصلي الظهر كل يوم بهالجامع، جمعتهم 4 ساعات طلعوا 6 أيام حتى أكل معاشي حلال. بيقول هذا الأخ، المدير بعيد عن الدين جدا، مثل عمل له صدمة، قال له أنت وين جامعك؟ يقسم بالله العظيم أن هذا الإنسان أبعد إنسان أن يفوت لجامع، وجده الأسبوع القادم بالدرس هنا. هذا الدين، حاسب نفسه على ربع ساعة، جمعهم طلعوا 6 أيام، قدم إجازة حتى يأكل مال حلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الرجل الذي علم 80 سنة وكان منتصب القامة حاد البصر

ممكن تعمل عمل سيء لكن صعب كشفه، بعدين بينكشف، الله بيتولى كشفه، أما الإنسان ما بيقدر. بدنا 12 تحليل، فيك تناقش الطبيب؟ ما فيك تناقشه، وبده واحد ممكن. مثلا الدعوة رابحة، هي مو رابحة، مرابحة أكيد، في اجتهاد محكمة النقض يمنع أن تربح الدعوة، بس معك 8 سنوات من الصلح للاستئناف للتمييز، مماطلة وتأجيل، في 8 سنوات تأخذ منه خير الله. فأنا عم أقول كلام أعني ما أقول، يعني في سؤال كبير، لماذا تخلى الله عنا؟ كانوا في تخلي، نحن وضعنا سيء جدا، ما كنا كذلك، كنا في مصاف الأمم الراقية، كنا قادة للعالم، كنا قبل الإسلام رعاة الغنم، بعد الإسلام أصبحنا قادة للأمم، بعد الإسلام بسبب الاستقامة. لما عبد الله بن رواحة أرسله النبي الكريم لتقييم تمر خيبر، أعطاه اليهود حلي نسائهم كرشوة فردها وقال: جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. والله الذي لا إله إلا هو، لو فهم الصحابة الإسلام كما نفهمه نحن الآن لما خرج من مكة المكرمة. ما في التزام، ما في انضباط، ما في تحري الحلال. واحد يصلي الصف الأول ساكن ببيت، أجرة لوحدة من تركيا فقيرة جداً عايشة على أجرته، بأساليب ذكية جداً، بأساليب فيها احتيال، باع ثياب 700,000 بسوى 7 ملايين، وعامل حاله شاطر. مالك شاطر أبداً. والله يا أخوان في عنا أخطاء لا يعلمها إلا الله، هي بتمنع النصر. فإذا كان الجميع استقام في فرج جماعي، وإذا الجميع ما استقاموا، إنسان استقام لوحده في فرج فردي، أما لابد ما تقدم شيء لله عز وجل. إذاً أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، في تيسير. يا أخوان التيسير شيء مريح جداً، تيسير: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. تيسير مريح جدا، سببه الاستقامة على أمر الله. أيها الإخوة، بالدرجة الأولى العمل أحد 4 أخماس دينك. لكم بصراحة في عنا شهوتين، إذا انضبطتا نجوت، شهوة المال وشهوة النساء. لذلك الفضائح بالأرض كلها من آدم إلى يوم القيامة يا فضيحة أخلاقية جنسية يا فضيحة مالية، في غير هيك أبدا. الأحكام الشرعية 9 أعشارها لتنظيم علاقتك بالمرأة وعلاقتك بالمال. أكبر ثغرتين كبيرتين في شخصية الإنسان ضعفه أمام المال وأمام المرأة، فإذا قويت همته صار محصن، والمستقيم ملك، ما يستطيع إنسان ينال منه إطلاقاً. فيا أيها الإخوة، هذا من أعماق أعماقي أقوله لكم، الدين ليس في المسجد، في بيتك، في عملك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في ضبط عينك، في ضبط لسانك، في ضبط أذنك، هذا هو الدين. الدين الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، والاستقامة هي نتيجة العلم.
فإذا أردت الدنيا

0: عليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. اقرأ القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيا أيها الإخوة، يعني جانب كبير من حياتك عملك، وجانب كبير آخر من حياتك زواجك. إن صح زواجك وصح عملك، بقي أن تعرف الله وأن تعتني بصحتك. صاروا أربعة: علاقتك مع الله بند، وعلاقتك مع أهلك وأولادك بند آخر، وعلاقتك مع عملك بند ثالث، وعلاقتك مع صحتك بند رابع. وصدقوا، لا يمكن أن يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. علاقتك مع الله جيدة، عرفته وأطعته وخضعت له وتقربت إليه وخدمت عباده، وعلاقتك مع أهلك جيدة، زوجة صالحة، أولاد أبرار، وعلاقتك مع عملك منضبطة، وعلاقتك مع صحتك جيدة، في عناية بالصحة. يعني مثلاً إنسان دينه قوي جداً، ورع جداً، مستقيم جداً، بس بيتأخر على الشغل، أول تأخر، ثاني تأخر، خامس تأخر، بيسمع من المعلم كلمة قاسية كثير، لا يقدر يتحملك قدام أشخاص عديدين، بيتم معكر شهر، يقول لك جرحني. أنت جرحت حالك، ما في تقول لي أنا ببيتي رائع، بدي إياك بالبيت رائع، وبالعمل رائع، وبصحتك رائع، وبعلاقتك مع الله رائع. ما بيسمى النجاح نجاح إلا إذا كان شمولي. فيا أيها الإخوة، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الملك اللي سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت. قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفي. إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فدقق بعملك، وعملك واسع جداً. عملك منذ أن تستيقظ، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. لما المؤمن يفتح مع الله صفحة جديدة ويتوب إليه، حكمة ربنا عز وجل بشجعه، يعمل له معاملة طيبة جداً، بوفقه، بيسر له أمره. أنا أقول كلمة ودقيقة جداً: ما الذي يشدك إلى الدين؟ ما الذي؟ سؤال. أيام تنشد إلى الكمبيوتر، إلى مشاهدة فرضاً مباراة، أنا أسألك هذا السؤال: ما الذي يشدك إلى الدين؟ قد يقول أحدكم: أفكار الدين عظيمة.
1: صح.
0: قد يقول أحدكم أن الدين قدم تفسير عميق جداً، دقيق جداً، شمولي، متناسق للكون والحياة والإنسان. تمام، وكافي. أخواننا الكرام، الذي يشدك إلى الدين أنك حينما استقمت على أمر الله واصطلحت مع الله، صار في معاملة من الله جديدة، معاملة جديدة. لما أنت بتقرب تستقيم، والله القصص بهالمعنى لا تعد ولا تحصى. لما أنت اصطلحت مع الله، ضبطت أمورك. أنا حدثني أخ بلف محركات، قال لي: أنا يعني هيك، قال بالضبط، أنا بالجاهلية يجي محرك بده لف، شفته 5000. يكون في خط خارجي مقطوع. قال لي بيكلفني دقيقة، هذا حمل خط اشتغل. بيجي صاحبه بعد خمس أيام بعمل له تمثيلية، شغل شغل اشتغل شغلة. الله يعطيك العافية ما شاء الله حولك. بكتر له 5000. قال لي بعد ما عرفت الله اجت مثل الحالة، قال له 25 ليرة، من 5000 ل 25. خلاص يا أخوان دقق فيما سأقول، إذا ما بتتبدل مقاييسك 180 درجة بيكون إيمانك في خلل. يسعدك أن تعطي لا أن تأخذ، يعني المليون والله مثل الليرة أمام شرع الله عز وجل. الله الغني، بترك المليون بطرف قدمك إذا فيه شبهة أو معصية. شخصية المؤمن شخصية فذة، لك مرتبة علمية، ما اتخذ الله وليا جاهلا، مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية، أذواقه عالية جدا. فأنا ما بريد مسلم ما له مطبق محسوب على الإسلام وما عم يقدم شيء. كون شخصية فذة، كون شيء مذكور، كون رقم صعب. في رقم سهل معروف ثمنه، بيبقى متشنج عم رافض ما بيوافق، ما بيجوز مصلحة عامة، 200 ورقة بيوافق بعدين. كل حقه 200 ليرة، كله هو وقيمه ومبادئه وكلامه الطويل عريض. لا تكون رقم سهل، تكون رقم صعب. يعني صاحب المبدأ لا تضعفه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. صاحب مبدأ كبير عند الله، كبير عند الناس، كبير. أنا هذا الذي أتمناه. الأمة الآن تحتاج إلى أعلام، إلى أشخاص كبار، إلى شخصيات فذة، شخصيات من أصحاب المبادئ. فبيدكم الأمر. أنا بخاطب الشباب، نحن يمكن قربنا نكون للماضي، وإذا كان أصغر شوي الحاضر، أما الشباب المستقبل. الشاب المستقبل، 40-50 الحاضر، 70-80 الماضي. تقعد مع واحد فوق 80 هيك كنت، وكنا بالقائم مقامية الفلانية، ما عنده شيء يحكي عن الماضي. الرجل المتقدم بالسن ماضي، وال40-50 الحاضر، بال17-18 المستقبل. ليش النبي الكريم عين أسامة بن زيد قائد جيش 17 عاماً؟ من الجنود سيدنا الصديق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جنود عنده. ليش؟ يعطي للشباب حماس. شو بدك تساوي؟ تفوق بدراستك أول شيء. بيجي خبير قد يكون متآمر، بياخذ مبالغ فلكية. أقسم لي بالله إنسان على اطلاع قال لي في عنا جهاز معقد جدا، قال لي بقدرة قادر بيتعطل كل سنة مرة، مبرمج في فيوزات معينة وبيتصلح بالملايين كل سنة، بتعطل شهر. مرة تعطل حسب الخطة المرسومة له، صار في تلكؤ بإصلاحه، قال لي والله طالب بثانوية صناعية بالشام صلحه وببلاش. تفوق بدراستك، نستغني عن خبراء. فدراستك دفاع، اتقن عملك، حسن إنتاجك الزراعي، حسن تجارتك، اختار مواد جيدة سعرها معتدل مدروس، وحد سعرك. كل واحد منا بيطور حاله ببيته، بعمله، بصحته. يعني أنا بتمنى أنه ما يكون موضوع الدين شغلة ثانوية. الدين هو الحياة. كنت أقول دائماً كما أن هذه الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها، هي في أمس الحاجة إلى من يعيش في سبيلها. لا تكون رقم سهل، لا تكون معروف سعرك. كل أسعار متفاوتة، في بألف، في بخمسمية، في بمية، في بملايين، بس كله له سعر. أما المؤمن لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يضيره الله أو أهلك دونه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل،
5: وساد التعصب الممنهج،
6: والرؤية للمشهد من منظار واحد.
7: في زمن الفتن العمياء،
8: كان برنامجكم
9: لعلهم يتفكرون.
10: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي.
11: لعلهم يتفكرون.
10: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
11: لعلهم يتفكرون.
12: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون. ما زلنا في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وكما ذكرنا دائما نحن دائما مع آيات عدة تتكلم عن موضوع واحد، أحيانا صفحة، أحيانا طبعا في آية واحدة، لكننا يعني بدأنا مع فضيلة الشيخ محمد الزعبي. طبعا أهلا وسهلا بكم بداية فضيلة الشيخ.
13: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أحمد، حياكم الله وبارك بكم، وحيا هذه الإذاعة المباركة، وحيا كل المستمعين الكرام وكل العاملين في هذه الإذاعة.
12: طبعا يعني فضيلة الشيخ، نحن بدأنا بالتفسير الموضوعي معكم في سورة الفاتحة، ثم دخلنا في سورة البقرة، اليوم وصلنا إلى الآية 178. طبعا في الحلقة الماضية نحن تحدثنا شيئا يسيرا عن هذا الموضوع، يعني فضيلة الشيخ، الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طبعا يعني الشيخ محمد، نحن تكلمنا عن موضوع الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وذكرنا أن يعني كانوا سابقا يعني الامرأة لا تقتل، يعني يعني إذا كانت أما فضيلة الشيخ،
13: لا نعم. الامرأة لا يقتل الرجل إذا قتل امرأة، ولا يقتل الحر
12: إذا قتل عبد. لذلك جاءت الآية: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طبعا هذا له خاصية في بداية الإسلام، لأنهم كانوا قبل الإسلام يفعلون ذلك، وطبعا تغير الحكم بعد ذلك، أليس كذلك فضيلة الشيخ؟ أما أن هناك أحكام أخرى سنتكلم عنها. أترك هذا الموضوع سؤال إن شاء الله نجيب عليه، لكن يعني فضيلة الشيخ، نحن تكلمنا قليلا في الحلقة الماضية، الآن نريد أن نستكمل هذه الآية، وإذا كان هناك وقت ننتقل إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، إذا كان هناك طبعا رابط بينها وبين الآية التي قبلها. نترك لكم مجال فضيلة الشيخ.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني كما تفضلتم، كانوا لا يقتلون الحر إذا قتل عبدا، ولا يقتلون الرجل إذا قتل أنثى، فركزت الآية على هذه الأسماء تحديدا وهذه المفاهيم تحديدا، ولكن الآية ليس فيها أي معنى أن الحر لا يقتل بالعبد. الحر بالحر، يعني الحر إذا قتل حرا قتل،
12: نعم.
13: والعبد بالعبد، والعبد إذا قتل عبدا قتل، والأنثى إذا قتلت أنثى قتلت. أما الحر إذا قتل عبدا فليس مذكورا في هذه الآية، بل هو مذكور في آية أخرى،
12: نعم.
13: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هلأ بعض العلماء قالوا هذه منسوخة بتلك، والحقيقة أن حتى النسخ لا يمكن أن نقبله، لأننا لا نقبل أن الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات شرع أن الحر لا يقتل بالعبد وأن الذكر لا يقتل بالأنثى. هذه غير مقبولة، ولو نسخت بعد ذلك غير مقبولة أن تكون قد شرعت في أي وقت من الأوقات. ثم النص لا يوجد فيه هذا الكلام حتى تقول نسخت. النص فيه أن الحر إذا قتل حرا قتل، من يعترض؟ لا أحد. العبد إذا قتل عبدا قتل، من يعترض؟ الأنثى إذا قتلت أنثى قتلت. طب الحر إذا قتل عبدا ليس مطروحا في هذه الآية، مطروح في آية أخرى، النفس بالنفس، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. فإذا الآية لا يمكن أن نقبل أنها منسوخة، وأنها شرعت في زمن من الأزمنة أن الحر لا يقتل إذا قتل عبدا، إنما الآية قالت وهي من باب المماثلة. وأصلا كلمة قصاص هذه ربما لم نركز عليها في الحلقة الماضية، كلمة قصاص هي أصلها من قصة، قصة إذا تتبع الأثر، ولذلك سمي علماء الآثار، آثار الأقدام يعني، سموهم القصاص. فقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره. فلذلك ومنه سمي القصص، القصص لأنه تتبع لأخبار السابقين. فإذا القصاص من القصص، من قصة، فإذا هو التتبع لمعرفة القاتل، لأن غير القاتل لا يقتل، والقاتل لابد أن يقتل، وهذا معنى القصاص. إذا القصاص ليس ثأرا، العرب كانوا في الثأر.
12: يعني اليوم يعني كما تقول فضيلة الشيخ، البعض ينطلق من مبدأ أنه خلص أنا القصاص أني أقتله، قصاص أني أرجع مثلا أخذ توري منه. يعني هذا اليوم موجود يعني،
13: هو الثأر أفظع من ذلك. يعني حتى عندنا في بعض القرى قد يقتل أخو القاتل، العائلة قتلت منا فنقتل من العائلة.
12: يا لطيف.
13: سابقا كان من القبيلة، قد تقتل شخص أصلا مستنكر لفعل قبيلته.
12: نعم صح.
13: أو لفعل القاتل.
12: صح.
13: لذلك سمي قصاص. إذن القصاص بماذا يختلف عن الثأر؟ الثأر هو لشفاء الأحقاد، أما القصاص لإحقاق الحق. قصة.
12: نعم.
13: تتبع، تتبع الجريمة حتى معرفة مرتكبها لمعاقبته وحده.
12: نعم.
13: ولذلك كتب عليكم القصاص في القتلى. فإذا الكل داخل تحت قانون القصاص، سواء كان حرا أو عبدا أو أنثى، ما دامت نفسا قد قتلت نفسا فلا بد أن تعاقب، إلا إذا عفى ولي الدم.
12: نعم.
13: فمن
12: نعم.
13: عفي له من أخيه شيء، وكلمة شيء هنا نكرة، نكرة جاءت في سياق الشرط. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو في سياق الشرط تفيد العموم.
12: نعم.
13: يعني أدنى شيء، أي شيء. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طبعا القرآن ليس قانون، وإن كان فيه أحكام متماسكة أشد من القانون.
12: نعم.
13: وليس فيه ثغرات كما في القانون، تشوف المحامي الشاطر يتتبع ثغرات القانون، لكن مع ذلك القرآن كتاب يحق، يضع الحقوق في مكانها في نصابها، وكتاب أخلاق، وكتاب بناء إنسان. ولذلك يدرك الحالات النفسية. يعني يمكن مثلا واحد حكم عليه بأنه عليك أن تدفع دية، فرضنا قتل خطأ حتى مش قتل عمد، هون طبعا منحكي عن القتل العمد الآية.
12: نعم.
13: بس فرضنا قتل خطأ.
12: نعم.
13: لأنه غالبا في القتل العمد إذا عوفية، طبعا شوف كلمة عوفية، عفية يعني مش ليس شرطا أن يكون الولي فقط هو الذي عفى، قد يكون هناك لجنة تحكيم أو أشخاص.
12: نعم.
13: أو كذا، فأصدروا الحكم بالعفو. هلأ هون بده يدفع المال.
12: العفو عن القتل، لكن المال يجب أن يدفع.
13: فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
12: نعم.
13: أنا عم ركز هون على كلمة بإحسان. ممكن والله مثلا أنا ترتب علي دية معينة لشخص مثلا قتلته عن طريق الخطأ، فأنا فعلت ما علي، أحضرت المال، ذهبت إليه وضربته به على وجهه. إذن أنت لا. هنا أديت كحكم قانوني دستوري كذا حقوقي، ولكن كحكم أخلاقي أنت أسأت. ولذلك القرآن فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن فالمفروض أن تؤدي المال بإحسان، وأنت تشعر بالمنة لهذا العفو، وأنت تعتذر، لأنه أنت الذي ارتكبت الجرم، أنت حتى لو كان خطأ، فلا بد أن تراعي خاطر هذا الإنسان المجروح لفقد من فقد. فإذا تؤدي إليه بإحسان، بأخلاق، باعتذار، بتواضع، بدعة، بحرص على غسل القلوب، على أن لا يبقى في القلوب شيء.
12: نعم.
13: لذلك القرآن ليس فقط قضية حقوق كما القاضي، إنما هو حقوق وإصلاح ما فسد في داخل النفس، لأنه أحيانا الحقوق لا تغير شيء ويبقى هناك في النفس. ولذلك قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني يمكن أن يأخذ الدية ولكن بيبقى يرجع يتذكر وكذا، ويأتي الشيطان ويلعب برأسه، لكنه لم يقتل، لكن قاتل ابنك ما زال يسرح
12: يعني
13: ويمرح.
12: يعني بمجرد أن أخذ الدية ممنوع القتل
13: وممنوع أن يفكر فيه. فمن اعتدى بعد ذلك،
12: يعني هذه المشكلة اليوم فضيلة الشيخ، يأخذون الدية بعد ذلك يأتي ما يقول أنه أخذوا دية، لا بس يجب أن يقتل. اليوم موجود بعض الناس لا بدي أقتله أنا مثلا، بيقولك لا أنا بدي أقتل مع أنه أخذوا الدية.
13: فهذا لا يجوز شرعا. طبعا القتل خطأ ملزم بأخذ الدية، أما القتل العمد فله أن يعفو
12: وله أن
13: يعاقب بالقتل. ولذلك قال بعد ذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا القصاص في الإسلام ليس لأجل أن تشتفي الأحقاد وأن يشتفي الثأر، إنما القصاص في الإسلام لأجل الحياة، لأنه حرصا على الحياة لابد من قتل القاتل.
12: نعم.
13: لذلك اليوم يعني مثلا تجد في القوانين بأنه يوضع في السجن ويوضع في كذا، في ناس عندهم السجن سهل، يعني السجن ليس صعبا على كل الناس.
12: نعم.
13: في ناس أصلا في يعني أعرف أشخاصا يعيش في غرفته من 20 سنة. فهذا إذا حكمت عليه بالسجن ما المشكلة؟
12: مسجون أصلا يعني هو قد سجن نفسه. نعم.
13: فلا ليست مشكلة عنده، وحتى الذي هو صعب عليه السجن
12: يتعود،
13: يعيش هذه الصعوبة شهر،
12: يتعود
13: شهران سنة، ولكن بعد ذلك كما
12: سيتعود
13: يتعود. فإذا القتل هو أنفى للقتل كما كانت العرب تقول. فالقرآن شرع أن القاتل لابد أن يقتل، ليس حبا بالقتل وليس حبا بالثأر، وإنما من أجل الحفاظ على الحياة، لأنه هذه الحياة مقدسة، من انتهكها لابد أن يعاقب بأشد عقوبة. هلأ لولي الأمر بعد ذلك أن يعفو. ولذلك قال لهم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا التقوى دائما هي الأساس، وليست الحق القانوني الفج، الحق القانوني يعني القاسي الذي الخالي من المشاعر والروح
12: والرحمة. نعم.
13: فلذلك يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طبعا الألباب كما قلنا من قبل أصحاب العقول المجلوة، العقل الذي يعمل بكفاءة، الذي لا يؤثر عليه الهوى أو المشاعر الأنانية أو غير ذلك، إنما يحكم الأحكام الصائبة. فإذا يا أولي الألباب لكم في القصاص حياة لعلكم تتقون. أيضا من ثمرة القصاص التقوى، أولا أن يتقي العقاب، وثانيا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وثالثا أن يتقي هبوط نفسه إلى درجة الوحشية والحيوانية.
12: يعني حياة فضيلة الشيخ كأنه يعني ولكم في القصاص يعني كأنه يقول حفاظ على حياتكم.
13: إيه هو شوف النكرة هنا عكس النكرة في الحديث عن بني إسرائيل وتجدنهم أحرص الناس على حياة. هناك على حياة بمعنى أي حياة.
12: نعم.
13: هنا ولكم في القصاص حياة،
12: الحياة التي نعرفها،
13: حياة جميلة. يعني مثلا أنت تقول
12: آمنة آمنة
13: عم تأكل بتقول أكله.
12: نعم.
13: حياة
12: تقول له حياة. أكل طيبة.
13: أكل يعني أكل طيبة. حياة
12: نعم.
13: إذن هنا أطلقها
12: حياة، بيقول لك حياة كيف عايش، عايش حياة مرتبة
13: تماما
12: حياة.
13: تماما. فإذا
12: هون حياة
13: ولكن في القصاص حياة
12: صح
13: يا أولي الألباب. إذن هذا القصاص الذي فيه قتل ما شرع لأجل القتل ولا لأجل الموت، إنما لأجل الحفاظ على الحياة ولأجل تقديس الحياة ولأجل جعل الحياة أفضل وأليق بالإنسان.
12: نعم. يعني فضيلة الشيخ هاتان الآيتان، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني طبعا عرفنا الحكم، بعد ذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى يعطينا ويرسم لنا هذه يعني الطريقة المثلى للعيش فيما بيننا. يعني دعنا فضيلة الشيخ أن ندخل في الآية التي تليها. الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني هاتان أيضا الآيتان ربما لهم علاقة شيء بسيط بالموضوع الذي قبل أو جديد.
13: لا، هو طبعا كما قلنا دائما آيات القرآن مترابطة متماسكة. قد لا نعرف، يعني لا نزعم أننا نعرف كل التناسب بين الآيات وبين السور، ولكن يحاول الإنسان أن يجتهد ليجد هذا الرابط. قد يدرك شيئا من ترابط القرآن وقد يغيب عنه أشياء.
12: نعم.
13: وليس هناك من يستطيع أن ينهي المعرفة في أي مجال من مجالات القرآن الكريم. ولذلك هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، طبعا لأن الحديث عن القتل والموت وكذا فناسب أن تكون الوصية أيضا، ولذلك لابد من الوصية ومن تنفيذ الوصية. وبعض العلماء قالوا بأن هذه الآية نزلت قبل آيات المواريث، يعني لم يكن هناك أحكام مواريث وإنما كانت وصية فقط، هو يوصي لأولاده ولأقاربه ولكل من اسمه من له علاقة به ولكل من أحب أن يوصيه. فإذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طبعا هنا قبل أن نبدأ بتفصيل الآية، إذا حضر أحدكم الموت، فأحدكم منصوب والموت مرفوع، إذن الموت هو الذي يحضر مش أنت الذي حضرت الموت.
12: نعم.
13: الموت حضرك. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، طبعا حضر أحدكم الموت ليس شرطا أن يكون أن يكون مغرغرا حتى نقول حضره الموت، طالما أنه شعر بأن أجله قد دنا فلا بد أن يكتب وصيته أو كان ذاهبا إلى الحرب أو كذا.
12: نعم.
13: فإذا حضر أحدكم الموت، إذا الموت هو الذي يحضر إليكم وليس أنتم من تحضرون إليه، فقط الذين رجال المقاومة هم من نستطيع أن نقول
12: نعم، الذين يلبون النداء ويعرفون أنهم سيستشهدون.
13: حضر أحدهم الموت، هو الذي حضر الموت،
12: يعني لهم قيمة حتى في هذا الموضوع،
13: وليس الموت هو الذي حضر.
12: نسأل الله منهم الثبات، نسأل الله لهم الثبات. نعم.
13: آمين. فإذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طبعا هنا كلمة خيرا فسرها المفسرون بالمال، لكن هو في الحقيقة كل الخير سواء كان مالا أو أثاث أو غير ذلك. وطبعا يعني البعض اشترط بأن يكون يعني بقيمة مثلا 80 دينار أو 1000 دينار أو كذا. الحقيقة أن القيمة راجعة لكل زمن.
12: نعم.
13: يعني مثلا والله واحد مات وتارك مليون ليرة في زمننا هذا،
12: حسب العرف يعني
13: في زمننا تارك مليون ليرة، لن تجد الورثة يتساءلون وين المليون ولمين تشرب.
12: ليس له قيمة ولا قيمة أوراق
13: 11 دولار.
12: نعم.
13: يعني
12: نعم.
13: يعني إن ترك خيرا بمعنى شيء يستحق أن يقتصمه الناس.
12: نعم. نعم.
13: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فإذا الوصية بالمعروف.
12: نعم.
13: وهذه دائما الإسلام ما جاء ليغير معروف الناس ومنكر الناس، لأن الأصل في الفطرة البشرية أنها تعرف المعروف وتنكر المنكر، ولكن إذا انحرفت هذه الفطرة البشرية عن سلامتها جاء الشرع ليقوم هذه الفطرة.
12: نعم.
13: فإذا يوصي بالمعروف، قديش المفترض يأخذ الوالدين،
12: الميراث،
13: الأولاد، إيه، للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طبعا كما قلنا بعدين جاءت آية المواريث
12: وطبعا يعني فضيلة الشيخ الوصية هنا غير الميراث،
13: ما كان في ميراث.
12: اها نعم،
13: هلا
12: نعم.
13: بقيت هذه لم تنسخ،
12: نعم،
13: ولكن اخرجت آية المواريث كل من يرث من الوصية.
12: نعم نعم،
13: يعني ما زالت الوصية للأقربين،
12: صحيح، لا وصية لوارث
13: ولمن شاء أن يوصي. ولكن جاء الشرع طبعا على خلاف بين الفقهاء.
12: نعم.
13: جاء الشرع وقرر أن يكون الوصية لا تتجاوز الثلث.
12: نعم.
13: ومنهم من قال الربع، في كل حال الثلث هو المعروف.
12: نعم.
13: هذا أولا، وثانيا لا يوصي من هذا الثلث لأي واحد يناله شيء من الورثة.
12: نعم طبعا شيخ، نحن عندنا دقيقة واحدة.
13: نعم. الآية هنا يعني قبل نزول المواريث تركت الوصية لمن يتوفى، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قانون المواريث، فخرج من الوصية، بقيت الوصية مشرعة وبقي على الرجل أن يوصي، ولكن طبعا له أن يوصي، مش يجب عليه أن يوصي، له أن يوصي. وإذا أحب أن يترك الأمور كما هي يتوزع كل ثروته بحسب آية المواريث. فإذا أخرج ثلث الثروة أو أقل أو 10% له أن يخرج ما يشاء ويقول هذه أوصي بها لكذا وكذا.
12: نعم.
13: وكذا.
12: نعم.
13: فهذا له، شرط أن لا تكون الوصية لوارث.
12: نعم.
13: لأنه قبل ما كان فيه
12: جاءت هذه الآية.
13: بالمعروف
12: الآية التي بعدها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
13: إيه. وفمن خاف من موسى جنفا، يعني سنرى فيما بعد.
12: إذا يعني دعنا نبدأ فضيلة الشيخ بالحلقة القادمة، فمن بدله بعدما سمعه.
13: إن شاء الله.
12: إن أذكر شيئا
13: إن شاء الله.
12: نشكركم فضيلة الشيخ، أيضا توجه لكم مستمع الكرام بشكر جزيل. نكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله ما يعني توقفنا عنده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: قدمنا لكم
11: لعلهم يتفكرون،
3: لعلهم يتفكرون،
11: لعلهم يتفكرون،
3: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
11: لعلهم يتفكرون.
3: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
11: لعلهم

0: من هنا من هنا
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي علي
3: علي
1: خلي عدوك يولي
0: معكم
2: مع
0: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا، وفيها في يوم الصحفي تعود الحرب المركبة إلى واجهة المشهد الإيراني، حرب لم تقتصر على الميدان العسكري بل امتدت إلى الفضاء السبراني والإعلامي ومحاولات التأثير في الوعي العام. ليؤكد الجيش وحرس الثورة في إيران أن الإعلام شريك استراتيجي في تعزيز قوة البلاد وردعها وكشف هزيمة ترامب وتضليل الأعداء. على المقلب السياسي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق، حيث تركز المحادثات مع سلطنة عمان على الآلية القانونية وإدارة مضيق هرمز وتحديد مسار الملاحة عبره، ونحن على وشك أن نتوصل إلى اتفاق. وفي سياق المواقف، أيضا مستشار قائد الثورة علي أكبر ولايتي والمتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي يؤكدان أن صمود إيران وجبهة المقاومة أحبطا أهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وتشدد على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق عبر القوى الأجنبية. في الموازاة، تتواصل ارتدادات فشل أهداف الحرب على إيران داخل جهاز الموساد الإسرائيلي، في وقت كشفت تسريبات أمريكية جديدة إبلاغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دانكن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن بحاجة إلى البحث عن مخرج من المواجهة العسكرية مع إيران. أما في اليمن، فتتقدم معادلة الضربات الاستباقية الجديدة في مواجهة التحركات السعودية بالتوازي مع تشديد صنعاء على أن أي تحرك عسكري سعودي بات هدفا مباشرا. عناوين عديدة نضعها في النقاش في هذه الساعة من التغطية. معنا فيها هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران رئيس تحرير صحيفة سياسة روز سيد محمد صفري، ومن بيروت معنا الزميل قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية. مرحبا بكما. وقبل أن نخوض في النقاش، نبدأ إذا بما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن المحادثات مع سلطنة عمان جارية بشأن الآلية القانونية وإدارة مضيق هرمز وتحديد مسار الملاحة عبره، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق. وأضاف عراقجي أن فتح المضيق مشروط بشروط أخرى، منها التعويض عن انتهاكات مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة. وشدد عراقجي على أن مسار الملاحة المؤقت السابق في المضيق لم يعد مقبولا، وأن من الضروري النظر في مسار جديد، وهو ما يتطلب مناقشة تفاصيل فنية وقانونية عديدة. وإنه نظرا إلى هذه التعقيدات الفنية والقانونية، فإن النقاش بين القوات العسكرية والبحرية لإيران وعمان ينصب حاليا حول مسار مؤقت إلى حين التوصل إلى مسار جديد فور انتهاء المفاوضات. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن المحادثات الدبلوماسية أجبرت الولايات المتحدة على قبول مطلب طهران، وأوضح في لقاء مع الصحفيين لمناسبة يوم الصحفي أن الرد الإيراني جاء بعد عدم التزام واشنطن التعهدات التي تقضي بأن تتولى إيران وسلطنة عمان تنسيق حركة الملاحة في المضيق.
1: المستعمر الأمريكي مجرم ولا نشك في نياته العدائية ضد إيران، لكن المحادثات الدبلوماسية أجبرتهم على قبول مطالبنا وهو أمر مهم، لكنهم انتهكوا مذكرة التفاهم لاحقا فيما يتعلق بمضيق هرمز ولم يلتزموا تعهداتهم، حيث كان عليهم العمل وفقا للمذكرة التي تنص على أن إيران وسلطنة عمان هما المعنيان بتنسيق حركة الملاحة، ولذا قمنا بالرد على انتهاكاتهم.
0: نجد الترحيب بكم سيد محمد صفري معنا هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران. أولا نعيدكم ونهنئكم بيوم الصحفي، وهذا اليوم يحيى في هذه الأوقات في إيران بشكل مختلف في تجديد على أن الإعلام شريك استراتيجي في المواجهة. لماذا وما أهمية وضع هذه أو هكذا معطى في مثل هكذا توقيت يخفض فيه قليلا الجانب العسكري، وتبرز أيضا فيه الإشارات والتنبيهات من الحرب المركبة التي هي مستمرة لكن يركز عليها الآن في هذا التوقيت بشكل مختلف؟
2: في البداية أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أنا أيضا أبارك لكم يوم الصحفي فيما يتعلق بسؤالك الكريم، يجب أن أؤكد بأن الفترة الحالية والزمن الحالي هو زمن الإعلام، وأي حكومة إذا ما تجاهلت دور الإعلام ففي الحقيقة فإنها في الزمن والعصر الراهن فإنها سوف تخسر المواجهة. وفي الوقت الحاضر نرى بأن وسائل الإعلام الغربية والأمريكية هي وسائل إعلام قوية، واللوبي الصهيوني يقف داعما لهذه الوسائل الإعلام المضللة التي ينفقون عليها أموال طائلة. ولكن رغم ذلك نرى بأن في هذه الحرب التي شنت بشكل ظالم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن وسائل الإعلام الداخلية وبعض وسائل الإعلام في المنطقة كان لديها أداء مشرف جدا، واستطاعت أن تبدد وتفضح الكثير من الحرب النفسية التي خطط لها العدو، وقامت أيضا باحتواء هذه الحرب.
0: نعم، وانطلاقا من ذلك ندفع للبحث عن مزيد من الفهم والتفاصيل فيما وصلنا لهذه المحادثات بين مسقط وطهران لأيام، وتأتي تصريحات من المسؤولين الإيرانيين بأننا أمام اللمسات الأخيرة وأن الاتفاق قريب جدا من الإعلان. ما الذي ننتظره أو ما الذي ينقص إلى حين التوصل إلى الإعلان؟ هل ما زال الأمر أو هل يوضع الأمر بانتظار ما هو مرتقب من التزامات أمريكية قبل إعلان الاتفاق مع سلطنة عمان؟
2: نعم، موضوع مضيق هرمز هو موضوع بسيط ومعادلة بسيطة. هنالك بلد معتدي أجنبي جاء من آلاف الكيلومترات ودخل عنوة إلى المنطقة ويريد أن يفرض إرادته ببلطجة دولية واضحة، وهذا أمر غير مقبول منطقيا وعقليا. وإيران واجهت هذا البلد، وإدارة هذا المضيق هي من مسؤولية الدولتين المتشاطئتين إيران وعمان. لذلك فإن إيران تصر على تنفيذ سلطتها وحكميتها وإرادتها على هذا المضيق، وهذا أمر طبيعي. وهناك أدلة كبيرة تؤكد قرب الانتهاء المفاوضات والوصول إلى نتيجة بين طهران ومسقط. وبالطبع الكيان الصهيوني وأمريكا مارسوا ضغطا كبيرا على سلطنة عمان، وهذا أمر واضح، وحاولوا عرقلة الوصول إلى اتفاق، وكان هذا واضحا من خلال إعلام ترامب بتهديد عمان وفي ظل الضغوط الموجودة على عمان. ولكن نرى بأن سلطنة عمان كذلك تسعى وراء التوصل إلى اتفاق منطقي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكي تتم إدارة هذا المضيق بشكل منطقي وعملي، وكذلك يسمح للسفن وناقلات النفط بالعبور الآمن من هذا المضيق. ولكن رغم أننا يجب أن ننتبه بأن حتى إذا تم هذا الاتفاق، كما أن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أعلن بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها شروط يجب أن تراعى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهم شرط لفتح المضيق بشكل آمن واعتيادي هو منع التدخل الأمريكي في شؤون المنطقة. ولحين عدم تدخل أمريكا في شؤون المنطقة وكذلك في شؤون الدول وتفرض ذاتها على الدول العربية في المنطقة وخاصة الدول التي تتعاون مع أمريكا، وكذلك أن تقلل تواجد العسكري في المنطقة وكذلك تعلمون بأن هذه الدول هي التي تتحمل تكاليف هذا التواجد الأمريكي في المنطقة، فإن أمن المنطقة سوف لن يعود إلى سابق عهده وإلى استقراره.
0: تبقى معنا سيد صفري في التفاصيل التي قالها عدالتي، مهتمة أيضا أن أسمع شرحك ربما أو فهمك أو قراءتك لها، لكن اشرك معنا في هذا النقاش زميل قاسم عز الدين محلل مدينة الشؤون السياسية والدولية معنا من بيروت. زميلنا قاسم، بالعودة إلى مفهوم الحرب المركبة والتركيز الذي نسمعه في التحذيرات الآن في هكذا توقيت، لاسيما أن إيران واجهت وما زالت تواجه حربا مركبة، لكن ما الشكل المختلف الآن الذي يتم يفترض أن يتم التحذير منه في هذه الظروف، لا سيما فيما تتراجع فيه صوت الآلة العسكرية وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعمل أداة الاقتصاد والحصار والعقوبات وكذلك اللعب في الجانب الإعلامي أو الحرب النفسية؟
3: يا مساء الخير رامي، على إلك وللأستاذ محمد صفري والزملاء المشاهدين ميادين الأكارم. يعني حقيقة الأمر أن هذه المعطيات كانت دائما موجودة قبل هذا التحول على مستوى العالم، سواء يعني في وسائل الاتصال، وسائل الإعلام، وأيضا في التقنيات الأخرى السبرانية والاستخبارات وكل ما يعني نشهده بقفزات متنامية كبرى يوميا. لكن على صعيد الإعلام يعني

0: هذا الأمر يعني أصبح متناولا متداولا بشكل متزايد. يبقى الموضوع الأهم والأخطر هو وسائل الإعلام الرسمية، سواء الإعلام الصحافة، وكالات الأنباء، والتلفزيونات، وأقصد بها يعني الإعلام المهيمن أو الإعلام المسيطر. التحول الكبير هو الانتقال هذه الوسائل من قطاع عام بشكل عام، يعني كان إلى حد الأمس، إلى حد 40 أو 50 سنة، معظمها قطاع عام، يعني تشرف عليها الحكومة وتمولها الحكومة وتعبر بنهاية المطاف عن سياسات الحكومة، وخاصة في الدول الغربية. أصبح هذا الوضع يعني جزء، هذه وسائل الإعلام أصبحت تعبر عن شركات خاصة، عن أوليغارشية تتحكم بالإعلام وتتحكم بالاقتصاد. يعني إذا أخذنا كبريات الصحف، ويل ستريت جورنال أو سي إن إن، أو حتى في فرنسا لو موند وغيرها، لو فيغارو إلى آخره، على سبيل المثال في فرنسا تحديدا، وهو يعني الأكثر تحولا، على اعتبار أن فرنسا كانت حتى الأمس القريب قطاع عام لكل وسائل الإعلام وخاصة الكبرى، أصبحت بيد حفنة لا تتعدى 9 أشخاص أو لا تتعدى 3 أشخاص. يعني إذا أخذنا فينسان بولورو اللي هو أكبر أوليغارشي في فرنسا وأكبر الأغنياء، هو الذي يملك وسائل الإعلام المكتوبة، وسائل الإعلام بالتلفزيون، دور النشر العريقة التي كانت حد الأمس، الفيار وغيرها، يعني هذه الدور التي كانت يعني منارة ليس فقط لفرنسا وأوروبا بل بالعالم، أصبحت ملكية خاصة، ملكية شخصية، ويتحكم أيضا ببرامج التعليم. كل مناهج التعليم هي خاضعة لشركات بولورو، وكل الكتب وكل الرسوم وغير ذلك، هو يتحكم كل هذه المسائل، وبالنهاية هو يفرض رؤيته أو سيطرته أو وجهة نظره أو إذا شئت إيديولوجيته على هذه الوسائل، وتنتشر كالنار بالهشيم، ليس فقط في فرنسا وأوروبا الشعبية، إنما أيضا حتى في معظم أرجاء العالم. لذلك من الأهمية أن نشير أن الإعلام البديل سواء بأوروبا أو الإعلام البديل المقاوم الذي يحاول ويسعى جاهدا بظروف استثنائية أن يفند أو أن يضيء على هذا الإعلام وخاصة على المعلومات، علي لك وأنت تعرفين بدون أدنى شك، وأنا أعرف كم من جهود جبارة نحاول قدر الإمكان ولا ننجح دائما بتوضيح أو تفنيد هذا الإعلام والأساس، الخبر نفسه والسردية والصورة وغير ذلك.
1: أيضا سنفرد وقتا يعني في فهم ذلك، لأننا في مثل هكذا مرحلة يعمل وتستخدم فيها الحرب النفسية ضمن أدوات الحرب المركبة. لكن قبل ذلك فقط سيد صفري، لأنه أشرنا لكلام وزير الخارجية لراني عباس عرقتي، وأنا أنتقل إليك، يقول بأن فتح مضيق هرمز مشروط بشروط أخرى، منها التعويض عن انتهاكات مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة. ما المقصود بذلك؟ ما طبيعة التعويضات التي تسأل عنها أو تطرحها وتشترط طهران أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أيضا سياق فتح مضيق هرمز؟
2: بل. خدمتون عرض بکنم که تفاهم نامه،
3: نعم، مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا التي وقعت من قبل رؤساء الجمهورية الإيراني والأمريكي تتضمن 14 بندا، ومنذ في اليوم التالي للتوقيع على هذه المذكرة، والتي كان من المقرر أن تطبق خلال 60 يوما وتبدأ المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي، وكانت هذه مذكرة تفاهم لم تصل إلى اتفاق نهائي على أي حال، فهذه المذكرة أيضا تم انتهاكها من قبل أمريكا. والبند الأول هو بند وقف إطلاق النار

0: الحرب في المنطقة ولبنان بشكل خاص والبلدان تتعرض لانتهاك أمريكا والكيان الصهيوني. ومنذ اليوم الأول الكيان الصهيوني رفض هذه المذكرة، وأمريكا أيضا وترامب شخصيا لم يبذل جهدا مناسبا لكي يجبر الكيان الصهيوني للرضوخ لهذه المذكرة. على أي حال، في هذه المذكرة تضمن 14 بندا، فإن البنود كانت لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل عام، كما أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أيضا واعتبرته نصرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية والكثير من الخبراء والمحللين الأمريكيين وكذلك أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ أكدوا بأن هذه تعتبر خسارة وفشلا ذريعا للرئيس الأمريكي ترامب، لأن في هذه البنود في الحقيقة إحدى الشروط التي كان يجب أن تنفذ من قبل إيران وهو فتح مضيق هرمز، وبالطبع وربما هذا هو حدث مهم للأسواق العالمية، ولكن بشرط بقية البنود كان يجب أن تنفذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تنفذ أي بندا من هذه البنود وتنصلت منها في اليوم التالي للتوقيع. وفي ظل أن مضيق هرمز هو ممر مائي استراتيجي، فإن أمريكا حاولت السيطرة على هذا المضيق وأيضا شنت هجوما غادرا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم أن هذا المضيق كان مفتوحا قبل الحرب، قبل تدخل العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وما أجبر إيران أن تستخدم هذه الأداة الاستراتيجية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للاستجابة لشروط إيران في مذكرة التفاهم، وهذا أمر طبيعي. وحتى يتمتع بأمور قانونية عندما يهاجم بلد من قبل بلد آخر يعتدى عليه، فإنه له الحق في استخدام كافة الأدوات لرد الهجوم الظالم. وفي الوقت الحاضر أيضا، فإن مضيق هرمز هي تحت يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونرى في الأخبار بأن السفن التي تعود للدول المتخاصمة والتي لا تتبع تعليمات قوات الحرس الثوري الإيراني فإنها تمنع من المرور عبر هذا المضيق، وهذا يبين بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطبق سيادتها على هذا المضيق بشكل كامل.
1: قبل أن نكمل أيضا في النقاش وعطفا على ما كنا نرصده حول المواقف التي تأتي في يوم الصحفي وفي التركيز على دور الإعلام وكذلك على أهمية التنبه في الحرب المركبة بالأدوات التي تستخدم فيها، أيضا في يوم الصحفي حيث أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن نقل الحقيقة بصدق والمطالبة المسؤولة وحماية الرأي العام تعد جزءا لا يتجزأ من القوة الوطنية والردع لإيران. وشددت الوزارة على أن الصحفيين شركاء استراتيجيون في صياغة الخطاب الدفاعي الشامل والثورة الصناعية الدفاعية لإيران، مضيفة أن طهران ستبقى قوية وذكية وجاهزة في مجال الدفاع ونقل المعلومات. بدوره قال حرس الثورة أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهدافهما خلال الحرب على إيران، مع بروز مؤشرات على انقسام في صفوف الحلفاء الغربيين وتراجع هيمنتهم. وأشار البيان إلى أن العدو استخدم مختلف أدوات الحرب الهجينة والسبرانية، من بينها الذكاء الاصطناعي لتشويه الحقائق وخلق فجوة بين الشعب والنظام. وأضاف أن اعتراف وسائل إعلام أجنبية بهزيمة ترامب جاء نتيجة جهاد إعلام الثورة في مواجهة التضليل، مشيرا إلى أن تقارير دولية تتحدث عن تعثر واشنطن وفشل الفخ الذي نصبه ترامب بنفسه في حربه ضد طهران. سيد صفري، أنتم رئيس تحرير صحيفة سياسة روز، وأنتم من ضمن الإعلام الإيراني الذي واجه هكذا يعني حرب لسيا.
0: أنا رئيس تحرير.
1: نعم رئيس تحرير، أنا أشرت لذلك. بكل الأحوال أنا أسألك من الزاوية هنا التي تحضرون فيها في هكذا مواجهة، ولسيما ما يستطيع وقدمه الإعلام الإيراني في مثل هكذا مواجهة، لسيما مع كبريات وسائل الإعلام بل إمبراطوريات إعلامية كانت منخرطة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. حقق الإعلام وكذلك الإعلام البديل عبر مواقع التواصل الاجتماعي قفزات وكسر الاحتكار الرواية. ما الذي تخبرون به عن ما واجهتموه واطلعتم به في مثل هكذا مواجهة من موقعكم الإعلامي، لسيما أن الحرب في الداخل أخطر بكثير من الحرب بالخارج عبر الآلة العسكرية كما نفهم؟
0: نعم، أنا أعتقد بأن وسائل الإعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان لها أداء مشرف، خاصة في الظروف الأكثر حساسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة في ظل محدودية الإمكانات والتقنيات وحتى الميزانيات المالية قياسا ومقارنة بإمبراطوريات الإعلامية والغربية، ولكن في ظل العمل الإيماني والجهادي لوسائل الإعلام الإيرانية في الداخل، فإن وسعة تأثير أداء وسائل الإعلام الإيرانية كان أكثر تأثيرا ولافتا للغاية. نحن يجب أن ننتبه بأن عمالقة الإعلام العالمية هي تدار من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وعدد قليل من الدول الأوروبية، ويتمتعون بالتقنيات الحديثة والإمكانات وشبكات الاتصالات الواسعة والحديثة والإمكانات الكبيرة التي تمكنهم على مدار الساعة من بث الأخبار المضللة والموجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن رغم ذلك نرى بأن وسائل الإعلام الداخلية تصدت بشكل شجاع لتضليل وسائل الإعلام الغربية، ولم تسمح لها بتثبيت سردياتها في الكثير من الأحداث، بل تغلبت عليها في الكثير من الأمور. وهناك نقطة هامة في نشاط وسائل الإعلام، يجب أن نلتفت إلى هذا الأمر. في بداية الحرب فإن موضوع السردية الأولى كانت بيد وسائل الإعلام المعتادية، ولكن بعد مرور الأيام فإن وسائل الإعلام الداخلية استطاعت أن تلعب دورا بارزا وأن تؤدي رسالتها الوطنية وتثبت روايتها وسرديتها وتتغلب على سردية ورواية وسائل الإعلام المعادية.
1: زميلنا قاسم عزين، حتى يعني نغلق هذا الجزء مما نطرحه انطلاقا من يوم الصحفي وما قاله وأولاه عديد المسؤولين الإيرانيين في المستوى السياسي والعسكري لأهمية دور الصحافة والإعلام، لكن في خلاصة الأمر ما الذي يعنيه أن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية السردية؟ ما الذي يعنيه أن تخسر احتكار الرواية والسردية في مثل هكذا مواجهة؟ وهل يمكن القول بأن الأمر غير قابل للعكس؟
2: يعني حسب المرحلة للسردية الأمريكية، يعني عندما نتحدث عن وسائل إعلام غربية أو محللين ومراكز دراسات خاصة يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، هي لا يمكنها أن تروج سردية غير قابلة للترويج. عندما تصطدم هذه السردية بالواقع تحاول أن تجمل هذه السردية. سأعطي أمثلة واضحة، يعني اليوم نعرف تماما بأن كبريات وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وحتى في الدول الغربية تعترف بأن صمود إيران وفشل العدوان الأمريكي على إيران وعلى جبهة المقاومة خلق تحول وخلق أمر واقع جديد. هذا يعني هذا الاعتراف ليس من باب يعني التحليل العلمي المجرد، هو أن لم يعد هناك إمكانية لتسويق السردية ترامب. ترامب لا زال يسوق سرديته بأننا هزمنا إيران وأن إيران ستأتي إلينا وستوقع وأنها غير قادرة، الحرب ستنتهي قريبا لأن إيران غير قادرة على الاستمرار. هذه السردية لا تزال موجودة، وهناك إعلام يروج هذه السردية، لكن بشكل عام أصبحت غير قابلة للترويج، ليس لديها لها سوق. لذلك ينتقل الإعلام الغربي بشكل عام إلى تسويق سردية قابلة للتسويق، وهذه السردية القابلة للتسويق لابد أن تكون قريبة من الواقع لكي تؤثر بهذا الواقع. هذا ما نراه على صعيد الإعلام الغربي بشكل عام وعلى صعيد الخلاصات التي وصل إليها. بمعنى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: ما شاء الله صلى على حضرة النبي وفق الله
2: الله عليكم ورحمة الله.

0: ما شاء الله.
1: نسألك يا رب

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا حسين. ماشي
2: مش رخصة.
3: الله الله الله. وكان

تعليق على سيد النبي اللهم صل عليه وعلى جمال النبي عليه الصلاه والسلام. يا رب يا الله.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد. الله أكبر ما شاء الله. كلمة
1: أنا من هذا كلام. أي والله.

0: الله أكبر.
1: عليك يا حاج سيد.
0: الله يا أستاذ.
1: صل على حضرة النبي.
2: الله يا أستاذ.
3: الله
2: الله
3: الله
2: الله
3: الله
2: الله
3: اللهم زيدك
1: يا رب.
2: نعم يا شيخ نعم.

0: 现在表哥，
1: 那什么？
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب

0: الله الله أكبر يا حديث سيد الله يا أستاذ
1: ما شاء الله
2: الله يا قرآن
1: اللهم اشرح صدرك
0: الله يا أستاذ
1: الله الله الله الله الله
3: فاطر السماوات والأرض
0: لا إله إلا الله

0: ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: Radio. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام. وكنا قد تحدثنا في حديثنا الماضي عن بر الوالدين، واليوم نتحدث عن عقوق الوالدين بالمقلوب. نعم، فضد البر العقوق، وهو من الكبائر. ففي الحديث الشريف الكبائر الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا متعمدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. ما هو البر؟ بر الوالدين هو الإحسان إليهما والقيام بحقوقهما وتكريمهما والتزام طاعتهما في غير معصية لله تعالى، واجتناب كل ما فيه اجتهاد، وفعل ما يرضيهما. فمن قام بهذا استحق رضا الله تعالى ومعونته وتوفيقه. ما هو العقوق؟ عقوق الوالدين هو إهمال حقوقهما والخروج عن طاعتهما، وفعل ما لا يرضيهما، وإيذاؤهما ولو بكلمة مرة أو نظرة شزرة. فمن فعل شيئا من هذا استحق سخط الله تعالى وحرم معونته وارتكب إثما من أكبر الكبائر، بسبب أبو أمه. وإليكم صور العقوق. من صور العقوق بخل الولد على الوالدين. إذا احتاجا إلى ماله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يحتاج مالي، يجتاح مالي. فدعا أباه، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، نادى لأبوه، فدعا عليه الصلاة والسلام: إن الشيخ أثقال في نفسه شيئا لم تسمعه أذناه. فلما قدم فهو إذا شيخ يتوكل على عصا أبو للرجل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما ادعى ولده، فقال الشيخ: سله يا رسول الله، لمين الأحد؟ هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو إحدى خالاته؟ عمين عم أنفقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا وأخبرنا عن شيء قلته في نفسك ولم تسمعه أذناك. فأنشأ يقول: جعلت جزائي غلظة وفظاظة، عم حكي ابنه، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي. أي نعم، فعلت كما الجار المجاور يفعل، على الأقل مثل الجار عمل لي، أما تدفني على طول. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى وقال: ما سمع بهذا حجر ولا مدر إلا بكى. وأخذ بتلابيب الولد أي بمجامع ثيابه وقال له أنت ومالك لأبيك. وهكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوالدين. وإلى اللقاء معكم من أنواع البر، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير
2: يعني أن نصدع بالحق
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله
0: نواصل المسير
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
5: في ظلال السيرة جبريل في عالم الأنوار التفت صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه ودليله جبريل عليه السلام وهما في عالم الأنوار في عالم الملأ الأعلى فرأى عظمته تذوب ورأى تلك الهيبة التي أسقطته على الأرض ذات يوم تتحول إلى تذلل وخشوع وكأنه قطعة قماش بارية قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله من هيبة الخالق وعظمته وجلاله إنها أماكن يستحيل وصفها ولا يمكن للأحرف رسم الشعور بها هناك تتلاشى كل القوى إلا قوة الجبار وهيبة الجبار وجلال الجبار هناك يبلغ المخلوق أقصى حالات الخضوع وأعمق مشاعر الخشوع فكيف بنعيم رؤيته عز وجل في الجنة تلك حالة يكون فيها الإنسان غير الإنسان والأبدان غير الأبدان هناك يعاد خلق الإنسان لتحمل أقصى درجات النعيم فالأجساد الدنيوية ضعيفة سريعة العطب والتغير محدودة الطاقة والعمر أجساد تموت تنهار تشل عند درجات من الحزن أو الخوف أو حتى الفرح ولولا تهيئة الله لجسده صلى الله عليه وسلم لما تحمل رحلة الإسراء فضلا عن المعراج ورغم تلك التهيئة لم ير صلى الله عليه وسلم ربه بل قال أنا أراه لكنه رأى نورا في عالم الأنوار حيث توقفت رحلته توقف ليتلقى راحة الأرواح وحياة القلوب تلقى عبادة تجعل المؤمن في أقرب حالاته من ربه حيث يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء تلقى الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة صلاة تخفف عن أمته متاعب الحياة وتريحهم من كدر العيش وتأخذهم إن خشعوا إلى معارج روحانية. بعدها بدأ عليه السلام رحلة العودة، وقبل عودته تنبه لهاتف يناديه كي يسلم على ملك مخيف، ملك جواره لا يسر. قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فالتفت إليه فبدأني بالسلام، ورأى صلى الله عليه وسلم بعضا من العوالم التي يشرف عليها مالك عليه السلام، رأى الجانب الآخر من مآلات البشر، رأى المشهد المخيف والمصير المفزع لأعداء التوحيد ومحارب الله ورسوله في تلك الهوة الهائلة المروعة، وما بداخلها من دركات وعوالم مرعبة ومفزعة وأودية مخيفة تعج بأشجار شائكة وثمار بالغة المرارة ومياه تغلي منذ أن خلقها الله دون أن تتبخر، وروائح لا تطاق، وأنهار من القيح وإفراز الجسد الجهنمي القبيح. رأى مائدة مقززة بالغة النتانة. نظر صلى الله عليه وسلم في النار فإذا قوم يأكلون الجيف المنتنة

0: أعراضهم، فكيف هي مائدة من يقع في ذات خالق الناس عز وجل؟ وكيف هي مائدة من يسب خير الناس وخاتم الأنبياء؟ كيف هي مائدة من يقع في عرضه صلى الله عليه وسلم
1: في ظلال السيرة؟ في ظلال السيرة
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حدثتكم أن الناس عند الابتلاء أنواع، لكن أيضا الابتلاء نفسه هو أشكال. فمن أشكال الابتلاء أن يبتلى الإنسان في بدنه فتصيب الأمراض والأسقام والجروح وغيرها. ومن أشكال الابتلاء الابتلاء في الأهل وفي الولد. ومن أشكاله الشهيرة طبعا الابتلاء في المال، سواء بالخير أو بالحرمان، والابتلاء بنقص الرزق. وقد يكون الابتلاء في الدين وهو من أشد أنواع الابتلاء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن أنواع الابتلاء الابتلاء في المواقف، يبتلى في موقف يتخذ موقف صح ولا غلط. ومن أشد أنواع الابتلاء أن الأمة كلها تبتلى وليس ابتلاء الفردي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، من هؤلاء الذين عقلوا عن الله مراده في آياته وفي أحاديث نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق. ماذا عن قصة إسلامه؟ ماذا عن لقائه بالبروفيسور زغلول النجار؟ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، ماذا عن روبرت كرين؟ لن أستفيض بالحديث عنه، سأدع لك الحديث عنه، عن لقائه، عن إسلامه، عن دوره فيما صنع من خلال هذا الإسلام.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كيف يصل الإسلام إلى قلوب العديد من الناس؟ كل بطريقة خاصة، وكل من مدخل خاص إلى قلبه. روبرت كرين يعني نموذج الحقيقة من النماذج الغربية التي أسلمت عن دراسة وعن اقتناع من خلال تخصصه هو. روبرت كرين يحمل دكتوراه في القانون العام، يحمل دكتوراه في القانون الدولي والقانون المقارن، رأس جمعية هارفارد للقانون الدولي لعدة سنوات، شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، أسس مركز الحضارة والتجديد في أمريكا، كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1981 ميلادي، أسلم في سنة 80 قبل وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق على نفسه اسم فاروق عبد الحق. وهذا الرجل شغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية الأمريكية نيكسون للشؤون الخارجية يعني لعدة سنوات متتالية.
0: نعم.
1: دفع هذا الرجل للإسلام آيات الميراث في القرآن الكريم من خلال يعني دراسته للقانون. أعجب إعجابا شديدا بآيات الميراث في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: وذكرنا في حلقة سابقة أن الميراث مال مات صاحبه.
0: نعم.
1: فالشيطان يسول لكل واحد من الورثة أنه أحق الناس بهذا المال.
0: نعم.
1: الزوجة تقول أنا أولى الناس، البنت تقول أنا أولى من الولد، الولد يقول أنا أولى من البنت، العم يقول أنا أولى، الجد يقول أنا أولى، الجدة تقول أنا أولى. لذلك شرع ربنا تبارك وتعالى لتوزيع المواريث تشريعا لا يقبل الزيادة.
0: نعم.
1: وكانت آيات المواريث في كتاب الله وشرحها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل هذا العالم الكبير في القانون الدولي والقانون المقارن لقبول الإسلام دينا.
0: سبحان الله.
1: ومن الغريب أن الفوضى في المواريث في العالم الغربي شديدة، ففي بلد مثل بريطانيا لا يرث إلا الابن الأكبر، يعني إلى عهد قريب جدا.
0: نعم.
1: لا يرث إلا الابن الأكبر ولا يرث معه أحد، يرث الثروة والجاه واللقب والسلطان وكل ما يملكه الأب. ولذلك كان كثيرا ما يحدث أنه إذا مات أحد الأثرياء، أحد اللوردات، أحد الأمراء، تتآمر الأسرة كلها على اغتياله بطريقة خفية، يضعون له السكر في بنزين طائرته فتسقط به، أو يحاولون إغراقه في البحر، أو يرسلون من يقتله يعني غيلة بليل، لأنه ظلم بين. في النظام الأمريكي والذي ساد النظام الغربي الآن، الميراث لا تحكمه إلا الوصية.
0: جميل.
1: وبعض الذين يعني يملكون المال يكتبون وصايا تستدعي السخرية والضحك والاستهزاء. يعني نقرأ في التراث الأمريكي: من أوصى بثروته إلى كلب كان يربيه.
0: نعم.
1: أو إلى قطة كان يعتني بها، أو لخادمة كانت تخدمه، أو إلى خادم كان يقوم على خدمته، أو لصديق له، ويكون من صلبه من يتضور جوعا.
0: سبحان الله.
1: والقصص في هذا حقيقة مدعاة للسخرية. فحينما قرأ الرجل يعني تفاصيل الشريعة الإسلامية في توزيع المواريث، يعني دفعه ذلك إلى قبول الإسلام وقال لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربة بهذا التفصيل الذي لا ينسى أحدا، ثم يوزعها أو يوزع هذا الموروث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا.
0: سبحان الله. هل التقيت به فضيلة الدكتور؟
1: التقيت به في الحج. نعم. التقيت به في جدة والتقيت به في مكة، وجاء للحج أكثر من مرة. نعم. يعني هذا الرجل الذي وصل إلى هذا المقام، يعني أنه مستشار الرئيس نيكسون لعدة سنوات، وبهذه الثقافة الواسعة في القانون العام والقانون الدولي والقانون المقارن، وبهذه الخبرات العملية الكثيرة، ينتهي به مساره وفكره وثقافته إلى قبول الإسلام دينا من خلال آيات المواريث وحدها. والله مدعاه للتأمل في هذه الآيات التي يستخدمها أعداء الإسلام أحيانا في التهجم على هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه.
0: يعني قبل أن نتحدث عن الغربيين، نعم، يعني هناك أصوات، يعني دعني أضعها في إطارها الصحيح، تنعق بأن الإسلام لم يعطي الأنثى حقها، هناك يعني قسمة غير عادلة في تقسيم المواريث. الآن هذا الرجل بكل هذه العلوم يأتي ليسمع أربع آيات في القرآن تتحدث عن المواريث، تستطيع أن تجمع هذه العلوم كلها فيما يختص في ميراث الإنسان لأخيه الإنسان. أكثر من ذلك فضيلة الدكتور، يعني أنا أستغرب تماما، وأنا بحكم اختصاصي في مجال الاقتصاد الإسلامي، أجد أن الله عز وجل لم يترك هذه القضية، قضية المال، عبثا. يعني عندما يتدخل القرآن في توزيع هذا المال لعلمه اليقيني أن الإنسان لن يرضى. يعني كما ذكرت، الأب الأم تقول هذا المال لي، الأب يقول هذا المال لي، الابن الابنة، عندما يدخل القرآن لأنه يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ماذا كان لإسلامه، ماذا أثر إسلامه على الآخرين؟
1: أكرر ما قلته في حلقات سابقة، أن إسلام الفرد مردوده عليه هو.
0: نعم.
1: والله تعالى أعلم بما في قلبه من إخلاص.
0: نعم.
1: ولكن أقول دائما أن إسلام هذه الشخصيات البارزة في المجتمعات الغربية له مردوده النفسي على محيطه، على زملائه في العمل، أقاربه، أهله، جيرانه، طلابه. هذا الرجل درس في الجامعات الأمريكية أيضا،
0: ما شاء الله.
1: يعني يا روبرت كرين، يعني من الشخصيات
0: حتى بعد إسلامه،
1: حتى بعد إسلامه. نعم.
0: جميل.
1: نعم. فأقول مجرد يعني قناعة هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها بالإسلام دون إكراه ودون إجبار، يأتي للإسلام طواعية واختيارا، قناعة قلبا وعقلا، يعني رضا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله يعني تأثيره النفسي على الآخرين كبير للغاية، وقد يكون أكبر أثرا من الدعوة المباشرة لنفر من الناس.
0: يعني نتحدث عن إنسان دخل إلى الإسلام من خلال آية، ماذا عن الذي ترجم القرآن الكريم؟
1: نعم.
0: إي بي إيرفينغ.
1: نعم.
0: ماذا يمكن أن تحدثنا عنه؟
1: أيضا يعني توفى بروفيسور إيرفينغ منذ سنوات قليلة، وترك ثروة دعوية هائلة على رأسها ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية.
0: ما شاء الله.
1: هذا الرجل قابلته في أوائل الستينيات في مدينة كامبريدج.
0: نعم.
1: كنت أنهيت رسالة الدكتوراه، وأعلن عن اكتشاف أو تصنيع الميكروسكوب الإلكتروني الكاسح اللي يسمونه سكانينج إلكترون مايكروسكوب، والشركة المنتجة كانت في مدينة كامبريدج، واسمها كامبريدج ساينتيفيك انسترومنت كومباني، شركة كامبريدج للأدوات والأجهزة العلمية.
0: بين قوسين الدكتوراه التي حصلت عليها هناك، يعني عن ماذا كانت تتحدث؟
1: عن خامات الفوسفات في وادي النيل، وتحديد عمرها بدقة شديدة حتى يمكن تتبعها في الصحراء المصرية.
0: فقط. نعم. أسأل فضيلة الدكتور. نعم. لأولئك الذين يعتقدون أن الإسلام أمرنا فقط أن نتعلم أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وبيننا فضيلة الدكتور الذي تعلم من علوم الله عز وجل ما ينفع به الأمة. نعم. وأيضا كان خبيرا في علوم الأرض. يعني عندما نقول قابل فلان وقابل فلان، روبرت كرين، تي في إيرفينغ، المشاهير من العلماء، لم يقابلهم شخص لا يعلم من دينه إلا الصلاة والصوم وهي على العين والرأس، لكنه كان يحدثهم بلغتهم، بلغة عصرهم، باللغة التي يفهمون بها. نعم.
1: فطبعا في وجودي في مدينة كامبريدج زرت جامعة كامبريدج، فشاءت إرادة الله أن تقع عيناي على إعلان عن مؤتمر دولي للغات الحديثة. وأنا لست مهتما باللغات الحديثة، لكن وجدت أحد الموضوعات صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى غير اللغات العربية، أي نقل يعني إلى اللغات الأخرى غير العربية. فقلت والله أحضر هذه المحاضرة أرى ماذا سيقول الناس في هذه القضية. فوجدت شيخا وقورا يتحدث عن القرآن الكريم بعاطفة دافقة وبحب شديد، ويقول الذي يريد أن يتعرف على القرآن الكريم لابد له من تعلم اللغة العربية.
0: جميل.
1: وضرب مثل قال أنا حاولت أن أترجم فاتقوا الله حق تقاته، لم أجد في اللغة الإنجليزية ما يساعدني على نقل هذا المعنى الجليل إلى اللغة الإنجليزية. قال التقوى مزيج من الاحترام والخوف، مزيج من الهيبة ويعني الود، يعني هذا المعنى لا أجده في اللغة الإنجليزية
0: حتى في اللغة العربية. يعني اليوم يعني بعض المحاضرات عندما يقول الخطيب اتقوا الله،
1: نعم،
0: علما أنه في القرآن الكريم ما وردت اتقوا الله إلا وبناء على عمل،
1: نعم،
0: فيقول اتقوا الله ولا تدري ما اتقي الله، اتقي الله في العمل في الإخلاص في التقوى،
1: بس على الأقل في اللغة العربية التقوى لها معنى.
0: نعم.
1: فهو جلس يضرب نماذج من هذه الصعوبات التي لقيها في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. فقابلته بعد المحاضرة وسألته، يعني أنا سلمت عليه وحييته على شكرته على ما قال، ما علاقتك بالقرآن؟ قال أنا مسلم وعائلتي مسلمة، زوجتي وابني وبنتي مسلمين. فالمهم توعدنا على اللقاء، وكان وقتها يعني في مؤتمر للطلبة المسلمين في اسكتلندا شمال الجزيرة البريطانية، فدعوته لحضور هذا المؤتمر، وخطبت الإخوة المعدين للمؤتمر أن يرسلوا له ولزوجته بطاقتي سفر بالطائرة حتى يشاركنا في هذا المؤتمر. فرفض أخذ البطاقتين وقال أتريدون أن تحرمونني من الأجر للذهاب إلى هذا المؤتمر؟ أنا قادر أن أدفع ثمن هذه البطاقات، وأنتم طلبة فقراء، رد إليهم بطاقاتهم وسأذهب على نفقاتي الخاصة.
0: يعني ربما يحدث هذا كثير
1: عند واحد غربي، صعب جدا،
0: صعب غربي، وللأسف يعني للأسف هناك من يعني يقدم له المال ليحاضر، نعم، ويأبأ إلا تكون خمس نجوم وطائرة، نعم، خاصة، نعم، وعمل، نعم، فقط إشارة يعني إلى ما، نعم، يقدم للإسلام،
1: نعم،
0: من،
1: نعم،
0: من الذين يقتنعون بأن هذا الدين يجب أن،
1: نعم،
0: يخدم،
1: نعم،
0: لا أن،
1: نعم،
0: يخدمه الإسلام.
1: نعم. المهم التقينا في غلاسكو وذهبنا لهذا اللقاء، فوقف هذا الرجل يخاطب المسلمين.
0: نسمع مع فضيلة الدكتور زغلول النجار ما جرى مع هذا الشاب الذي كان له الفضل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وصلنا إلى المؤتمر الذي وقف فيه خطيبا يحدث الناس. ماذا قال؟
1: قال يا معشر المسلمين، أنتم نمتم طويلا وتخلفتم كثيرا، وتركتم غيركم يسبقكم في أمور الدنيا سبقا هائلا، والمفروض فيكم أنكم حملة اللواء وقادة الأمم وناصحوها، فأنا الآن الأوان لكم أن تستيقظوا من نومكم، وأن تستشعروا مسؤوليتكم، وأن تحملوا الأمانة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى على عواتقكم، وأن تقودوا البشرية من جديد، لأن التقدم العلمي والتقني الذي انفصل عن الالتزام الديني والأخلاقي أضر بالمجتمعات البشرية ضررا بليغا. وقال في هذا المعنى كلاما كثيرا، ثم ختم خطبته بقوله أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا، ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا، وأنا أفتح بهم الأمريكتين.
0: الله أكبر.
1: نعم. يقول
0: هذا هو تي بي إيرفين.
1: هذا تي بي إيرفين.
0: نعم.
1: يقول والله
0: كم كان عمره يعني؟
1: لا، كان في الخمسينات وتوفى،
0: نعم،
1: كبيرا
0: عندما بدأ في نعم دخول الإسلام.
1: لا، ودخل سنه 17 سنة. سأروي قصة إسلامه.
0: نعم.
1: عليهم. يقول بالرغم من تخلفكم تستطيعون أن تجبروا الغرب المستعلي بتقدمه العلمي والتقني، المستعلي بثرائه المادي، المستعلي بدعاواه الكاذبة، تضطرون هذا الغرب أن يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام.
0: الله
1: أكبر. وقد يماتوا أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر وأنا أفتح بهم الأمريكتين. المهم توثقت الصلة بيني وبين هذا الرجل فعلمت أنه أسلم في سن 17. شغف في هو من أصل كندي شغف بعد دراسته الثانوية أو في نهاية دراسته الثانوية باللغة الأسبانية فبدأ في دراسة اللغة الأسبانية في سن مبكرة وهو لا زال قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية فوجد أن في اللغة الأسبانية ألفاظ كثيرة لها أصول عربية فبدأ يسأل العرب من حوله وكان عددهم قليل في هذا الوقت فكانوا يجيبونه بلهجة عامية فقال ليست هذه هي الكلمة في اللغة الأسبانية فحينما نظروا معه في بعض الكلمات قالوا له هذه هي العربية الفصحى قال أنتم عرب لا تعرفون العربية الفصحى قالوا والله إذا أردت أن تعرف العربية الفصحى فاقرأ القرآن فأتي له ببعض ترجمات القرآن الكريم التي تحوي النص العربي والترجمة إلى اللغة الإنجليزية فبدأ يهتم باللغة العربية وأتقن اللغة العربية من خلال قراءته للقرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإنجليزية ومن خلال اهتمامه باللغتين العربية والأسبانية شرح الله صدره للإسلام فأسلم
0: سبحان الله.
1: وأسلم في حدود 17 من العمر ودرس الماجستير ودرس الدكتوراه في جامعات كندية ومن من أرقى الجامعات يعني من أعظم الجامعات الكندية وحصل على الدكتوراه ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية قال ما من جامعة تقدمت إليها إلا ورحبت بي لمؤهلاتي العالية يسمحون لي بتدريس الإسلام سنة واحدة فيرون المد الهائل من الناس لقبول الإسلام دينا فيمنعونني من التدريس
0: الله أكبر
1: يقول اجلس خذ مرتبك ولا تدرس أو درس أي شيء آخر
0: في بلاد الحرية مرة أخرى
1: في بلاد الحرية نعم
0: مرة أخرى
1: نعم. نعم طبعا انتهى به المطاف في جامعة تنسي وأنا زرته في هذه الجامعة جامعة تنسي ووجدت أنه مستاء لأنه قالوا له درس أي حاجة إلا الإسلام فكان يدرس اللغويات الحديثة نعم قابلته يعني في السبعينات وأخبرني أنه أتم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وقال أن ترجمة عبد الله يوسف علي وهي من أرقى التراجم
0: نعم.
1: والترجمة الوحيدة التي قام بها مسلم في هذا الوقت قال مكتوبة باللغة الشكسبيرية اللغة الشاعرية
0: نعم.
1: يعني التي لا يفهمها كثير من الأمريكان في هذه الأيام
0: وهذه الكلمات.
1: فقال أنا أردت أن أكتب هذه ترجمة جديدة للمعاني القرآن الكريم بلغة مبسطة حتى يفهمها الأمريكان وقام بهذه الترجمة وكتب يعني تعليقا في الهامش لمعاني الآيات والله أذكر أنه أوقفني في الطريق يعني كنا في مؤتمر إسلامي وخرجنا سويا أوقفني في الطريق وأخرج من سيارته 4 كراتين ضخمة فيها هذه الترجمة بخط يده قال أنا وزوجتي أنفقنا عمرنا في إعداد هذه الترجمة فأنا لا أملك المال الكافي لنشرها
0: لا يوجد لدينا مال سيد نعم. الكريم في المال العربي نحن قوم فقراء نعم. لم يعطني الله يعطينا نعم. الله مالا نعم. نحن نعم. نعيش في أدنى الأرض لا نملك حتى أن نخدم كتاب الله الحمد لله يعني
1: نعم.
0: هناك بشائر خير لكن
1: نعم.
0: أن يتوقف إنسان
1: نعم.
0: مثل هذا
1: نعم.
0: عند يعني دعم مالي
1: نعم. فطفت به بعض الدول العربية من أجل أن نجد من يعينه على نشر هذه الترجمة التي يعتقد هو أنها من أهم التراجم لمعاني القرآن الكريم لرجل عاش في الإسلام أكثر من 50 سنة فهم الإسلام ومارس الإسلام درس في عدد من الجامعات العربية منها جامعة بغداد كان التزامه للإسلام واضحا للمجتمع الذي يحيا فيه وضوح الشمس في رابعة النهار لم نجد من يعينه للأسف الشديد
0: الله أكبر.
1: نعم
0: يعني فقط انا هذه نعم. الحادثه يعني تثيرني جدا.
1: نعم.
0: كم سنه انفق من عمره ليترجم القران؟
1: انفق 40 سنه تقريبا يعني
0: ليترجم القران.
1: ترجم عن القران
0: ثم كم سنه بقي ينتظر من يمول طباعته؟
1: 20 سنه يعني. ومات في اواخر السبعينيات 78-79 سنه
0: و 60 سنه وهو يعمل. نعم. من اجل القران.
1: نعم.
0: ولا مجيب.
1: نعم. فاضطر ان ينشر ما يسمى مختارات من القراءة النبيلة، يعني الآيات التي أثرت فيه، selections from the noble readings، يعني نشر بعض ما نشر. ثم اضطر في آخر حياته أن يطبع هذه الترجمة على نفقته الخاصة، ولكن لم يكن ماله يكفي لنشر التعليقات على هذه الترجمة. وأنا قابلت أحد يعني الناشرين الذي يريد إعادة نشر هذه الترجمة من جديد وهو في الأردن، فقلت له أستحلفك بالله أن تضيف التعليقات، لأن الرجل كتب في مقدمة هذه الترجمة معبرا عن حزنه الشديد أن ماله لم يمكنه من طباعة هذه الترجمة بالتعليقات الهامشية التي تشرح كثيرا من معاني الآيات والتي لا يمكن للأجنبي أن يفهمها من الترجمة الحرفية لنص الآية.
0: يعني فضيلة الدكتور، يعني دعني أتحدث ولو كانت بمنتهى الصراحة، يعني ماذا نصنع عندما نبني آلاف المساجد بملايين الدولارات، نزخرفها، نضع فيها يعني كل التقنيات الحديثة، عندما نأتي إلى كتاب الله الذي يمكن أن يفهم من خلال لغة القوم؟ يعني مهما وصل العرب إلى قدرة على الترجمة لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ترجمة هذا الإنسان الذي عاش بينهم ويتقن هذه
1: اللغة. هذا أستاذ اللغويات الحديثة في عدد من كبريات الجامعات، دكتوراه بتاعه من جامعة ماكجيل، أعظم جامعة في كندا وإحدى 4-5 جامعات كبرى على مستوى العالم. يعني ليس رجلا هينا في مقامه ولا في علمه.
0: أنت اطلعت على بعض هذه الترجمات؟
1: نعم، عندي نسخة كاملة من كل كتبه.
0: سبحان
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: حتى الآن لم تطبع؟
1: يعاد طباعتها باختصارها هذا الذي لا يفي بما كان يطمح الرجل إليه.
0: يعني ما أحرى أن نعم. يستمع الآن بعض هؤلاء الذين يغارون على دينهم. رجل أنفق 40 عاما ثم 20 عاما ينتظر من ينفق على طباعة كتاب الله عز وجل. يعني هذه
1: الكتاب
0: مصيبة.
1: الذي إذا وفرناه في أغلب مكاتب العالم ترجمة صحيحة له لفتح الله قلوب الملايين به، لأن غالبية الذين أسلموا والله بآية واحدة أو بعدد من الآيات أو بقضية محددة. في الوقت الذي نجد أن الغرب حاول ترجمة معاني القرآن الكريم بواسطة عدد من الشياطين، فمن أوائل هذه الترجمات ترجمة قام بها السفير الفرنسي في القاهرة في القرن 19 الميلادي، وترجمت هذه الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وقدمها لها رجل اسمه سيل بمقدمة في أكثر من 40 صفحة يطعن فيها في نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: ترجم القرآن فيها طعن للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. ويترجم ويكذب ويلفق ويزور ويقول أمه هاوية، يقول يسبون الرجل بشرف أمه ولا يعرف أن هذا عن جهنم.
0: يعني الله أكبر.
1: نعم نعم.
0: يعني وهذا وجد من يطبع له، وجد ترويجا لكتابه.
1: طبعا وهناك ترجمة ليهودي عراقي اسمه داود تسيء إلى الإسلام إساءة بالغة، طبعت بملايين الأعداد ووزعت في العالم الغربي على نطاق واسع، ونحن 1.5 مليار مسلم لا نستطيع أن نطبع ترجمة تي بي إيرفينغ الذي أفنى حياته خدمة لهذا الدين.
0: يعني أنا أذكر تماما، أنا وقعت بين يدي ترجمة للقرآن الكريم من إحدى الدول، عندما يصل إلى قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يترجمها ليقول they are trousers for you and they are skirts for you، هم بناطلين والآخرين تنانير لها. يعني تصور هذه الترجمة.
1: هذا مقصود يا أخي، يعني ليس عفويا. يعني ترجمة داود العراقي الذي يتقن اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مليئة بالطعون. يعني ترجمة سيل هذا الذي ادعى أنه يعني بلغ جهدا عظيما في الحرص على نقل المعنى بأمانة، مليئة بالتزوير، مليئة بالتضليل، مليئة بالكذب الصراح، ويعلم أنه يكذب ويضلل ويحرف.
0: حتى هذه اللحظة يعني قبل فترة سمعنا وسمعت قضية الفرقان الحق التي نشرت في عدد الدول العربية، المحاولات الدائمة، ولكن بين يدينا ترجمة لا تزال يعني خبيئة الأدراج، وهي كما ذكرت وتعرف الشخص نعم. عن قرب قد اعتنى بها عناية شديدة.
1: نعم.
0: لا أستطيع أن أقول في ختام هذه الحلقة متى نعود إلى ديننا، متى نخدم ديننا الخدمة الصحيحة. أقول مرة ثانية، يا من تبنون المساجد، ألا تريدون أن تعلموا هذا الساجد؟ عندما نبني المشفى ألا يجب أن ننفق على الطبيب؟ بين أيدينا كنوز يجب أن نتعرف عليها، يجب أن نفتح الدنيا بكلام الله عز وجل قبل أن نفتحه بكثير كثير كثير. يجب علينا أن ندرس أولويات إنفاقنا، يجب علينا أن نهتم بأولئك الذين قدموا وفنوا حياتهم بأجل هذا الكتاب العظيم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن بني إسرائيل، سنتحدث عن أولئك اليهود، كيف يذكر في القرآن أن الله عز وجل فضلهم على العالمين، وبالمقابل نعلم أن الله عز وجل جعلنا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. ماذا عن هذا التفريق؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم قصة شابة تربت في خير بيت وجد على وجه الأرض. من أبوها؟ أبوها خير البشر على الإطلاق، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أمها؟ سيدة النساء، نساء العالمين في زمانها، خديجة بنت خويلد. من أبوها ومن أمها؟ هل وجدتم نسبا خيرا من هذا النسب؟ إنها البنت الأولى لرسول الله، اسمها زينب، زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم إليها ابن خالتها، خالتها منه؟ هالة بنت خويلد، اسمه أبو العاص ابن الربيع. تقدم إليها ليتزوجها قبل الإسلام، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة يسيرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب من أوائل من دخل في الإسلام على طول، أمها دخلت على طول، ما طولت زينب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت لزوجها وهي فرحانة الحين تدعوه للإسلام، أما أبو العاص رفض. لما يا أبو العاص؟ تحبه زوجها وهو يحبها. قال لا، ديني وديني وآبائي وأجدادي هذا الذي منع أهل قريش من الإسلام، منع أبو العاص ابن خالة زينب وزوجها وحبيبها، دعته للإسلام لكنه لم يستجب. لا آذاها ولا عاداها ولا ضايقها، أنت مسلمة افعلي ما تريدين، أما أنا لن أسلم. كفار قريش جولة قالوا لا، اتركها اشتبي فيها، هذه فارقت ديننا وديننا، نعطيك أفضل امرأة عندنا، وهو رجل يعني سيد في قومه، أبناء سادة. ومع هذا رفض أن يفارق زوجته وإن لم تكن على دينه، وهي كذلك لم تفارق زوجها. طيب ليش؟ كثيرون فارقوا أزواجهم خاصة لما صارت الهجرة وراحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أزواجهم. زينب كانت تحبه، تحب زوجها أبو العاص، وهو كذلك يحبها. ترى هذه قصة حب، قصة حب في بيت رسول الله. امرأة أسلمت، زوجها لحبة أسلم. طيب تقول لي ليش ما افترقوا؟ لأن الله يحرم أن المرأة المسلمة تظل عند كافر. إلى الآن في تلك السنين ما نزل التحريم. متى نزل التحريم؟ بعد الحديبية في السنة السادسة. الحين ما نزل التحريم، لا زالت زوجته. طيب ماذا تفعل زينب؟ ما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال زوجها لم يسلم. السنة الثانية للهجرة بدأ كفار قريش يتداعون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، عير أبي سفيان، وتعرفوش اللي صار، غزوة بدر الكبرى. زوجها قال بروح، فحاولت أن تمنعه، قال ما أقدر، كل الناس رايحين وأنا ما أروح، قومي هذيل. يا زينب اجلسي، تخيل رايح يقاتل أبوها، لكن لا زالت هي معاه وهو معاها، يحبون بعض. راح وين؟ معركة بدر، وصار ما صار، ورجعوا الناس وهي ناطرة إما زوجها يصير في شيء أو أبوها، هي خايفة على الأثنين. رجع الناس تسألوا عن زوجها، مات؟ ما مات. وينه؟ أسر مع الأسرى. طيب ماذا نفعل؟ خايفة على زوجها الحين بعد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الفداء، اللي بيفدي واحد يدفع مكانه، فجمعت كل الفلوس اللي عندها، وكان عندها قلادة زينب أمها ما أعطتها إياها، هدية من أمها خديجة لما تزوجت العاص، فحطت القلادة والمال وأرسلته للمدينة مع الرسول اللي ماخذ الفدية، كل واحد أخذ منها الفدية وأخذ وجمعها وذهب إلى المدينة.

ونرجع لها القلادة. وافق الصحابة كلهم، شو ما يوافقون، هذا رسول الله. وشرط شرط على أبي العاص، قال له شرطي إذا رجعت لمكة تطلق بنتي وتخليها تهاجر وتأتي المدينة، خلاص ما لها قاعدة وياك بعد اليوم، بعد اللي صار أبي بنتي تأتي إلي. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى بعهده. أبو العاص ما كذب على رسول الله أبدا. ولما جاء مكة قال لها الحقي بأبيك، هي فرحت فرح شديد أن رجع، لكن الحزن بعد أنها ستترك زوجها على كفره. جاءت زينب إلى المدينة وظلت سنوات. طيب خلاص افترقي عن زوجك، تزوجي واحد ثاني. أبدا أبدا ما رضيت تتزوج واحد ثاني، ناطرة زوجها يمكن يسلم يوم من الأيام. بعد 4 سنين، سنة السادسة للهجرة، طالع أبو العاص بمال لقريش رايح تجارة للشام، سرية من سرايا المؤمنين قبضت عليه وجايبينه وين؟ المدينة. خذوا المال وهم جايبينه هرب. هرب وين راح؟ راح دخل المدينة في الليل. وين راح؟ وين بيت زينب؟ وين بيت زينب؟ ما حد يعرفه. يسأل الناس وين بيت زينب بنت محمد؟ قالوا هذا. طق الباب على زينب، من؟ قال أنا أبو العاص. فتحت الباب فإذا هو زوجها. يا الله، هم تحبه زوجها أبو عيالها، عندها من علي وأمامة. دخلته سمعت الخبر، قالت له أصبر لا تطلع. صلت الفجر مع الناس، بعد ما خلصوا الصلاة كم تقول أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الموضوع، قال تقبلون بجواره؟ قالوا نقبل يا رسول الله. جابه كان يقول له يا محمد لحين ما أسلم، قال أبي أموالي، تبي تطلقني ترجعني إلى إلى إلى ديرتي، أبي الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن السرية، ترضون تعطون المال ولا لا؟ شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طبعا يا رسول الله، شو ما نرضى، أنت تطلب منا شيء وحنا نردك؟ كل الأموال يأخذها. أخذ مال قريش رجع لهم، أول ما رجع لقريش وزع الفلوس عليهم، هذه أموالك هذه أموالك هذه أموالك، يا معشر قريش في شيء تبونه مني الحين؟ في مال لا بقص لكم؟ قالوا لا والله، وفيت رجعت لنا كل فلوسنا مع اللي صار لك، هل بقي لي أحد منكم عندي شيء؟ قالوا لا يا أبا العاص. قال اسمعوا ما أقول. جمع أهل قريش كان يقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السنة السادسة شوف، الله أكبر، أبو العاص أسلم، ظل فترة يسيرة في مكة، جمع اللي عنده، تخلص من اللي عنده كله. وين راح؟ رجع إلى المدينة ولحق بزوجته زينب في السنة 27 سنة وهي صابرة عليه حتى أسلم. فجمع النبي بينهما. آخر شيء أدركها أبو العاص مسلما، ظلت معه سنة واحدة بس بعد إسلامه، ثم توفاها الله عز وجل. أي حب هذا وأي أخلاق هذه من زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مشهور في سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن في أوقات أقرب لاستجابة الدعاء، ربنا قريب مجيب. بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصي الصحابة إن هم يختاروا أوقات معينة يدعوا فيها. فأنا هقول لك دلوقتي على 8 أوقات حاول إنك أنت تدور عليهم وتدعي فيهم باللي نفسك فيه. الوقت الأولاني بعد ما تخلص صلاة الفرض بتاعتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأوقات أسمع؟ أسمع يعني أكثر إجابة من الله، ربنا يسمع دعائنا فيها. قال في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. دبر يعني بعد. فأنت لما تصلي صلاتك، صلوات الخمسة من الفجر للعشاء، ما تستعجلش، اقعد على سجادتك كده، كنت في بيتك أو في بيت ربنا سبحانه وتعالى، ودعي. ده وقت الاستجابة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ياخد بإيد سيدنا معاذ بن جبل، يقول يا معاذ إني لا أحبك في الله، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فوصى يدعي بالدعاء ده بعد الصلوات المكتوبة. فالعلماء قالوا ده دليل إن ده وقت استجابة. فده أول وقت من أوقات الاستجابة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت الثاني النبي قاله في الحديث في جوف الليل الآخر. لو اعتبرنا أن الليل من المغرب لغاية الفجر قسمه على 3، فلو اعتبرنا مثلا أن المغرب 6 والفجر 4، اقسم المسافة دي على 3 وتعالى في الآخر تلت، ده اسمه التلت الأخير من الليل. التلت الأخير من الليل ده قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا حين يكون الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ينادي على العباد هل من تائب فأتوب عليه. فالعايز يرجع لربنا، ربنا بينادي عليك. هل من مستغفر فأغفر له، اللي مستحضر ذنب وعايز يعتذر عنه ويتأسف لربنا استغفر في الوقت ده. هل من سائل فأعطيه، أي حد فينا عنده حاجة محتاجها من ربنا ما تأثرش في حق نفسك وتدعي في الوقت ده وتصحاله مخصوص، ودي من السنن المنسية. الوقت الثالث بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الأذان بيأذن، كنت قادر أنك أنت تخلو كده بربك تتجه للقبلة، دي أحلى حاجة. ما قدرتش ارفع إيديك بس، وارفع إيديك كده يا رب بالحاجة اللي أنت عايزها. أول ما تخلص الأذان وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لآخر الحديث، ارفع إيديك وكمل، كمل واطلب اللي انت عايزه، لا يرد بين الأذان والإقامة. بعد كده الدعوة بتاعة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم الأجازة، يوم الخروج، يوم العيلة، بس ما تحرمش نفسك من ساعة الاستجابة دي اللي قال فيها صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله بشيء من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. أي حاجة انت عايزها بس ادعي. والعلماء ليهم 3 أقوال في الساعة دي. قالوا إما من وقت صعود الإمام على المنبر لغاية آخر الصلاة، الفترة اللي المسلمين فيها يكونوا في صلاة الجمعة، أو بعد العصر أو آخر ساعة قبل المغرب. في وقت الإمام على المنبر لغاية ما يخلص الصلاة، يا إما بعد العصر مباشرة، يا إما آخر ساعة قبل أذان المغرب. بعد كده الوقت المشهور اللي أنا وإنت عارفينه بس ساعات بنستعجل في السجود. قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فادعوا فيه قامنا أن يستجاب لكم. قامنا يعني أقرب، أقدر أن يستجاب لكم. والحديث اللي أنا وإنت عارفينه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. لو أنت بتصلي صلواتك الخمسة وبتسجد ومش بتدعي، بتقول سبحان ربي الأعلى وبتقوم، أنت مقصر في حق نفسك، لأنك يقينا عندك احتياجات من ربنا سبحانه وتعالى. وأول احتياج عندك من ربنا إن ربنا يعافيك ويحمي لك النعمة اللي عندك، وعندك حاجات كتير
2: في عالم المعاني المشاعر بتدور عليها تسكن قلبك، وفي عالم المباني ما تحتاجه من المقتنيات اللي نفسك فيها عشان تقوم بيها حياتك. فادعي في السجود. بعد كده دعوة الصائم التي لا ترد، اللي قال فيها صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم. أولهم الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. فوانت بتفطر أول ما الأذان يأذن اجرح صيامك ببلحة أو ببق مية واقعد ادعي. تجرح صيامك الأول ليه؟ لأن سيدنا النبي قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فما تقعدش تدعي وانت لسه ما جرحتش صيامك، اجرح صيامك اقعد ادعي، وبعدين بعد كده صلي المغرب وكل وكمل بقيت يومك. الوقت قبل الأخير اللي يقلق وهو نايم، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من تعار بالليل، كأنه كده ايه الغطى وقع من عليه فقلق، من تعار بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم استغفر غفر له، فإن دعا استجيب له. وقت من الأوقات اللي مش سهلة واللي مش مشهور حتى أن ده وقت استجابة الدعاء. لكن رقم 8 آخر وقت بقول لك عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في استجابة الدعاء، لما تلاقي قلبك عايز يدعي. إذا ألهمت الدعاء فاعلم أن الله يريد أن يعطيك، فادعي دلوقتي أيا كان من الأوقات السبعة اللي فاتوا أو ما كانش من الأوقات دي. لو حسيت أنك أنت عايز تقول يا رب يبقى أبواب السماء مفتوحة. فدول 8 أوقات في سنة النبي، دور عليهم أقرب لاستجابة الدعاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: يا سمير، أنا مش مصدقة حالي إني رجعت المدرسة.
1: ولا أنا، بس بتعرفي السرقة أحسن من المدرسة.
0: ولك مين يصحله يتعلم ويأكل ويلبس بدون ما يتعب؟
1: طب ومين يصحله يأخذ مصاري من دون ما يتعب؟
0: ما هو دير بالك، إذا ضليت تحكي على السرقة راح أقول يا ماهر وماهر راح يحبسك.
1: لا خلص خلص اسكتي، المدرسة أحسن من السجن. آه يا ماهر، شو عملت؟
2: الحمد لله، أخذوا المصاري وتصالحنا يا نيفين.
1: الحمد لله، يعني صرتوا كويسين هالقيت؟
2: إن شاء الله يا نيفين، ولو إني هيك شوية متوغوش.
1: ليش؟ حسيت إنهم بمكروا يعني؟
2: إحساس مش أكتر يعني، لأنه أنا عارف أخوتي يا نيفين مش بهالسرعة هذه بتصير قلوبهم بيضة وبيرضوا عني وبتغيروا.
1: طيب، ما هو اللي أخذوا أكتر من اللي عطوك إياه؟
2: أخوتي بدهم يقسمونا بالمصاري يا نيفين، أنت نسيتي؟ نسيت انهم كانوا يرسموا من وراء الزواج على المصاري.
1: يا شيخ وكل امرك لله وانسى كل الدنيا
2: ونعم بالله. المهم شو طابخ يا نيفين؟
1: حزر
2: شامم ريحة سمك يا نيفين.
1: دلت انواع سمك.
2: يا عين عليك، مدام سمك احلى حاجة، الله يرضى عليك.
3: شو بدك تعمل هالقيت؟ جننتني في خططك
4: وحتى صوتك أبو يسمعك.
3: طيب احكي شو بدنا نعمل؟
2: انت بتعرف محلات نيفين اللي في نص البلد؟
3: ومين بيعرف هنش اكبر محلات في البلد؟
2: بدنا نحرقهم يا فالح.
4: تحرقهم؟ حط صوتك.
2: هادي اول خطوه علشان نحرق قلبه وقلبها.
3: طب واذا حرقناهم شو بده يصير؟ هم معاهم مصاري كتير يعني مش حيأثر عليهم.
2: لا يا حدك، بعد هيك حيصير يفكر إنه ما بيحفظ ماله إلا أخوته، وحنيته رح يجي صاغراً ويطلب منا إنه نقف معاه.
3: يا سلام، يعني أخريتها رح نشتغل أجرة عنده؟
2: لا، لما يطلب منا راح نحط شروطنا وراح يوافق عليها غصب عنه
3: ونقسمه الملك.
2: مش هيك
3: ولا كيف؟
2: رقبته يا حبيبي راح تكون بين إيدينا، وحنيته إذا بدنا نخنقه بنخنقه، وإذا بدنا نخليه يتنفس بنخليه يتنفس.
5: يا أبو سمير كيف الوضع؟
6: ماجي العيل كله تمام.
5: في حاجة ناقصات؟
6: كله تمام، مش ناقص إلا شوية مصاري بس.
5: على فكرة أنت إلك عندي هدية.
6: هدية؟ وضع ما تعدو خط.
5: مش بنتك جابت الشنطة تاعت المصاري إلي؟
6: لا صحيح جابتها،
5: واللي برجع الأمانة إله التحلاية.
6: يا عين عليك ما على دينيك، قديش يعني؟
5: لا مش رايح أقول لك ولا أعطيك إلا لما أشوفك 100% في الشغل أنت وولادك.
4: عرفت شو بدك تسوى؟ لا
3: عرفت، بدي أدخل من شباك الحمام اللي على الشقة الثانية وأفتح جرار الغاز.
4: لا يا فالح، قبل ما تفتح جرار الغاز كب جلن بنزين في أول محل، وبعد هيك تفتح جرار الغاز وانت طالع ترمي عود كبريت وبتولع.
3: كيف أرمي عود كبريت؟ ما أنا بنحرق جوا.
4: صح صح. طيب اسمع، بعد ما تفتح الغاز وتكب البنزين تطلع وبتولع شريطة وبترميها من الشباك.
3: طب وبعدين؟
4: بكون بستناك بالسيارة على رأس الشارع.
3: والله خايف، والله خايف ميت من الخوف.
1: ماهر ماهر، التلفون بيرن يا ماهر.
2: يا ستير، مين اللي بتصل في هالليل؟ الو
7: الو الو ماهر.
2: ايوه ابو احمد، شو في
7: المحلات يا ماهر؟ انحرقوا المحلات الثلاثه، انحرقوا.
2: ايش بتقول؟
7: ابو خليل وابو عبد القادر انحرقوا ودوب على المستشفى.
2: طب هيني جاي، هيني جاي بسرعه.
7: تصرف يا ماهر بسرعه، ابو عبد القادر قاعد في نافع. تصرف بسرعه يا ماهر، تصرف.
2: طب هيني جاي، هيني جاي.
1: ماهر شو في يا ماهر؟
2: مصيبة مصيبة يا نيفين، المحلات انحرقوا.
4: يا عيني يا عيني، هي الكلام والله بلاش. هلقيت يا ماهر رح تعرف قيمتنا.
3: أنا خايف يا هاني، أنا خايف.
4: ولك من إيش خايف؟
3: ماتوا اتنين حرق من ورايا، ماتوا اتنين
4: عمرهم خلص، وانت نيتك تحرقهم
3: انت رايح تحرق المحلات.
8: انا خايف، بس انا خايف يا اخوي.
5: بديش تفضحنا، احنا لازم نروح ونقف مع اخوك ولا كأنه صار اشي، سامع؟
8: طيب تنشوف ايش اخريتها. حاضر.
9: معلش يا بني تزعلش، الله بعوض.
10: احنا يا اخوي من ايدك هادي لايدك هادي.
5: ايش بتطلب يا اخوي؟ احنا ركبتنا سدادة.
4: بارك الله فيكم، الامر كله عند الشرطة.
9: طيب يا بني، على العموم احنا هنا واقفين جنبك ومش سايبينك.
4: الله يعطيكم الصحة يابا ويبارك فيكم، انت واخوتي، انا ما الي حد

0: مسكين يا ماهي، حرقوا محلاته.
1: يا رب اللي حرقهم الله يحرقه وما يخلي له حاجة.
0: ربنا راح يعوضه لأنه عمل خير.
1: يا رب اللي خالق البحر وخالق الليل والنهار يتعوض ماهر.
0: تعرفي أنا أول مرة بحس إن البحر حلو يا سارة.
1: ما كنت أقول لك إنه حلو، كنت تقول لي إنه مالح. طيب ما أنا عارف إنه مالح.
0: تعرفي يا سارة ماهر الراجل طيب وكويس، لو كل واحد ينسرق منه شنطه وبيعمل خير لصاروا كل الناس كويسين.
1: على إيش بترسم يا سمير؟ بدك تسرق شنط؟
0: لا، أول مرة أحس إني بنا آدم.
1: وأنا سرق بناتنا وألبس وأروح المدرسة.
0: طيب يلا نروح، ما ضلش ولا واحد على البحر، فيش إلا إحنا.
1: خلينا كمان شوية.
0: ولك الدنيا نص الليل، فيش ولا واحد على البحر.
1: معلش خلينا كمان شوية، ما هي دارنا قريبة.
0: حاضر يا سارة.
2: شايفة فايز؟ أخوك بلش يتخ.
3: أنا حاسس هيك برضه.
2: كلها يومين ثلاثة وراح يراجع نفسه ويجينا برجليه ويقول يلا يا إخوتي اطلبوا اللي بدكوا إياه وأنا جاهز.
3: طيب وإذا الشرطة اكتشفت إنه إحنا اللي حرقنا المحلات وموتنا اثنين؟
2: أول حاجة ما تقولش إحنا، قول أنا عن واحد. حاجة تانية، شرطة مين والناسنا مين أهبل؟
3: كيف شرطة مين؟ انت مستقل اللي عملناه؟ حرقنا ثلاث محلات وقتلنا اثنين.
2: ما تحكيش بصيغة الجمع، قول عن نفسك.
3: نعم نعم، هو مين قال اللي روح وقتله واحرق؟
2: وط صوتك، خلص وط صوتك.
4: معقول؟ معقول؟ معقول اللي بسمعه يا فايز؟ معقول اللي بسمعه يا هاني؟ تحرقه وتقتله وتدمره أخوكه؟
3: أبوي؟
2: إيه؟ أبوي؟
4: أيوة أبوكو. لعنة الله على العاطل والمجرم. ولكو كيف سولت إلكو نفسكو تعملوا هيك؟ ولكو مش أخوكو تحرقوا محلاته؟ ومش هيكو بس، تحرقوا اثنين بني آدمين كمان.
2: مين اللي قالك؟ مين اللي قالك انت بتخرفن؟
4: سمعتكو بداني يا مجرمين. لا، انتو مكانكو مش هان، انتو مكانكو في السجن. لا مش في السجن، اعدام، اعدام يا مجرمين.
2: استنى بقول لك، استنى استنى
3: يابا، بالله عليك تسمع، اسمع.
4: شو شو انت يا مجرم يا قاتل، شو بدك تحكي
3: يابا؟ مش انا، مش انا، هاني اللي قال لي. هاني
2: انا ولا ولا اخس.
4: ايوه اعترفوا على بعض، ما شافوهم مش لما انسلقوا، شافوهم هم بتقاسموا. انا رايح على الشرطة هلقيت وبلغهم.
2: يابا يابا تعملش فتنة، بقول لك احنا كنا نمزح، مش احنا اللي حرقنا المحلات.
4: والله بتفكروني ولد صغير ها؟ والله لفضحكم واجرسكم.
2: يا بابا اقول لك روق احسن لك وسكر هالموضوع.
4: فش، هيني رايح على اخوك ماهر عشان اخد واروح على الشرطة.
2: استنى بقول لك استنى.
3: شو بتعمل يا هاني؟ عندك خنقته هاني.
4: ارفع ايدك، خنقتني ولا
2: تخلص عليك بالمرة.
3: لا يا هاني بلاش بلاش، هذا أبونا.
2: أبوك لازم يموت عشان سرنا يموت معاه.
3: مات أبوي، مات أبوي، مات.
2: بص ولا كلمة، دخلوا جوا بسرعة في الغرفة، دخلوا وحط عليه البطانية.
3: لا لا مش قادر، مش قادر احط ايدي عليه.
2: بقول لك حطه في الغرفة، بلاش اكلك جنبه.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان. رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان. عبد الله بن أم مكتوم. من هذا الذي عتب فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات أقسى عتاب وأوجعه؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم بوحي من عند الله؟ إنه عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، أما أبوه فقيس بن زائدة، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها. وكان الرسول صلوات الله عليه في تلك الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هاشم المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع أن يستجيب له أو يكف أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا. وما إن قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره وأحس كأن شيئا يخفق برأسه، ثم أنزل عليه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل.

0: يسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولما كلبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه. فقد كان هو ومصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان إلى الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين، فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود، فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة: اللهم أنزل عذري. فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: حدث زيد بن ثابت كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: كنت إلى جنب الرسول صلوات الله عليه فغشيته السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. صدق الله العظيم. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. صدق الله العظيم. فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، غير أولي الضرر. صدق الله العظيم. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم، وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة، فكتب إلى عماله يقول: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي، والعجل العجل. وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حدب وصوب، وكان في جملة هؤلاء المجاهدين المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص وأوصاه ودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام ثلاثة قاسية عابسة، واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا، حتى انجلى اليوم الثالث عن نصر مؤزر للمسلمين، وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء، وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله بن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مضرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين. رحم الله عبد الله بن أم مكتوم وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي جاء فيها أحاديث وجاء فيها أيضا آيات كريمة عن الله عز وجل في الحث عليها والمسارعة لها هو الحلم. فما هو الحلم أيها الأحبة؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على إمضائه. فالإنسان الحليم هو الذي يستطيع أن يوقع غضبه إذا أتاه موقف أو أتاه أمر يستدعي أن يغضب فيه. فالحليم هو الذي يملك نفسه عند هذه اللحظات ويستطيع أن يوقع العقوبة بهذا الذي قد مثلا أخطأ عليه أو أساء إليه. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من المصائب والآفات، هذا يحتاج الإنسان أن يكون حليما في التعامل معها وأن يكون صبورا ويكون مؤدبا مع الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بحلمه وصبره خيرا. الثاني من أنواع الحلم هو أن يكون الإنسان متعاملا مع الناس مع المخلوقين بالتحمل أذاهم بالحلم على أخطائهم، وهذا هو النوع الثاني فيما يخص التعامل مع المخلوقين. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في آية في قول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. بشرناه أي بشرنا من؟ بشرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بشر بماذا؟ بشر بغلام حليم. من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف في آيات وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة الحلم. فما هو الحلم أيها الأفاضل؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. فيستطيع الإنسان أن يوقع غضبه، ولكنه يملك نفسه عند إيقاع الغضب احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وهذا يدل على كمال العقل ورجاحته. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من مصائب وآفات وما إلى ذلك، فيكون الإنسان حليما متعاملا مع هذا الحدث أو مع هذه المصيبة بالصبر بالحلم بالأناة بالأدب مع الله عز وجل، وبمعرفة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في ذلك خيرا. أيضا من أنواع الحلم الحلم مع الناس بأن يكون متعاملا معهم بتحمل أداهم برؤية الجانب الطيب فيهم وبعدم محاسبتهم على إيذائه. ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مع الناس إلا ويكون بينه وبينهم أخذ ورد ويكون فيها أخطاء، وهذه طبيعة الناس مع الناس. الله عز وجل وصف نبيه وصف في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، حينما تحدث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهنا صفة الحليم صفة مدح. وأيضا الله عز وجل يقول واصفا سبحانه وتعالى نفسه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا وصف الله عز وجل بالحلم في معنى الآيات وليس بصريح اللفظ. أيضا من السنة حينما جاء رجل أو جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم الأشج ابن عبد القيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري وهو حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الحلم والأنا. فيقال أن حينما جاء الوفد كلهم جاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج. ماذا فعل؟ ذهب واغتسل ثم ترتب في هندامه وفي شكله وفي ملبسه وفي تطيبه وجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي سلم هذه الصفة فيك يحبها الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل لها يدل على فضلها وعلى أنها من الأعمال الطيبة التي على المسلم أن يدرب نفسه عليها. أيها الأحبة، لا يمكن للإنسان أن يكون مثلا تكون فيه هذه الصفة، أحيانا تكون فيه فطرة، يعني يكون حليم في فطرته، وأحيانا يكون لا. فمن لا تكون فيه هذه الصفة يقول أنا لست حليما، إذن خلاص لا أستطيع أن أطبق هذه الصفة، يقال الأمر لا، بل كما يقال إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. يدرب الإنسان نفسه، بل يأخذ أجر على ذلك إذا أنه جاهد نفسه على أن يكون حليما، وسيكون حليما إذا مضى في هذه المجاهدة، وله في ذلك أجر. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث متفق عليه. هذه أيضا الآثار، وهناك أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هناك مواقف كثيرة جدا جاء فيها صور لحلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، وحلمه مع الصحابة رضوان الله عز وجل، وفي التعامل معهم. ويكفي في الحليم أنه من فوائده أنه طريق لمحبة الله عز وجل، ويكفي فيه أنه طريق لتأليف الناس ولتقبلهم وللحياة والتعايش معهم، وأيضا معاونة الملائكة له، وأيضا أنه لا يكون هذا الحلم كما أسلف إلا مع القدرة على ذلك، وإلا يعتبر ضعف وذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضاه وأن يجعلنا من أهل الله عز وجل وخاصته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

دقات قلبك نبض قلبي، وخطاك خطوي بين دربي. الله آخى بيننا بعقيدة ربط

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وأتوه في خلق الإله كأنني مثقال رمل في فضاء الكون يا مد البصر. أهواك ربي يا ملاذي، إنني في جوف ليل ودموعي تنهمر. أو يغفر الله العظيم خطيئتي وأنا الذي تفننت الخطيئة والضرر؟ أدعو إلهي خالقي، يا من إذا ما قد دعوت بلحظة كان القدر. فبحق كافك ثم نونك سؤلتي، وبحق ما في الكون من هذه الصور. العين تغمض ثم تبصر قدرة، هل في سكون الليل إلا كالأجل؟ قد غيبتنا يا إلهي صبوة، والبعد أمعنا، واستقر بنا الأمل. تهنا تهنا وتهنا، ثم جئنا ندعوك ربي أن تسامح من أفل، وبعين لطفك أن تمد يد الهنا. هل من إله غيرك إن رددت يدي؟ وهل من أين أبدأ يا إلهي صفحتي وأنا الظلوم على النعيم لقد كبر؟ ولسوف أمسك في يدي صحيفتي، وعلى العيان لسوف أقرأها الصور. من أين أبدأ يا معيني؟ دلني، وأنا الذي قارفت ذنبا لم أزل، حتى الحياء مع الزمان نسيته. وعلى رؤاك لكم تسولت القدر؟ أو بعد هذا يا إلهي ترتضي وتقول مرحى يا عبادي؟ ذنب تعاظم قد غفر، يا من إليه توسلي وبه الرضا، يا من على شكر النعائم قد أمر. أو كلما أخطأت ذنبا أو أسأت بفعلتي جاءت يداك وكل عفوك قد نزل.

رب العباد وخالقي. الآن يا ملك الملوك وسيدي، أدعوك أن ترضى وتستر ذلتي. الستر منك وليس إلا كالمفر. ثبت فؤادي كلما هب الهوى، أو كلما الصبح أشرق من دياجيها الظلم، واكتب على قلبي أحبك خالقي، وأخاف مما قد كتبنا بالقلم. فاغفر فاغفر واستر، ثم ثبت مهجتي، وارزق حبيبك جنة تجل الألم تجل الألم. عظمة الخالق.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

عصيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المقسط. الله جل جلاله هو المقسط، هو العادل في الأحكام، الذي يتصرف في العوالم بكل نظام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى هو المقسط، القائم بالقسط، المقيم للعدل، العادل في الحكم، وهو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وكماله في أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم، وذلك غاية العدل والإنصاف. ولا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإذا طغى عبد على عبد انتصر للمظلوم من الظالم، فإذا رجع الظالم عن ظلمه وتاب إلى الله أكرمه الله تعالى. المؤمن ليس له عدو، فإن كره الكافر يكره عمله، وإن كره الظالم يكره ظلمه، إن كره الفاسق يكره فسقه، إن كره المعتدي يكره عدوانه. أما إذا عاد المعتدي إلى جادة الصواب، وترك الفاسق فسقه، وترك الكافر كفره، صار أقرب الناس للمؤمن. إلهنا أنت المقسط في الأحكام، المتفضل بالإسلام، عدلت في أقدارك الأزلية، وتفضلت في حكمك العلية. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا يا الله يا أكرم الأكرمين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المقسط، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد.
1: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عن نفسه تبارك وتعالى، فما أعظم الموحي وما أصدق من أوحي إليه. قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.

ما أعظم هذه الآية وما أحوجنا للوقوف عندها وتأمل معانيها. إخبار من الله عز وجل عن نفسه تبارك وتقدس، إخبار بأنه غفور رحيم وبأن عذابه أليم شديد. هكذا يعيش المسلم بين جناحي الخوف والرجاء. لا تصلح النفوس إلا بذلك. لن ينتفع العبد بمجرد علمه بأن الله عز وجل غفور رحيم، فقيمة ذلك أن يدعوه إيمانه بمغفرة الله عز وجل إلى سلوك أسباب المغفرة والمبادرة بالتوبة. ولذا كثيرا ما تقرن المغفرة في القرآن بالدعوة إلى التوبة. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. ولذلك كثيرا ما تقرأ المغفرة في القرآن بالدعوة إلى التوبة. في سورة الزمر يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كما أن علم الإنسان بمغفرة الله عز وجل وعفوه ينبغي أن يصاحبه أيضا علمه بشدة عقابه وأليم أخذه، فقد قال سبحانه: إن أخذه أليم شديد. الكثير من المسلمين اليوم يستهين بركوب المعاصي ويلهث وراء الشهوات ويستهين بالخطايا، ويبادر من ناصحه بأن الله غفور رحيم، وينسى بأن من أخبر بسعة مغفرته قد أخبر أيضا بسرعة عقابه، فقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي مقابل من أفرطوا في الرجاء هناك من أفرطوا في الخوف واليأس، أو أفرطوا في ذلك في حديثهم مع الناس ووعظهم، فهم لا يفتحون باب الرجاء للناس، لا يحدثونهم عن سعة رحمة الله عز وجل وعظيم عفوه. النفوس أيها الإخوة لا تصلح بالرجاء وحده، فالرجاء وحده مدعاة للاستهانة بالحرمات والتقصير في الحقوق، كما أنها أيضا لا تصلح بالخوف وحده، فالخوف وحده مدعاة لليأس والقنوط، بل ربما عاق الخوف صاحبه عن التوبة. فالقانط من رحمة ربه لا يلوح أمامه أفق التوبة، قد غرق في بحر الخطيئة فلم يلح أمامه شاطئ النجاة، وغشت على بصره ظلمة المعصية فلم يبصر ضياء التوبة. أخبرنا الله بهما معا لنعيشهما معا ونستحضرهما معا، فتصلح حالنا بإذنه ويشملنا بعفوه ومغفرته. جعل الله وإياكم ممن شمله بعفوه ومغفرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. حدثتكم أن الناس عند الابتلاء أنواع، لكن أيضا الابتلاء نفسه هو أشكال. فمن أشكال الابتلاء أن يبتلى الإنسان في بدنه فتصيب الأمراض والأسقام والجروح وغيرها. ومن أشكال الابتلاء الابتلاء في الأهل وفي الولد. ومن أشكاله الشهيرة طبعا الابتلاء في المال، سواء بالخير أو بالحرمان، والابتلاء بنقص الرزق، وقد يكون الابتلاء بالدين وهو من أشد أنواع الابتلاء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن أنواع الابتلاء الابتلاء في المواقف، يبتلى في موقف يتخذ موقف صح ولا غلط. ومن أشد أنواع الابتلاء أن الأمة كلها تبتلى وليس ابتلاء الفردي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ما قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: محمد يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر. المهاتما غاندي الزعيم الهندي.

دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، حيث لو تولى محمد أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرمو السلام إليها. برنارد شو، الأديب الإنجليزي الشهير.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. كان ثابت يقول: ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. وأخبرنا محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقن أبي وهو في الموت، فقلت: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فقال: يا بني خلي عني، فإني في وردي السادس أو السابع. يعني ما شاء الله غلب عليه الذكر والقرآن والصلاة في حياته، فكان شغله عند مماته الذكر، حتى يقول له ابنه: قل لا إله إلا الله. يا ابني أنا شغال بالورد، وصلنا عند الورد السادس أو السابع. يموت المرء على ما عاش عليه. فلذلك يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، أكثروا من الصلاة النافلة، أكثروا من الصيام، أكثروا من الصدقات، أكثروا من أعمال البر، أكثروا من الدعوة إلى الله، أكثروا من إيصال البر والخير إلى العباد. وعن شيبان بن جسر عن أبيه قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده، ومعي حميد الطويل. قال: فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة، فأراد أن يرفعها، قال: فإذا أنا به يصلي في قبره. فوتوه هيك الأبر وعم بيركزوا الأبر، وقعت بلوكي، نزل يطلع البلوكي لقى واقف عم بيصلي. فقلت للذي معي: ألا ترى؟ في واحد تاني عم بينزله معه، قال له: شايف؟ قال: اسكت. فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته، فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ شو القصة؟ قال: فأخبرناها. قالت: كان أبي يقوم الليل 50 سنة، كل يوم كل يوم كل يوم عنده قيام ليل، فإذا كان السحر كان في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها. فما كان الله عز وجل ليرد ذلك الدعاء. ما شاء الله، 50 سنة عم يدعي عند السحر: يا رب إذا في حدا بيصلي بالقبر أنا بدي صلي بالقبر. هذا مشغوف، يعني هو شغفه بالصلاة، فحب أنه بالقبر يصلي فأعطاه الله. وعن إبراهيم بن الضمة المهبلي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالجبانة بالأسحار، قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن. لما يمروا بالجبانة، يمروا جنب قبر ثابت، قال: نسمع صوت قرآن عم يطلع من القبر. هلأ يا أخوان، أول شيء، هذا الأمر ممكن على الله أو مستحيل؟ ممكن، ممكن. الله عز وجل يكرم العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء حدثنا قال: ومررت بقبر أخي موسى فإذا هو قائم يصلي. أنت اجتهد أن تكون حياتك مصروفة في خدمة الملك، فهذا الملك جل جلاله ملك الملوك، يجعلك بعد موتك في خدمته. اجتهد أن تكون حياتك مصروفة في الطاعة، تموت على الطاعة وتحشر على الطاعة. اجتهد أن تكون حياتك في الذكر، تموت على الذكر وتجمع في قبرك مع الذكر، وتحشر على الذكر، وتدخل الجنة في ذكر، وتجمع مع أهل الذكر.
الحياة يا أخوان قصيرة يا شباب، نصيحة 50 60 70 سنة قصيرة جدا، بالكاد تلحقوا تحصلوا رتبة مع الله عز وجل. فما استطعتم أن تجتهدوا في الفرائض اجتهدوا، تجتهدوا في النوافل اجتهدوا، تجتهدوا في خدمة دين الله تعالى اجتهدوا، فإنكم تعطون بقدر اجتهادكم دخول الجنة برحمة الله، بس يتقاسمها العباد بأعمالهم. ما في وقت تضيع، فأسرعوا في الإقبال على الله عز وجل. طبعا هذا لا يمنعنا عن سعينا في دنيانا، لأننا نريد هذه الدنيا خادمة للآخرة. أنا أريد أن تكون صحتي جيدة من أجل أن أخدم دين الله أكثر، أريد أن يكون مالي وافرا من أجل أن أخدم عباد الله أكثر، أريد أن يكون جاهي عريضا من أجل أن أستفيد في هذا الجاه في خدمة الدين أكثر. هذا لا يمنعني عن أن أحصل دنياي، بس أنا أحصلها لأجل أن أخدم دين الله تعالى بها. أما تحصيلها فقط من أجل جمعها ما له معنى، ما له معنى، لأنني سأتركها وأمضي من هذه الحياة. فكل أخ بيناتكم يا أخوان، سبق في الدرس الماضي، الله يفتح عليك بابا. إذا فتح عليك بالصلاة فالزمه، فتح عليك بالصوم إلزمه، فتح بالذكر إلزمه، فتح بالقرآن إلزمه، فتح ببر الوالدين إلزمه، فتح بالدعوة إلى الله إلزمه. بلا ريب الله يفتح عليك، بس أنت ادخل من هذه الأبواب، ثم أيما باب وجدته مفتوحا لك، وجدت نفسك تهفو إليه وتشتاق إليه، إذن إلزم هذا الباب. أسند ثابت البناني عن ابن عمر وابن الزبير وشداد وأنس في آخرين. شو يعني أسند عن ابن عمر؟ يعني عبد الله بن عمر صحابي، يعني هو روى أحاديث مباشرة عن سيدنا عبد الله بن عمر. عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي، عن أنس بن مالك، هو كان خادم سيدنا أنس، يعني طالب تلميذه وخادمه لسيدنا أنس بن مالك، معناته هو من جيل التابعين، لذلك معناته هو مات بعد جيل الصحابة. الصحابة الله يرضى عنهم آخرهم موتا 110 للهجرة، التابعون آخرهم موتا 180 للهجرة، يعني هو مات قبل 180 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توفى الله تعالى ثابت البناني، كتب لي أخ 127 للهجرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام. وكنا قد تحدثنا في حديثنا الماضي عن بر الوالدين، واليوم نتحدث عن عقوق الوالدين بالمقلوب. نعم، فضد البر العقوق، وهو من الكبائر. ففي الحديث الشريف الكبائر الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا متعمدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. ما هو البر؟ بر الوالدين هو الإحسان إليهما والقيام بحقوقهما وتكريمهما والتزام طاعتهما في غير معصية لله تعالى، واجتناب كل ما فيه اجتهاب وفعل ما يرضيهما. فمن قام بهذا استحق رضا الله تعالى ومعونته وتوفيقه. ما هو عقوق الوالدين؟ هو إهمال حقوقهما والخروج عن طاعتهما وفعل ما لا يرضيهما وإيذاؤهما ولو بكلمة مرة أو نظرة شزرة. فمن فعل شيئا من هذا استحق سخط الله تعالى وحرم معونته وارتكب إثما من أكبر الكبائر، يسب أبو أمه. وإليكم صور العقوق. من صور العقوق بخل الولد على الوالدين. إذا احتاجا إلى ماله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يحتاج مالي، يجتاح مالي. فدعا أباه، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، نادى لأبوه، فدعا عليه الصلاة والسلام: إن الشيخ أثقال في نفسه شيئا لم تسمعه أذناه. فلما قدم فهو إذا شيخ يتوكل على عصا أبو للرجل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما ادعى ولده، فقال الشيخ: سله يا رسول الله لمين الأحد، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو إحدى خالاته، عمين عم أنفقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا وأخبرنا عن شيء قلته في نفسك ولم تسمعه أذناك. فأنشأ يقول: جعلت جزائي غلظة وفظاظة، عم حكي ابنه، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي. أي نعم، فعلت كما الجار المجاور يفعل، على الأقل مثل الجار عمل لي، أما تدفني على طول. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى وقال: ما سمع بهذا حجر ولا مضر إلا بكى وأخذ بتلابيب الولد أي بمجامع ثيابه وقال له أنت ومالك لأبيك. وهكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوالدين. وإلى اللقاء معكم من أنواع البر، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم كسب المال بالذات. إن كسب الرزق عبادة، إن قوام الحياة هو المال. طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. ما بتقدر تشد ابنك إليك، تشده إليك ويسمع كلامك وينصاع، إذا كل شيء ما معي بابا، ما معي ما معي ما معي ما معي ما معي، بيجي رفيق له غني بياخذه مشوار، بياخذه لمطعم، بيفرجيه فيلم، انتهى ابنك، انتهى من كلمة ما معي. أنا أعترض فقط على فقر الكسل، سامحوني، على فقر الكسل. في فقر القدر صاحبه معذور، في فقر الإنفاق. أنا أعترض على فقر الكسل، نهمل، ما بيتقن عمله، إرجائي، تأخير. حتى مع الأسف الشديد ببعض البلاد الغربية يصفوا الإنسان الشرقي بكلمة IBM. IBM شو معناتها؟ I إن شاء الله، B بكرة، M معلش. IBM، I إن شاء الله مو ناوي يدفع، إن شاء الله بعطيك، إن شاء الله بيجي، مو ناوي يجي. استخدم إن شاء الله على غير ما أرادها الله. الله أرادها أن تقولها وأنت عازم على المجيء، إلا أن يحاط بكم. أراد أن تقولها وأنت عازم على دفع الذمة، إلا أن يحاط بكم. تستخدمها أنت بخلاف ما أرادها الله. بكرة، إرجاء، إرجاء. ورد ببعض الأقوال المأسورة أن هلك المسوفون. وإم معلش، شو صار؟ لا مبالاة، هي صفة التخلف. فلذلك أيها الإخوة، كسب المال عمل صالح، ولكن بشرط ألا يصرفك عن طاعة وعن أداء واجب. أقول لكم هذه الحقيقة، صنعتك، حرفتك، دكانك، عيادتك، مكتبك الهندسي، مكتب المحاماة، حقلك، عملك، حرفتك، مهنتك، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة تخدم الناس، تكرم، تكرم، سهلة جدا، بيقوم معه أحيانا، بيمشي المعاملة، بيقول الله يجزيك الخير، الله يحفظك، الله يديمك، الله يقويك، ما بيمتن المواطن. والله يا أخوان، ممكن تجعل عملك جنة إذا ابتغيت به خدمة الناس وكان العمل صالحا. أيها الإخوة، الحياة قصيرة والدروس بليغة، والموت يعني إنسان تلاقي بيت، مركبة، تجارة، ثانية صفي نعش، تحمله على القبر. شو في جوا بالقبر؟ لا في سيراميك، ولا في دهان، ولا في تريات، لا في شيء. إن كنت كريما أكرمك القبر، وإن كان العبد لئيما، القبر أصبح حفرة من حفر النيران. فيا أيها الإخوة، كسب المال أكثر المعاصي تكون في كسب المال، 9 أعشار المعاصي في كسب المال. في كذب، في تدليس، في غش، في كذب بالمواصفات، في بضاعة انتهى مفعولة أصبحت لا تفيد تباع. الحديث عن الأخطاء في البيع والشراء، ويكاد يكون البيع والشراء أكبر مجال ونشاط بشري. أي إنسان لو ما كان تاجر، موظف بده يبيع ويشتري، بده ينفق راتبه، كيف تنفق هذا المال؟ فلذلك أيها الإخوة، الموضوع الآن هو كسب المال. المؤمن يتحرى الحلال، ودائماً وأبداً المال الحرام يذهب هو وأهله، الحلال يذهب، قالوا الحرام يذهب وأهله، يعني يذهب بالإنسان والمال يذهب وصاحبه يذهب معه. كقاعدة كبرى، أي منفعة بنيت على مضرة الكسب حرام، أي منفعة بنيت على مضرة فالكسب حرام، أي منفعة متبادلة فالكسب حلال. يعني أوضح مثل، معك مال لكنك لا تحسن التجارة، كبير بالسن أو شاب صغير أو مريض لا سمح الله، معك مال، بيجي شاب كتلة نشاط وحيوية وفهم وخبرة، ما معه مال، بيساوي شركة، المال منك والجهد من الشاب وربح بينكما، هذه المضاربة التي أقرها النبي بل مارسها في أول حياته مع السيدة خديجة. المضاربة منفعة متبادلة، إنسان معه مال لا يحسن استثماره، إنسان معه خبرة لا يملك المال الكافي لها، هذه منفعة متبادلة. أما السرقة منفعة بنيت على مضرة، هي قاعدة كبرى. أحد أخواننا يشتغل بدائرة جنب جامع، فكان يحضر الدرس، فات عند المدير العام قال له بدي 6 أيام إجازة. المدير العام عصبي، ما في وقت والآن عندنا موسم وما لنا فاضيين. قال له أنا مستهلكة. كيف مستهلكة؟ قال له بصلي الظهر كل يوم بهالجامع، جمعتهم 4 ساعات طلعوا 6 أيام حتى أكل معاشي حلال. بيقول هذا الأخ، المدير بعيد عن الدين جدا، مثل عمل له صدمة، قال له أنت وين جامعك؟ يقسم بالله العظيم أنه هذا الإنسان أبعد إنسان أن يفوت لجامع، وجده الأسبوع القادم بالدرس هنا. هذا الدين، حاسب نفسه على ربع ساعة، جمعهم طلعوا 6 أيام قدم إجازة حتى يأكل مال حلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الرجل الذي علم 80 سنة وكان منتصب القامة حاد البصر، أسنانه في فمه، مرهف السمع، على كل خد وردة بالتعبير العامي، لما سئل يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. فبتحب تكون قوي، الله يسلمك من كل مرض، أطب مطعمك، انصح الناس، انصحهم، الدين النصيحة، لأنه أكبر المعاصي تتأتى من كسب المال، أكبر المعاصي تتأتى من كسب المال، وألف كسب مال حرام لست مداناً في الأرض، مالك مدان، ممكن تعمل عمل سيء لكن صعب كشفه، بعدين بينكشف، الله بيتولى كشفه، أما الإنسان ما بيقدر. بدنا 12 تحليل، فيك تناقش الطبيب؟ ما فيك تناقشه، وبده واحد ممكن. مثلاً الدعوة رابحة، هي مو رابحة، مرابحة أكيد، في اجتهاد محكمة النقض يمنع أن تربح الدعوة، بس معك 8 سنوات من الصلح للاستئناف للتمييز، مماطلة وتأجيل، في 8 سنوات تأخذ منه خير الله. فأنا عم أقول كلام أعني ما أقول، يعني في سؤال كبير، لماذا تخلى الله عنا؟ كانوا في تخلي، نحن وضعنا سيء جدا، ما كنا كذلك، كنا في مصاف الأمم الراقية، كنا قادة للعالم، كنا قبل الإسلام رعاة الغنم، بعد الإسلام أصبحنا قادة للأمم بعد الإسلام بسبب الاستقامة. لما عبد الله بن رواحة أرسله النبي الكريم لتقييم تمر خيبر، أعطاه اليهود حلي نسائهم كرشوة فردها وقال: جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. والله الذي لا إله إلا هو، لو فهم الصحابة الإسلام كما نفهمه نحن الآن لما خرج من مكة المكرمة. ما في التزام، ما في انضباط، ما في تحري الحلال. واحد يصلي الصف الأول ساكن ببيت أجرة لوحدة من تركيا فقيرة جداً عايشة على أجرته، بأساليب ذكية جداً، بأساليب فيها احتيال، باع ثياب 700,000 بسوى 7 ملايين، وعامل حاله شاطر. مالك شاطر أبداً. والله يا أخوان في عنا أخطاء لا يعلمها إلا الله، هي تمنع النصر. فإذا كان الجميع استقام في فرج جماعي، وإذا الجميع ما استقاموا، إنسان استقام لوحده في فرج فردي، أما لابد ما تقدم شيء لله عز وجل. إذاً أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في تيسير يا أخوان، التيسير شيء مريح جداً، تيسير: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. تيسير مريح جدا، سببه الاستقامة على أمر الله. أيها الإخوة، بالدرجة الأولى العمل أحد 4 أخماس دينك. لكم بصراحة في عنا شهوتين، إذا انضبطتا نجوت، شهوة المال وشهوة النساء. لذلك الفضائح بالأرض كلها من آدم إلى يوم القيامة يا فضيحة أخلاقية جنسية يا فضيحة مالية، في غيرها أبدا. الأحكام الشرعية 9 أعشارها لتنظيم علاقتك بالمرأة وعلاقتك بالمرأة.

هذا هو الدين. الدين الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، والاستقامة هي نتيجة العلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. اقرأ القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيا أيها الإخوة، يعني جانب كبير من حياتك عملك، وجانب كبير آخر من حياتك زواجك. إن صح زواجك وصح عملك، بقي أن تعرف الله وأن تعتني بصحتك. صاروا أربعة: علاقتك مع الله بند، وعلاقتك مع أهلك وأولادك بند آخر، وعلاقتك مع عملك بند ثالث، وعلاقتك مع صحتك بند رابع. وصدقوا، لا يمكن أن يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. علاقتك مع الله جيدة، عرفته وأطعته وخضعت له وتقربت إليه وخدمت عباده، وعلاقتك مع أهلك جيدة، زوجة صالحة، أولاد أبرار، وعلاقتك مع عملك منضبطة، وعلاقتك مع صحتك جيدة، في عناية بالصحة. يعني مثلاً إنسان دينه قوي جداً، ورع جداً، مستقيم جداً، بس بيتأخر على الشغل، أول تأخر، ثاني تأخر، خامس تأخر، بيسمع من المعلم كلمة قاسية كثير، لا يقدر يتحملك قدام أشخاص عديدين، بيتم معكر شهر، يقول لك جرحني. أنت جرحت حالك، ما في تقول لي أنا ببيتي رائع، بدي إياك بالبيت رائع، وبالعمل رائع، وبصحتك رائع، وبعلاقتك مع الله رائع. ما بيسمى النجاح نجاح إلا إذا كان شمولي. فيا أيها الإخوة، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الملك الذي سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت. قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فدقق بعملك، وعملك واسع جداً. عملك منذ أن تستيقظ، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. لما المؤمن يفتح مع الله صفحة جديدة ويتوب إليه، حكمة ربنا عز وجل بشجعه، يعمل له معاملة طيبة جداً، بوفقه، بيسر له أمره. أنا أقول كلمة ودقيقة جداً: ما الذي يشدك إلى الدين؟ ما الذي؟ سؤال. أيام تنشد إلى الكمبيوتر، إلى مشاهدة فرضاً مباراة، أنا أسألك هذا السؤال: ما الذي يشدك إلى الدين؟ قد يقول أحدكم: أفكار الدين عظيمة. صح. قد يقول أحدكم أن الدين قدم تفسير عميق جداً، دقيق جداً، شمولي، متناسق للكون والحياة والإنسان. تمام، وكافي. أخواننا الكرام، الذي يشدك إلى الدين أنك حينما استقمت على أمر الله واصطلحت مع الله، صار في معاملة من الله جديدة، معاملة جديدة. لما أنت بتقرب تستقيم، والله القصص بها المعنى لا تعد ولا تحصى. لما أنت اصطلحت مع الله، ضبط أمورك. أنا حدثني أخ

0: بلف محركات. قال لي أنا يعني هيك قال بالضبط، أنا بالجاهلية يجي محرك بده لف، أجرته 5000، يكون في خط خارجي مقطوع. قال لي بكلفني دقيقة لحم الخط اشتغل. بيجي صاحبه بعد 5 أيام بعمل له تمثيلية، شغل شغل اشتغل شغلة. الله يعطيك العافية ما شاء الله حولك، بكت له 5000. قال لي بعد ما عرفت الله اجت مثل الحالة، قال له 25 ليرة، من 5000 ل25. خلاص يا أخوان دقق فيما سأقول، إذا ما بتتبدل مقاييسك 180 درجة بيكون إيمانك في خلل. يسعدك أن تعطي لا أن تأخذ، يعني المليون والله مثل الليرة أمام شرع الله عز وجل، الله الغني. بترك المليون بطرف قدمك إذا فيه شبهة أو معصية. شخصية المؤمن شخصية فذة. لك مرتبة علمية، ما اتخذ الله وليا جاهلا. مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية، أذواقه عالية جدا. فأنا ما بريد مسلم ما له مطبق محسوب على الإسلام وما عم يقدم شيء. كون شخصية فذة، كون شيء مذكور، كون رقم صعب في رقم سهل معروف ثمنه، بيبقى متشنج عم رافض ما بيوافق ما بيجوز، مصلحة عامة 200 ورقة بيوافق بعدين كل حقه 200 ليرة كله هو وقيمه ومبادئه وكلامه الطويل عريض. لا تكون رقم سهل، تكون رقم صعب. يعني صاحب المبدأ لا تضعفه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. صاحب مبدأ كبير عند الله، كبير عند الناس، كبير. أنا هذا الذي أتمناه. الأمة الآن تحتاج إلى أعلام، إلى أشخاص كبار، إلى شخصيات فذة، شخصيات من أصحاب المبادئ. فبيدكم الأمر. أنا بخاطب الشباب، نحن يمكن قربنا نكون للماضي، وإذا كان أصغر شوي الحاضر، أما الشباب المستقبل. الشاب المستقبل، 40-50 الحاضر، 70-80 الماضي. بتقعد مع واحد فوق 80 هيك كنت وكنا بالقائم المقامية الفلانية، ما عنده شيء يحكي عن الماضي. الرجل المتقدم بالسن ماضي، بال40-50 الحاضر، بال17-18 المستقبل. ليش النبي الكريم عين أسامة بن زيد قائد جيش 17 عاماً؟ من الجنود سيدنا الصديق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جنود عنده. ليش؟ ليعطي للشباب حماس. شو بدك تساوي؟ تفوق بدراستك أول شيء. بيجي خبير قد يكون متآمر بياخذ مبالغ فلكية. أقسم لي بالله إنسان على اطلاع قال لي في عندنا جهاز معقد جدا، قال لي بقدرة قادر بيتعطل كل سنة مرة، مبرمج في فيوزات معينة وبيتصلح بالملايين كل سنة، بيتعطل شهر. مرة تعطل حسب الخطة المرسومة له، صار في تلكؤ بإصلاحه، قال لي والله طالب بثانوية صناعية بالشام صلحه وببلاش. تفوق بدراستك، نستغني عن خبراء. فدراستك دفاع، اتقن عملك، حسن إنتاجك الزراعي، حسن تجارتك، اختار مواد جيدة سعرها معتدل مدروس، وحد سعرك. كل واحد منا بيطور حاله ببيته بعمله بصحته. يعني أنا بتمنى أنه ما يكون موضوع الدين شغلة ثانوية، الدين هو الحياة. كنت أقول دائماً كما أن هذه الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها، هي في أمس الحاجة إلى من يعيش في سبيلها. لا تكون رقم سهل، لا تكون معروف سعرك. كل أسعار متفاوتة، في 1000، في 500، في 100. في ملايين بس كله له سعر. أما المؤمن لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: كيف يا سمير؟ أنا مش مصدقة حالي إني رجعت للمدرسة.
1: ولا أنا، بس بتعرفي السرقة أحسن من المدرسة.
0: ولك مين يصح له يتعلم ويأكل ويلبس بدون ما يتعب؟
1: طب ومين بصح له يأخذ مصاري من دون ما يتعب؟
0: ما هو دير بالك، إذا ضليت تحكي على السرقة راح أقول يا ماهر، وماهر راح يحبسك.
1: لا خلص خلص اسكتي، المدرسة أحسن من السجن.
2: يا ماهر شو عملت؟
3: الحمد لله أخذوا المصاري وتصالحنا يا نيفين.
2: الحمد لله، يعني صرتوا كويسين هالقيت؟
3: إن شاء الله يا نيفين، ولو إني هيك شوية متوغوش.
2: ليش؟ حسيت إنهم بمكروا يعني؟
3: إحساس مش أكتر يعني، لأنه أنا عارف أخوتي يا نيفين مش بهالسرعة هذه بتصير قلوبهم بيضة وبيرضوا عني وبتغيروا.
2: طيب ما هو اللي أخذوا أكتر من اللي عطوك إياه؟
3: أخوتي بدهم يقسمونا بالمصاري يا نيفين. أنت نسيتي انهم كانوا يرسموا من وراء الزواج على المصاري؟
2: يا شيخ وكل امرك لله وانسى كل الدنيا
3: ونعم بالله. المهم شو طابخ يا نيفين؟
2: حزر
3: شامم ريحة سمك يا نيفين.
2: دلت انواع سمك.
3: يا عين عليك، مدام سمك احلى حاجة، الله يرضى عليك.
4: شو بدك تعمل هالقيت؟ جننتني في خططك.
5: حتى صوتك أبو يسمعك.
4: طيب احكي شو بدنا نعمل؟
3: انت بتعرف محلات نيفين اللي في نص البلد؟
4: ومين بيعرف هنش اكبر محلات في البلد؟
3: بدنا نحرقهم يا فالح.
5: تحرقهم؟ حط صوتك.
3: هادي اول خطوة علشان نحرق قلبه وقلبها.
4: طب واذا حرقناهم شو بده يصير؟ هم معاهم مصاري كتير يعني مش حيأثر عليهم.
3: لا يا حدك، بعد هيك حيصير يفكر إنه ما بيحفظ ماله إلا أخوته، وحنيته رح يجي صاغرا ويطلب منا إنه نقف معاه.
4: يا سلام، يعني أخريتها رح نشتغل أجرة عنده؟
3: لا، لما يطلب منا راح نحط شروطنا وراح يوافق عليها غصب عنه
4: ونقسمه الملك.
3: مش هيك
4: ولا كيف؟
3: رقبته يا حبيبي راح تكون بين إيدينا، وحنيته إذا بدنا نخنقه بنخنقه، وإذا بدنا نخليه يتنفس بنخليه يتنفس.
6: يا أبو سمير كيف الوضع؟
7: ماي العيل كله تمام.
6: في حاجة ناقصاك؟
7: كله تمام، مش ناقص إلا شوية مصاري بس.
6: على فكرة أنت إلك عندي هدية.
7: هدية؟ وضع ما تعدو خط.
6: مش بنتك جابت الشنطة تاعت المصاري إلي؟
7: لا صحيح جابتها،
6: واللي برجع الأمانة إله التحلاية.
7: يا عين عليك ما على دينيك، قديش يعني؟
6: لا مش رايح أقول لك ولا أعطيك إلا لما أشوفك 100% في الشغل أنت وولادك.
5: عرفت شو بدك تسوى؟ لا
4: عرفت، بدي أدخل من شباك الحمام اللي على الشقة الثانية وأفتح جرار الغاز.
5: لا يا فالح، قبل ما تفتح جرار الغاز كب جلن بنزين في أول محل، وبعد هيك تفتح جرار الغاز وانت طالع ترمي عود كبريت وبتولع.
4: كيف أرمي عود كبريت؟ ما أنا بنحرق جوا.
5: صح. طيب اسمع، بعد ما تفتح الغاز وتكب البنزين تطلع وبتولع الشريطة وبترميها من الشباك.
4: طب وبعدين؟
5: بكون بستناك بالسيارة على راس الشارع.
4: والله خايف ميت من الخوف.
2: ماهر التلفون بيرن يا ماهر.
6: يا ستير مين اللي بتصل في هالليل؟
8: الو ماهر.
6: ايوه ابو احمد، شو في
8: المحلات يا ماهر؟ انحرقوا المحلات الثلاثه، انحرقوا.
6: ايش بتقول؟
8: ابو خليل وابو عبد القادر انحرقوا ودوبوا على المستشفى.
6: طب هيني جاي بسرعه.
8: اتصرف يا ماهر بسرعه، ابو عبد القادر قاعد في نازع. اتصرف بسرعه يا ماهر، اتصرف.
6: طب هيني جاي
2: ماهر. شو في يا ماهر؟
6: مصيبة يا نيفين، المحلات انحرقوا.
5: يا عيني هي الكلام والله بلاش. هلقيت يا ماهر راح تعرف قيمتنا.
4: أنا خايف يا هاني، أنا خايف.
5: ولك من إيش خايف؟
4: ماتوا اتنين حرق من ورايا، ماتوا اتنين
5: عمرهم خلص، وانت نيتك تحرقهم
4: انت رايح تحرق المحلات.
9: انا خايف، بس انا خايف يا اخوي.
5: بديش تفضحنا، احنا لازم نروح ونقف مع اخوك ولا كأنه صار اشي، سامع؟
9: طيب تنشوف ايش اخريتها. حاضر.
10: معلش يا بني تزعلش، الله بعوض.
4: احنا يا اخوي من ايدك هادي لايدك هادي.
5: ايش بتطلب يا اخوي؟ احنا ركبتنا سدادة.
6: بارك الله فيكم، الامر كله عند الشرطة.
10: طيب يا بني، على العموم احنا هنا واقفين جنبك ومش سايبينك.
6: الله يعطيكم الصحة يابا ويبارك فيكم انت واخوتي، انا ما الي حد.

0: مسكين يا ماهي، حرقوا محلاته.
1: يا رب اللي حرقهم الله يحرقهم وما يخلي له حاجة.
0: ربنا راح يعوضه لأنه عمل خير.
1: يا رب اللي خالق البحر وخالق الليل والنهار يتعوض ماهر.
0: تعرفي أنا أول مرة بحس إن البحر حلو يا سارة.
1: ما كنت أقول لك إنه حلو، كنت تقولي إنه مالح. طيب ما أنا عارف إنه مالح.
0: تعرفي يا سارة ماهر راجل طيب وكويس، لو كل واحد تنسرق منه شنطه وبيعمل خير لصاروا كل الناس كويسين.
1: على ايش بترسم يا سمير؟ بدك تسرق شنط؟
0: لا، اول مرة احس اني بني ادم.
1: وانا سرق بناتنا والبس واروح المدرسة.
0: طيب يلا نروح، ما ضلش ولا واحد على البحر، فيش الا احنا.
1: خلينا كمان شوية.
0: ولك الدنيا نص الليل، فيش ولا واحد على البحر.
1: معلش خلينا كمان شوية، ما هي دارنا قريبة.
0: حاضر يا سارة.
2: شايف فايز؟ أخوك بلش يتخ.
3: أنا حاسس هيك برضه.
2: كلها يومين ثلاثة وراح يراجع نفسه ويجينا برجليه ويقول يلا يا إخوتي اطلبوا اللي بدكوا إياه وأنا جاهز.
3: طيب وإذا الشرطة اكتشفت إنه إحنا اللي حرقنا المحلات وموتنا اثنين؟
2: أول حاجة ما تقولش إحنا، قول أنا عن واحد. حاجة تانية، شرطة مين والناسنا مين أهبل؟
3: كيف شرطة مين؟ انت مستقل اللي عملناه؟ حرقنا ثلاث محلات وقتلنا اثنين.
2: ما تحكيش بصيغة الجمع، قول عن نفسك.
3: نعم نعم، هو مين قال اللي روح وقتله واحرق؟
2: وط صوتك، خلص وط صوتك.
4: معقول؟ معقول؟ معقول اللي بسمعه يا فايز؟ معقول اللي بسمعه يا هاني؟ تحرقه وتقتله وتدمره أخوكه؟
3: أبوي؟
2: إيه؟ أبوي؟
4: أيوة أبوكو. لعنة الله على العاطل والمجرم. ولكو كيف سولت إلكو نفسكو تعملوا هيك؟ ولكو مش أخوكو تحرقوا محلاته؟ ومش هيكو بس، تحرقوا اثنين بني آدمين كمان؟
5: مين اللي قالك؟ مين اللي قالك أنت بتخرفن؟
4: سمعتكو بداني يا مجرمين. لا، أنتو مكانكو مش هان، أنتو مكانكو في السجن. لا مش في السجن، إعدام، إعدام يا مجرمين.
5: استنى بقول لك، استنى استنى
3: يابا، بالله عليك تسمع، اسمع.
4: شو شو انت يا مجرم يا قاتل، شو بدك تحكي
3: يابا؟ مش انا، مش انا، هاني اللي قال لي. هاني
5: انا ولا انا؟ اخس.
4: ايوه اعترفوا على بعض، ما شافوهمش لما انسلقوا، شافوهم هم بتقاسموا. انا رايح على الشرطة هلقيت وبلغهم.
5: يابا يابا تعملش فتنة، بقول لك احنا كنا نمزح، مش احنا اللي حرقنا المحلات.
4: والله بتفكروني ولد صغير ها؟ والله لفضحكم واجرسكم.
5: يا بابا اقول لك روق احسن لك وسكر هالموضوع.
4: فش، هيني رايح على اخوك ماهر عشان اخد واروح على الشرطة.
5: استنى بقول لك استنى.
3: شوف تعمل يا هاني، عندك خنقته. هاني
4: ارفع ايدك، خنقتني ولا
5: تخلص عليك بالمرة.
3: لا يا هاني بلاش بلاش، ضعبونا.
5: أبوك لازم يموت عشان سرنا يموت معاه.
3: مات أبوي، مات أبوي، مات.
5: بص ولا كلمة، دخلوا جوا بسرعة في الغرفة، دخلوا وحط عليه البطانية.
3: لا لا مش قادر، مش قادر احط ايدي عليه.
5: بقول لك تحطه في الغرفة، بلاش اكلك جنبه.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم قصة شابة تربت في خير بيت وجد على وجه الأرض. من أبوها؟ أبوها خير البشر على الإطلاق، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أمها؟ سيدة النساء، نساء العالمين في زمانها، خديجة بنت خويلد. من أبوها ومن أمها؟ هل وجدتم نسبا خيرا من هذا النسب؟ إنها البنت الأولى لرسول الله، اسمها زينب، زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم إليها ابن خالتها، خالتها منه؟ هالة بنت خويلد، اسمه أبو العاص ابن الربيع. تقدم إليها ليتزوجها قبل الإسلام، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة يسيرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب من أوائل من دخل في الإسلام على طول، أمها دخلت على طول، ما طولت زينب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت لزوجها وهي فرحانة الحين تدعوه للإسلام، أما أبو العاص رفض. لما يا أبو العاص؟ تحبه زوجها وهو يحبها. قال لا، ديني وديني وآبائي وأجدادي هذا الذي منع أهل قريش من الإسلام، منع أبو العاص ابن خالة زينب وزوجها وحبيبها. دعته للإسلام لكنه لم يستجب، لا آذاها ولا عاداها ولا ضايقها، أنت مسلمة افعلي ما تريدين، أما أنا لن أسلم. كفار قريش جولة قالوا لا اتركها، اتركها ايش تبي فيها، هذه فارقت ديننا ودينا، نعطيك أفضل امرأة عندنا، وهو رجل يعني سيد في قومه، أبناء سادة، ومع هذا رفض أن يفارق زوجته وإن لم تكن على دينه، وهي كذلك لم تفارق زوجها. طيب ليش؟ كثيرون فارقوا أزواجهم خاصة لما صارت الهجرة وراحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أزواجهم. زينب كانت تحبه، تحب زوجها أبو العاص، وهو كذلك يحبها. ترى هذه قصة حب، قصة حب في بيت رسول الله. امرأة أسلمت، زوجها لحين ما أسلم. طيب تقول لي ليش ما افترقوا؟ لأن الله يحرم أن المرأة المسلمة تظل عند كافر. إلى الآن في تلك السنين ما نزل التحريم، متى نزل التحريم؟ بعد الحديبية السنة السادسة، الحين ما نزل التحريم، لا زالت زوجته. طيب ماذا تفعل زينب؟ ما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال زوجها لم يسلم. السنة الثانية للهجرة بدأ كفار قريش يتداعون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، عير أبي سفيان، وتعرفوش اللي صار غزوة بدر الكبرى. زوجها قال أنا بروح، فحاولت أن تمنعه، قال ما أقدر، كل الناس رايحين وأنا ما أروح، قومي هذيل. يا زينب اجلسي، تخيل رايح يقاتل أبوها، لكن لا زالت هي معاه وهو معاها، يحبون بعض. راح وين؟ معركة بدر، وصار ما صار، ورجعوا الناس وهي ناطرة إما زوجها يصير في شيء أو أبوها، هي خايفة على الأثنين. رجع الناس تسأل عن زوجها، مات ما مات، وينه؟ أسر مع الأسرى. طيب ماذا نفعل؟ خايف على زوجها الحين بعد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الفداء، اللي بيفدي واحد يدفع مكانه، فجمعت كل الفلوس اللي عندها، وكان عندها قلادة زينب أمها معطتها إياها هدية من أمها خديجة لما تزوجت العاص، فحطت القلادة والمال وأرسلته للمدينة مع الرسول اللي ما أخذ الفدية، كل واحد أخذ منها الفدية، وأخذ وجمعها وذهب إلى المدينة. هذا المال لفلان، هذا لفلان، هذا لفلان. فلما جاء بالقلادة والأموال ووضعت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمن هذا؟ قالوا هذا فداء أبو العاص ابن الربيع.
رق النبي صلى الله عليه وسلم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر منه، تذكر خديجة زوجته، وعرف أن بنته معطي هذه القلادة. قال إن شئتم جمع الناس، إن شئتم أرجعنا هذه القلادة لزينب وأطلقنا أسيرها، نكتفي بالمال ونرجع لها القلادة. وافق الصحابة كلهم، شو ما يوافقون، هذا رسول الله. وشرط شرط على أبي العاص، قال له شرطي إذا رجعت لمكة تطلق بنتي وتخليها تهاجر وتأتي المدينة، خلاص ما لها قاعدة وياك بعد اليوم، بعد اللي صار أبي بنتي تأتي إلي. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى بعهده. أبو العاص ما كذب على رسول الله أبدا. ولما جاء مكة قال لها الحقي بأبيك، هي فرحت فرح شديد أن رجع، لكن الحزن بعد أنها ستترك زوجها على كفره. جاءت زينب إلى المدينة وظلت سنوات. طيب خلاص افترقي عن زوجك، تزوجي واحد ثاني. أبدا أبدا ما رضيت تتزوج واحد ثاني، ناطرة زوجها يمكن يسلم يوم من الأيام. بعد 4 سنين، سنة السادسة للهجرة، طالع أبو العاص بمال لقريش رايح تجارة للشام، سرية من سرايا المؤمنين قبضت عليه وجايبينه وين؟ المدينة. خذوا المال وهم جايبينه هرب. هرب وين راح؟ راح دخل المدينة في الليل. وين راح؟ وين بيت زينب؟ وين بيت زينب؟ ما حد يعرفه. يسأل الناس وين بيت زينب بنت محمد؟ قالوا هذا. طق الباب على زينب، من؟ قال أنا أبو العاص. فتحت الباب فإذا هو زوجها. يا الله، هم تحبه زوجها، أبو عيالها، عندها من علي وأمامة. دخلته سمعت الخبر، قالت له أصبر لا تطلع. صلت الفجر مع الناس، بعد ما خلصوا الصلاة كم تقول أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الموضوع، قال تقبلون بجواره؟ قالوا نقبل يا رسول الله. جابه، كان يقول له يا محمد لحين ما أسلم، قال أبي أموالي، تبي تطلقني ترجعني إلى إلى إلى ديرتي، أبي الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن السرية، ترضون تحضون المال ولا لا؟ شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طبعا يا رسول الله، شو ما نرضى، أنت تطلب منا شيء وحنا نردك؟ كل الأموال يأخذها. أخذ مال قريش رجع لهم، أول ما رجع لقريش وزع الفلوس عليهم، هذه أموالك هذه أموالك هذه أموالك، يا معشر قريش في شيء تبونه مني الحين؟ في مال ناقص لكم؟ قالوا لا والله، وفيت رجعت لنا كل فلوسنا مع اللي صار لك، هل بقي لي أحد منكم عندي شيء؟ قالوا لا يا أبا العاص. قال اسمعوا ما أقول. جمع أهل قريش، كان يقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السنة السادسة، شوف، الله أكبر، أبو العاص أسلم، ظل فترة يسيرة في مكة، جمع اللي عنده، تخلص من اللي عنده كله. وين راح؟ رجع إلى المدينة ولحق بزوجته زينب في السنة 7، 20 سنة وهي صابرة عليه حتى أسلم. فجمع النبي بينهما. آخر شيء أدركها أبو العاص مسلما، ظلت معه سنة واحدة بس بعد إسلامه، ثم توفاها الله عز وجل. أي حب هذا، وأي أخلاق هذه من زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، من هؤلاء الذين عقلوا عن الله مراده في آياته وفي أحاديث نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق. ماذا عن قصة إسلامه؟ ماذا عن لقائه بالبروفيسور زغلول النجار؟ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، ماذا عن روبرت كرين؟ لن أستفيض بالحديث عنه، سأدع لك الحديث عنه، عن لقائه، عن إسلامه، عن دوره فيما صنع من خلال هذا الإسلام.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كيف يصل الإسلام إلى قلوب العديد من الناس؟ كل بطريقة خاصة، وكل من مدخل خاص إلى قلبه. روبرت كرين يعني نموذج الحقيقة من النماذج الغربية التي أسلمت عن دراسة وعن اقتناع من خلال تخصصه هو. روبرت كرين يحمل دكتوراه في القانون العام، يحمل دكتوراه في القانون الدولي والقانون المقارن، رأس جمعية هارفارد للقانون الدولي لعدة سنوات، شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، أسس مركز الحضارة والتجديد في أمريكا، كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1981 ميلادي، أسلم في سنة 80 قبل وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق على نفسه اسم فاروق عبد الحق. وهذا الرجل شغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية الأمريكية نيكسون للشؤون الخارجية يعني لعدة سنوات متتالية.
0: نعم.
1: دفع هذا الرجل للإسلام آيات الميراث في القرآن الكريم من خلال يعني دراسته للقانون. أعجب إعجابا شديدا بآيات الميراث في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: وذكرنا في حلقة سابقة أن الميراث مال مات صاحبه.
0: نعم.
1: فالشيطان يسول لكل واحد من الورثة أنه أحق الناس بهذا المال.
0: نعم.
1: الزوجة تقول أنا أولى الناس، البنت تقول أنا أولى من الولد، الولد يقول أنا أولى من البنت، العم يقول أنا أولى، الجد يقول أنا أولى، الجدة تقول أنا أولى. لذلك شرع ربنا تبارك وتعالى توزيع المواريث تشريعا لا يقبل الزيادة. وكانت آيات المواريث في كتاب الله وشرحها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل هذا العالم الكبير في القانون الدولي والقانون المقارن لقبول الإسلام دينا.
0: سبحان الله.
1: ومن الغريب أن الفوضى في المواريث في العالم الغربي شديدة، ففي بلد مثل بريطانيا لا يرث إلا الابن الأكبر، يعني إلى عهد قريب جدا.
0: نعم.
1: لا يرث إلا الابن الأكبر، ولا يرث معه أحد، يرث الثروة والجاه واللقب والسلطان وكل ما يملكه الأب. ولذلك كان كثيرا ما يحدث أنه إذا مات أحد الأثرياء، أحد اللوردات، أحد الأمراء، تتآمر الأسرة كلها على اغتياله بطريقة خفية، يضعون له السكر في بنزين طائرته فتسقط به، أو يحاولون إغراقه في البحر، أو يرسلون من يقتله يعني غيلة بليل، لأنه ظلم بين. في النظام الأمريكي والذي ساد النظام الغربي الآن، الميراث لا تحكمه إلا الوصية.
0: جميل.
1: وبعض الذين يعني يملكون المال يكتبون وصايا تستدعي السخرية والضحك والاستهزاء. يعني نقرأ في التراث الأمريكي: من أوصى بثروته إلى كلب كان يربيه.
0: نعم.
1: أو إلى قطة كان يعتني بها، أو لخادمة كانت تخدمه، أو إلى خادم كان يقوم على خدمته، أو لصديق له، ويكون من صلبه من يتضور جوعا.
0: سبحان الله.
1: والقصص في هذا حقيقة مدعاة للسخرية. فحينما قرأ الرجل يعني تفاصيل الشريعة الإسلامية في توزيع المواريث، يعني دفعه ذلك إلى قبول الإسلام، وقال لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربة بهذا التفصيل الذي لا ينسى أحدا، ثم يوزعها أو يوزع هذا الموروث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا.
0: سبحان الله. هل التقيت به فضيلة الدكتور؟
1: التقيت به في الحج. نعم. التقيت به في جدة، والتقيت به في مكة، وجاء للحج أكثر من مرة. نعم. يعني هذا الرجل الذي وصل إلى هذا المقام، يعني أنه مستشار الرئيس نيكسون لعدة سنوات، وبهذه الثقافة الواسعة في القانون العام والقانون الدولي والقانون المقارن، وبهذه الخبرات العملية الكثيرة، ينتهي به مساره وفكره وثقافته إلى قبول الإسلام دينا من خلال آيات المواريث وحدها. والله مدعاه للتأمل في هذه الآيات التي يستخدمها أعداء الإسلام أحيانا في التهجم على هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه.
0: يعني قبل أن نتحدث عن الغربيين، نعم، يعني هناك أصوات، يعني دعني أضعها في إطارها الصحيح، تنعق بأن الإسلام لم يعطي الأنثى حقها، هناك يعني قسمة غير عادلة في تقسيم المواريث. الآن هذا الرجل بكل هذه العلوم يأتي ليسمع 4 آيات في القرآن تتحدث عن المواريث، تستطيع أن تجمع هذه العلوم كلها فيما يختص في ميراث الإنسان لأخيه الإنسان. أكثر من ذلك فضيلة الدكتور، يعني أنا استغرب تماما، وأنا بحكم اختصاصي في مجال الاقتصاد الإسلامي، أجد أن الله عز وجل لم يترك هذه القضية، قضية المال، عبثا. يعني عندما يتدخل القرآن في توزيع هذا المال، لعلمه اليقيني أن الإنسان لن يرضى. يعني كما ذكرت، الأب الأم تقول هذا المال لي، الأب يقول هذا المال لي، الابن الابنة، عندما يدخل القرآن، لأنه يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ماذا كان لإسلامه، ماذا أثر إسلامه على الآخرين؟
1: أكرر ما قلته في حلقات سابقة، أن إسلام الفرد مردوده عليه هو.
0: نعم.
1: والله تعالى أعلم بما في قلبه من إخلاص.
0: نعم.
1: ولكن أقول دائما أن إسلام هذه الشخصيات البارزة في المجتمعات الغربية له مردوده النفسي على محيطه، على زملائه في العمل، أقاربه، أهله، جيرانه، طلابه. هذا الرجل درس في الجامعات الأمريكية أيضا،
0: ما شاء الله.
1: يعني روبرت كرين، يعني من الشخصيات
0: المربوطة حتى بعد إسلامه،
1: حتى بعد إسلامه. نعم.
0: جميل.
1: نعم. فأقول مجرد يعني قناعة هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها بالإسلام دون إكراه ودون إجبار، يأتي للإسلام طواعية واختيارا، قناعة قلبا وعقلا، يعني رضا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله يعني تأثيره النفسي على الآخرين كبير للغاية، وقد يكون أكبر أثرا من الدعوة المباشرة لنفر من الناس.
0: يعني نتحدث عن إنسان دخل إلى الإسلام من خلال آية. ماذا عن الذي ترجم القرآن الكريم؟
1: نعم.
0: تي بي إيرفينغ.
1: نعم.
0: ماذا يمكن أن تحدثنا عنه؟
1: أيضا يعني توفى بروفيسور إيرفينغ منذ سنوات قليلة، وترك ثروة دعوية هائلة على رأسها ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية.
0: ما شاء الله.
1: هذا الرجل قابلته في أوائل الستينيات في مدينة كامبريدج. كنت أنهيت رسالة الدكتوراه، وأعلن عن اكتشاف أو تصنيع الميكروسكوب الإلكتروني الكاسح اللي يسمونه سكانينج إلكترون ميكروسكوب، والشركة المنتجة كانت في مدينة كامبريدج، واسمها كامبريدج ساينتيفيك انسترومنت كومباني، شركة كامبريدج للأدوات والأجهزة العلمية.
0: بين قوسين الدكتوراه التي حصلت عليها هناك، يعني عن ماذا كانت تتحدث؟
1: عن خامات الفوسفات في وادي النيل، وتحديد عمرها بدقة شديدة حتى يمكن تتبعها في الصحراء المصرية.
0: فقط أسأل فضيلة الدكتور، لأولئك الذين يعتقدون أن الإسلام أمرنا فقط أن نتعلم أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وبيننا فضيلة الدكتور الذي تعلم من علوم الله عز وجل ما ينفع به الأمة، وأيضا كان خبيرا في علوم الأرض. يعني عندما نقول قابل فلان وقابل فلان، روبرت كرين، تي في إيرفينغ، المشاهير من العلماء، لم يقابلهم شخص لا يعلم من دينه إلا الصلاة والصوم، وهي على العين والرأس، لكنه كان يحدثهم بلغتهم، بلغة عصرهم، باللغة التي يفهمون بها. نعم.
1: فطبعا في وجودي في مدينة كامبريدج زرت جامعة كامبريدج، فشاءت إرادة الله أن تقع عيناي على إعلان عن مؤتمر دولي للغات الحديثة. وأنا لست مهتما باللغات الحديثة، لكن وجدت أحد الموضوعات صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى غير اللغات العربية، النقل يعني إلى اللغات الأخرى غير العربية. فقلت والله أحضر هذه المحاضرة أرى ماذا سيقول الناس في هذه القضية. فوجدت شيخا وقورا يتحدث عن القرآن الكريم بعاطفة دافقة وبحب شديد، ويقول الذي يريد أن يتعرف على القرآن الكريم لابد له من تعلم اللغة العربية.
0: جميل.
1: وضرب مثل قال أنا حاولت أن أترجم فاتقوا الله حق تقاته، لم أجد في اللغة الإنجليزية ما يساعدني على نقل هذا المعنى الجليل إلى اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: قال التقوى مزيج من الاحترام والخوف، مزيج من الهيبة ويعني الود، يعني هذا المعنى لا أجده في اللغة الإنجليزية
0: حتى في اللغة العربية. يعني اليوم يعني بعض المحاضرات عندما يقول الخطيب اتقوا الله،
1: نعم،
0: علما أنه في القرآن الكريم ما وردت اتقوا الله إلا وبناء على عمل،
1: نعم،
0: فيقول اتقوا الله ولا تدري ما اتق الله، اتق الله في العمل في الإخلاص في التقوى.
1: بس على الأقل في اللغة العربية التقوى لها معنى.
0: نعم.
1: فهو جلس يضرب نماذج من هذه الصعوبات التي لقيها في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. فقابلته بعد المحاضرة وسألته، يعني أنا سلمت عليه وحييته على شكرته على ما قال، ما علاقتك بالقرآن؟ قال أنا مسلم وعائلتي مسلمة، زوجتي وابني وبنتي مسلمين. فالمهم توعدنا على اللقاء، وكان وقتها يعني في مؤتمر للطلبة المسلمين في اسكتلندا شمال الجزيرة البريطانية، فدعوته لحضور هذا المؤتمر، وخطبت الإخوة المعدين للمؤتمر أن يرسلوا له ولزوجته بطاقتي سفر بالطائرة حتى يشاركنا في هذا المؤتمر. فرفض أخذ البطاقتين وقال أتريدون أن تحرمونني من الأجر للذهاب إلى هذا المؤتمر؟ أنا قادر أن أدفع ثمن هذه البطاقات، وأنتم طلبة فقراء، رد إليهم بطاقاتهم وسأذهب على نفقاتي الخاصة.
0: يعني ربما يحدث هذا كثير
1: عند واحد غربي، صعب جدا،
0: صعب غربي، وللأسف يعني للأسف هناك من يعني يقدم له المال ليحاضر، نعم، ويأبأ إلا تكون خمس نجوم وطائرة خاصة، نعم، وعمل، نعم، فقط إشارة يعني إلى ما، نعم، يقدم للإسلام،
1: نعم،
0: من الذين يقتنعون بأن هذا الدين يجب أن،
1: نعم،
0: يخدم،
1: نعم،
0: لا أن، نعم، يخدمه الإسلام.
1: نعم. المهم التقينا في غلاسكو وذهبنا لهذا اللقاء، فوقف هذا الرجل يخاطب المسلمين.
0: نسمع مع فضيلة الدكتور زغلول النجار ما جرى مع هذا الشاب الذي كان له الفضل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وصلنا إلى المؤتمر الذي وقف فيه خطيبا يحدث الناس. ماذا قال؟
1: قال يا معشر المسلمين، أنتم نمتم طويلا وتخلفتم كثيرا، وتركتم غيركم يسبقكم في أمور الدنيا سبقا هائلا، والمفروض فيكم أنكم حملة اللواء وقادة الأمم وناصحوها، فأنا الآن الأوان لكم أن تستيقظوا.

0: دقيقا وأنا أفتح بهم الأمريكتين.
1: الله أكبر.
0: نعم يقول
1: هذا هو تي بي إيرفين.
0: هذا تي بي إيرفين.
1: نعم.
0: يقول والله
1: كم كان عمره يعني؟
0: لا كان في الخمسينات وتوفى. نعم. كبيرا
1: عندما بدأ في نعم. دخول الإسلام.
0: لا ودخل سنه 17 سنة صار قصة إسلامه.
1: نعم.
0: هذه. يقول بالرغم من تخلفكم تستطيعون أن تجبروا الغرب المستعلي بتقدمه العلمي والتقني، المستعلي بثرائه المادي، المستعلي بدعاواه الكاذبة، تضطرون هذا الغرب أن يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام.
1: الله.
0: وقد يماتوا أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا، ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا، ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر، وأنا أفتح به بالأمريكتين. المهم توثقت الصلة بيني وبين هذا الرجل، فعلمت أنه أسلم في سن 17. شغف في، هو من أصل كندي، شغف بعد دراسته الثانوية أو في نهاية دراسته الثانوية باللغة الأسبانية، فبدأ في دراسة اللغة الأسبانية في سن مبكرة وهو لا زال قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية، فوجد أن في اللغة الأسبانية ألفاظ كثيرة لها أصول عربية، فبدأ يسأل العرب من حوله، وكان عددهم قليل في هذا الوقت، فكانوا يجيبونه بلهجة عامية، فقال ليست هذه هي الكلمة في اللغة الأسبانية، فحينما نظروا معه في بعض الكلمات قالوا له هذه هي العربية الفصحى. قال أنتم عرب لا تعرفون العربية الفصحى؟ قالوا والله إذا أردت أن تعرف العربية الفصحى فاقرأ القرآن. فأتي له ببعض ترجمات القرآن الكريم التي تحوي النص العربي والترجمة إلى اللغة الإنجليزية، فبدأ يهتم باللغة العربية وأتقن اللغة العربية من خلال قراءته للقرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإنجليزية، ومن خلال اهتمامه باللغتين العربية والأسبانية شرح الله صدره للإسلام فأسلم.
1: سبحان الله.
0: وأسلم في حدود 17 من العمر، ودرس الماجستير ودرس الدكتوراه في جامعات كندية، ومن من أرقى الجامعات يعني من أعظم الجامعات الكندية، وحصل على الدكتوراه، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قال ما من جامعة تقدمت إليها إلا ورحبت بي لمؤهلاتي العالية، يسمحون لي بتدريس الإسلام سنة واحدة، فيرون المد الهائل من الناس لقبول الإسلام دينا فيمنعونني من التدريس.
1: الله أكبر.
0: يقول اجلس خذ مرتبك ولا تدرس أو درس أي شيء آخر
1: في بلاد الحرية مرة أخرى.
0: في بلاد الحرية. نعم.
1: مرة أخرى.
0: نعم. نعم. طبعا انتهى به المطاف في جامعة تنسي، وأنا زرته في هذه الجامعة جامعة تنسي، ووجدت أنه مستاء لأنه قالوا له درس أي حاجة إلا الإسلام، فكان يدرس اللغويات الحديثة. نعم. قابلته يعني في السبعينات، وأخبرني أنه أتم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وقال أن ترجمة عبد الله يوسف علي وهي من أرقى التراجم.
1: نعم.
0: والترجمة الوحيدة التي قام بها مسلم في هذا الوقت، قال مكتوبة باللغة الشكسبيرية اللغة الشاعرية.
1: نعم.
0: يعني التي لا يفهمها كثير من الأمريكان في هذه الأيام. نعم. فقال أنا أردت أن أكتب هذه ترجمة جديدة للمعاني القرآن الكريم بلغة مبسطة حتى يفهمها الأمريكان، وقام بهذه الترجمة وكتب يعني تعليقا في الهامش لمعاني الآيات. والله أذكر أنه أوقفني في الطريق، يعني كنا في مؤتمر إسلامي وخرجنا سويا، أوقفني في الطريق وأخرج من سيارته 4 كراتين ضخمة فيها هذه الترجمة بخط يده. قال أنا وزوجتي أنفقنا عمرنا في إعداد هذه الترجمة، فأنا لا أملك المال الكافي لنشرها.
1: لا يوجد لدينا مال سيد. نعم. الكريم في المال العربي، نحن قوم فقراء. نعم. لم يعطني الله يعطينا. نعم. الله مالا. نعم. نحن. نعم. نعيش في أدنى الأرض، لا نملك حتى أن نخدم كتاب الله. الحمد لله يعني.
0: نعم.
1: هناك بشائر خير، لكن. نعم. أن يتوقف إنسان. نعم. مثل هذا.
0: نعم.
1: عند يعني دعم مالي.
0: نعم. فطفت به بعض الدول العربية من أجل أن نجد من يعينه على نشر هذه الترجمة التي يعتقد هو أنها من أهم التراجم لمعاني القرآن الكريم لرجل عاش

0: الإسلام أكثر من 50 سنة، فهم الإسلام ومارس الإسلام، درس في عدد من الجامعات العربية منها جامعة بغداد، كان التزامه للإسلام واضحا للمجتمع الذي يحيا فيه وضوح الشمس في رابعة النهار. لم نجد من يعينه للأسف الشديد.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: يعني فقط أنا هذه نعم. الحادثة يعني تثيرني جدا.
0: نعم.
1: كم سنة أنفق من عمره ليترجم القرآن؟
0: أنفق 40 سنة تقريبا يعني.
1: ليترجم القرآن.
0: ترجم عن القرآن.
1: ثم كم سنة بقي ينتظر من يمول طباعته؟
0: 20 سنة. يعني ومات في أواخر السبعينيات، 78 79 سنة.
1: ستين سنة وهو يعمل نعم. من أجل القرآن.
0: نعم.
1: ولا مجيب.
0: نعم. فاضطر أن ينشر ما يسمى مختارات من القراءة النبيلة، يعني الآيات التي أثرت فيه، selections from the noble readings، يعني نشر بعض ما نشر. ثم اضطر في آخر حياته أن يطبع هذه الترجمة على نفقته الخاصة، ولكن لم يكن ماله يكفي لنشر التعليقات على هذه الترجمة. وأنا قابلت أحد يعني الناشرين الذي يريد إعادة نشر هذه الترجمة من جديد وهو في الأردن، فقلت له أستحلفك بالله أن تضيف التعليقات، لأن الرجل كتب في مقدمة هذه الترجمة معبرا عن حزنه الشديد أن ماله لم يمكنه من طباعة هذه الترجمة بالتعليقات الهامشية التي تشرح كثيرا من معاني الآيات، والتي لا يمكن للأجنبي أن يفهمها من الترجمة الحرفية لنص الآية.
1: يعني فضيلة الدكتور، يعني دعني أتحدث ولو كانت بمنتهى الصراحة، يعني ماذا نصنع عندما نبني آلاف المساجد بملايين الدولارات، نزخرفها، نضع فيها يعني كل التقنيات الحديثة، عندما نأتي إلى كتاب الله الذي يمكن أن يفهم من خلال لغة القوم؟ يعني مهما وصل العرب إلى قدرة على الترجمة، لن يستطيع أن يصلوا إلى ترجمة هذا الإنسان الذي عاش بينهم ويتقن هذه
0: اللغة. أستاذ اللغويات الحديثة في عدد من كبريات الجامعات، دكتوراه بتاعته من جامعة ماكجيل، أعظم جامعة في كندا، وإحدى 4-5 جامعات كبرى على مستوى العالم. يعني ليس رجلا هينا في مقامه ولا في علمه.
1: أنت اطلعت على بعض هذه الترجمات؟
0: نعم، عندي نسخة كاملة من كل كتبه.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: حتى الآن لم تطبع؟
0: يعاد طباعتها باختصارها هذا الذي لا يفي بما كان يطمح الرجل إليه.
1: يعني ما أحرى أن يستمع الآن بعض هؤلاء الذين يغارون على دينهم، رجل أنفق 40 عاما ثم 20 عاما ينتظر من ينفق على طباعة كتاب الله عز وجل. يعني هذه مصيبة.
0: الذي إذا وفرناه في أغلب مكاتب العالم ترجمة صحيحة له، لفتح الله قلوب الملايين به، لأن غالبية الذين أسلموا والله بآية واحدة أو بعدد من الآيات أو بقضية محددة. في الوقت الذي نجد أن الغرب حاول ترجمة معاني القرآن الكريم بواسطة عدد من الشياطين، فمن أوائل هذه الترجمات ترجمة قام بها السفير الفرنسي في القاهرة في القرن 19 الميلادي، وترجمت هذه الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وقدمها لها رجل اسمه سيل بمقدمة في أكثر من 40 صفحة يطعن فيها في نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: ترجم القرآن فيها طعن للنبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. ويترجم ويكذب ويلفق ويزور، ويقول أمه هاوية، يقول يسبون الرجل بشرف أمه ولا يعرف أن هذا عن جهنم.
1: يعني الله أكبر.
0: نعم نعم.
1: يعني وهذا وجد من يطبع له، وجد ترويجا لكتاب.
0: طبعا. وهناك ترجمة ليهودي عراقي اسمه داود تسيء إلى الإسلام إساءة بالغة، طبعت بملايين الأعداد ووزعت في العالم الغربي على نطاق واسع، ونحن 1.5 مليار مسلم لا نستطيع أن نطبع ترجمة تي بي إيرفينغ الذي أفنى حياته خدمة لهذا الدين.
1: يعني أنا أذكر تماما، أنا وقعت بين يدي ترجمة للقرآن الكريم من إحدى الدول، عندما يصل إلى قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يترجمها ليقول they are trousers for you and they are skirts for you، هم بناطلين والآخرين تنانير لها. يعني تصور هذه الترجمة.
0: وهذا مقصود، هذا مقصود يا أخي، يعني ليس عفويا. يعني ترجمة داود العراقي الذي يتقن اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مليئة بالطعون. يعني ترجمة سيل هذا الذي ادعى أنه يعني بلغ جهدا عظيما في الحرص على نقل المعنى بأمانة، مليئة بالتزوير، مليئة بالتضليل، مليئة بالكذب الصراح. ويعلم أنه يكذب ويضلل ويحرف.
1: حتى هذه اللحظة يعني قبل فترة سمعنا وسمعت قضية الفرقان الحق التي نشرت في عدد الدول العربية، المحاولات الدائمة ولكن بين يدينا ترجمة لا تزال يعني خبيئة الأدراج، وهي كما ذكرت وتعرف الشخص عن قرب قد اعتنى بها عناية شديدة. لا أستطيع أن أقول في ختام هذه الحلقة متى نعود إلى ديننا، متى نخدم ديننا الخدمة الصحيحة. أقول مرة ثانية، يا من تبنون المساجد ألا تريدون أن تعلموا هذا الساجد؟ عندما نبني المشفى ألا يجب أن ننفق على الطبيب؟ بين أيدينا كنوز يجب أن نتعرف عليها، يجب أن نفتح الدنيا بكلام الله عز وجل قبل أن نفتحه بكثير كثير كثير. يجب علينا أن ندرس أولويات إنفاقنا، يجب علينا أن نهتم بأولئك الذين قدموا وفنوا حياتهم لأجل هذا الكتاب العظيم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن بني إسرائيل، سنتحدث عن أولئك اليهود، كيف يذكر في القرآن أن الله عز وجل فضلهم على العالمين، وبالمقابل نعلم أن الله عز وجل جعلنا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. ماذا عن هذا التفريق؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من 8 أشياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من 8، استعاذ من 8. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. 8 فضلا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه 8. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، أن الله أكرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقر. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك قل: اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، يعني أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله لا أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه 2. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، و ألبس عليهم دينهم وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله. هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات. كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة، أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فلا يجوز أن تظلم الناس واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين، سواء كنت أنت الظالم أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم، فاستعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان، أو أجهل أو يجهل عليه. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب علي، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب، أن يقابل الآخرين بما يحب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية، نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا عن علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. ففي حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل، قضاء الله نازل بكل الناس، تسأل الله تعالى، لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا، وتأتي المصيبة هينة. حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير أن عذاب، ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين، يعيشون مع الظالمين، يسألهم الله: فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. الله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا له. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين. فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ألا تزل تلك الفرقة كلها. لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير وأن يعطي الآخرين الخير، فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم رب. وإبراهيم عليه السلام يقول هو وابنه إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض

والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس

أو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

أيديهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات

كبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور.

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

الحديث فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير.

قيامه. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.

عذاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك

والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفن

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين

بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون

ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا

يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه

خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون.

يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.

0: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم ترى

ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

الأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

هم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا

0: يشاءون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. كان ثابت يقول: ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. وأخبرنا محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقن أبي وهو في الموت، فقلت: يا أبتي قل لا إله إلا الله، فقال: يا بني خلي عني، فإني في وردي السادس أو السابع. يعني ما شاء الله غلب عليه الذكر والقرآن والصلاة في حياته، فكان شغله عند مماته الذكر، حتى يقول له ابنه: قل لا إله إلا الله، يا ابني أنا شغال بالورد، وصلنا عند الورد السادس أو السابع. يموت المرء على ما عاش عليه. فلذلك يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، أكثروا من الصلاة النافلة، أكثروا من الصيام، أكثروا من الصدقات، أكثروا من أعمال البر، أكثروا من الدعوة إلى الله، أكثروا من إيصال البر والخير إلى العباد. وعن شيبان بن جسر عن أبيه قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده، ومعي حميد طويل، قال: فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة، فأراد أن يرفعها، قال: فإذا أنا به يصلي في قبره. فوتوه هيك الأبر، وعم بيركزوا الأبر، وقعت بلوكي، نزل يطلع البلوكي لقى واقف عم بيصلي. فقلت للذي معي: ألا ترى؟ في واحد تاني عم بينزله معه، قال له: شايف؟ قال: اسكت. فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته، فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ شو القصة؟ قال: فأخبرناها. قالت: كان أبي يقوم الليل 50 سنة، كل يوم كل يوم كل يوم عنده قيام ليل، فإذا كان السحر كان في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها، فما كان الله عز وجل ليرد ذلك الدعاء. ما شاء الله، 50 سنة عم يدعي عند السحر: يا رب إذا في حدا بيصلي بالقبر أنا بدي صلي بالقبر. هذا مشغوف، يعني هو شغفه بالصلاة، فحب أنه بالقبر يصلي فأعطاه الله. وعن إبراهيم بن الضمة المهبلي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالجبانة بالأسحار، قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن. لما يمروا بالجبانة، يمروا جنب قبر ثابت، قال: نسمع صوت قرآن عم يطلع من القبر. هلأ يا أخوان، أول شيء، هذا الأمر ممكن على الله أو مستحيل؟ ممكن، ممكن. الله عز وجل يكرم العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء حدثنا قال: ومررت بقبر أخي موسى فإذا هو قائم يصلي. أنت اجتهد أن تكون حياتك مصروفة في خدمة الملك، فهذا الملك جل جلاله ملك الملوك، يجعلك بعد موتك في خدمته. اجتهد أن تكون حياتك مصروفة في الطاعة، تموت على الطاعة وتحشر على الطاعة. اجتهد أن تكون حياتك في الذكر، تموت على الذكر وتجمع في قبرك مع الذكر، وتحشر على الذكر، وتدخل الجنة في ذكر، وتجمع مع أهل الذكر.
الحياة يا أخوان قصيرة يا شباب، نصيحة 50 60 70 سنة قصيرة جدا، بالكاد تلحقوا تحصلوا رتبة مع الله عز وجل. فما استطعتم أن تجتهدوا في الفرائض اجتهدوا، تجتهدوا في النوافل اجتهدوا، تجتهدوا في خدمة دين الله تعالى اجتهدوا، فإنكم تعطون بقدر اجتهادكم. دخول الجنة برحمة الله، بس يتقاسمها العباد بأعمالهم. ما في وقت تضيع، فأسرعوا في الإقبال على الله عز وجل. طبعا هذا لا يمنعنا عن سعينا في دنيانا، لأننا نريد هذه الدنيا خادمة للآخرة. أنا أريد أن تكون صحتي جيدة من أجل أن أخدم دين الله أكثر، أريد أن يكون مالي وافرا من أجل أن أخدم عباد الله أكثر، أريد أن يكون جاهي عريضا من أجل أن أستفيد في هذا الجاه في خدمة الدين أكثر. هذا لا يمنعني عن أن أحصل دنياي، بس أنا أحصلها لأجل أن أخدم دين الله تعالى بها. أما تحصيلها فقط من أجل جمعها ما له معنى، ما له معنى، لأنني سأتركها وأمضي من هذه الحياة. فكل أخ بيناتكم يا أخوان، سبق في الدرس الماضي، الله يفتح عليك بابا. إذا فتح عليك بالصلاة فالزمه، فتح عليك بالصوم إلزمه، فتح بالذكر إلزمه، فتح بالقرآن إلزمه، فتح ببر الوالدين إلزمه، فتح بالدعوة إلى الله إلزمه. بلا ريب الله يفتح عليك، بس أنت ادخل من هذه الأبواب، ثم أيما باب وجدته مفتوحا لك، وجدت نفسك تهفو إليه وتشتاق إليه، إذن إلزم هذا الباب. أسند ثابت البناني عن ابن عمر وابن الزبير وشداد وأنس في آخرين. شو يعني أسند عن ابن عمر؟ يعني عبد الله بن عمر صحابي، يعني هو روى أحاديث مباشرة عن سيدنا عبد الله بن عمر. عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي، عن أنس بن مالك، هو كان خادم سيدنا أنس، يعني طالب تلميذه وخادمه لسيدنا أنس بن مالك، معناته هو من جيل التابعين، لذلك معناته هو مات بعد جيل الصحابة. الصحابة الله يرضى عنهم آخرهم موتا 110 للهجرة، التابعون آخرهم موتا 180 للهجرة، يعني هو مات قبل 180 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توفى الله تعالى ثابت البناني، كتب لي أخ 127 للهجرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. قال تعالى في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وزيناها يعني شيء عجيب، يعني زينة، يعني زينة زينة. يوم الواحد لصار عنده عرس، يجيب المصابيح يغشي بيته كله بالمصابيح بجميع ألوانها. أول ما ينظر الإنسان يعرف أنه عرس، ويدعو قال: اللهم بارك للزوجين واجمع بينهما في خير واجعل منهما ذرية صالحة. فعندما ينظر إلى السماء في الليل الدامس في الطريق الطامس يرى هذه الزينة. وأنا يعني أدعو بين الحين والحين أن الإنسان يعني يطلع البر ويا أهله، وبعدين خليهم يشوفون يعني هذا الشيء اللي ما يرونه الآن، يعني في حياتنا المدنية اليوم، وهالمصابيح والأضواء والكشافات والشغلات وكشافات النوادي، وما يرى هذا، لكن في الظلام سيرى أمرا عجيبا لتذكره هذه الآية. وزيناها وما لها من فروج، شقوق أبدا، ولا تجد فيها شق واحد. يمكن اليوم أمسيات سراية، وبعدين السراية هذه صار فيها برق ورعد وريح قبلها، وبعدين انزلت هذه السراية أمطار غزيرة غرقت فيها منطقة الجهرة، وشفنا السيارة

خيول تنحدر عليها من المطلع وكأنها أنهار جارفة. وبعدين رأينا مكان يعني انكشف فيه الغش، يعني شبرة ضخمة من الإسفلت والإسمنت وفيها الفواكه أشكال وألوان. رشت المطرة هذه قامت تهدر على الفواكه من كل جانب وانكشف الغش. الله ما عنده غش سبحانه وتعالى أبدا، خلقه محكم. أما هؤلاء اللي يأخذون المناقصات ويلهمونها، تعال شوف الطرق، تعال شوف جسور، تعال شوف مباني، تعال شوف مراكز، تعال شوف أقل تغير في الجو أو في الطبيعة ينكشفون. أذكر أنا العام أولت العام نافورات طلعت في المجمعات الضخمة، نافورات كذي أصورها عندي، يا يا يا نافورات في المجمعات شلون طلعت؟ والله عجايب. هذا غش لا شك، غش في البنية التحتية والفوقية. أما عند الله لا، إتقان بنية الفوقية والبنية التحتية، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها. ومد الأرض يا أخي عجيب، كان قبل اكتشاف كروية الأرض كان يظن الإنسان أن الأرض يعني ممدودة مد التسطيح هكذا، يعني يمشي من هنا يصل إلى حد معين وبعدين يطيح، لكن المد الإلهي كان غير هذا المذكور في الآية. كرة أرضية ممدودة أبدا، تمشي من أعلاها تدور وترد إلى النقطة الأخرى وتدور تمدد إلى متى؟ كيفك مددناها. روح يا الله. بعدين جعل الأرض يعني كفاتة، يعني جاذبية تشفت الناس أحياء وأموات، تشفت الأحياء قبل الأموات. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، هذا نوع من الرواسي. يقول الله ألقينا، واللي بيشوف هذا النوع من الرواسي يضرب في الآيفون على موقع البراكين، فتشوف البراكين تفجر على تقريبا كيلوين في الفضاء حمم، ثم بعد ذلك تنزل تبرد تصير جبل. يا الله، والعجيب براكين وحمم في قاع المحيط والبحر ومشتعلة في الماي وتكون جبل داخل الماي. يا الله، يعني إعجاز. يعني تخيل أنت يعني قاعد ببيتك الشكل، ولا الأرض مالت البيت من شقة نافورة حمم، شو يصير فيك؟ ياوك، ما يمديك حتى تأخذ أهلك ولا عيالك ولا كذا، تنجب عمرك. شفتوا رحمة الله وإحنا نايمين هادين وتحتنا الأرض تمر، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يا الله، شوف الله جعل لها قشرة حنا فوق، ولا كان نذوب بهالأرض المواره هذه بالحمم، يعطينا عينات منها شكل بركان. يشوفوا، انظروا إلى رحمتي لو هذه الآن كلها تفجرت عليكم. يجري نهر حمم يذوب فيه الحجر كل المعادن،
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. كلمة رواسي تذكرك بماذا؟ ها؟ سفن لتقط المرسى عند الميناء عشان تثبت، ينزلون منها البضائع. الجبال رواسي وأوتاد لسفينة الأرض، طائرة في الفضاء الأرض. روح، تعرف أنت المجموعة الشمسية هذه اللي الشمس والأرض والقمر وانت رايح تقطع مسافة بين لا ونعم من أهني إلى جدة. لا نعم وصلت جدة، يا الله شو السرعة هذه؟ زين ليش ما نحس فيها؟ هذا مو شغلك أنت ما تحس فيها، هذا صنع الله سبحانه وتعالى وإتقان الله. لو أمر الله لها بهالانطلاقة قفي، تقف ثانية وتريد تتحرك تنسف كل الناطحات، ناطحات السحاب، وتندلق البحار وتفوض المحيطات ويصير تسونامي عام ما يبقي على لا بناء ولا بشر. يا الله من يمسكها؟ الله. تعرف انت البحر في المد يقول ربي اذن لي اغرق بني آدم، كل يوم في المد، اي لغة انت ما تفهمها الله يعلمها بين البحر وبين الله، يقول الله لا ليس الآن. فإذا جاء يوم القيامة قال وإذا البحار فجرت، يأذن الله وفجرت، أيضا يفصل بين مركبات الماء أكسجين ونيتروجين، واحد يعني يشعل وواحد مشتعل. يا الله شيء عظيم يعني. يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة، تحيط فينا الأخطار وأنت الذي تنجينا تنجينا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. شوف الرواسي غالبا ما ترى بين الرواسي بين الجبال وادي، وهذا الوادي يجري فيه إما نهر وإما سيل، إما نهر شوف الأنهار تجري بين الوديان، الله أنهار عظيمة، نهر المسيسيبي هذا طب منين جاي وين رايح، يا الله النيل، الفرات، دجلة، سيحون، جيحون، يا الله. جعل الله الوديان تضمها، إلا أنهار الجنة ما لها وديان، هذه معجزة طبعا، تسيح هكذا بدون أن يكون لها مجرى. الله ما هذا يا رب، ما هذا الإبداع، عسل بدون مجرى، ما يضمها مجرى. زين جنبه قال جنبه خمر، زين كيف ما يختلطونها؟ مو شغلك كيف ما يختلطون، يمسكهم الباري عز وجل، لبن، ماي، عسل، لبن، كوثر، خمر، تجري ما يتداخلون، اي ما يتداخلون، ويمرون تحتك وانت في غرفتك وارائكك كلهم بقنوات رحمانية ربانية من ذهب وفضة. يا الله تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج بهيج.
لاحظ عملية الإنبات. لو أنت ألقيت نظرة على الغابات الشاسعة اللي تغطي الجبال تجد العجيب، تذكر قوله تعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة توحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام. وكنا قد تحدثنا في حديثنا الماضي عن بر الوالدين، واليوم نتحدث عن عقوق الوالدين بالمألوف. نعم، فضد البر العقوق، وهو من الكبائر. ففي الحديث الشريف الكبائر الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا متعمدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. ما هو البر؟ بر الوالدين هو الإحسان إليهما والقيام بحقوقهما وتكريمهما والتزام طاعتهما في غير معصية لله تعالى، واجتناب كل ما فيه اجتهاد وفعل ما يرضيهما. فمن قام بهذا استحق رضا الله تعالى ومعونته وتوفيقه. ما هو العقوق؟ عقوق الوالدين هو إهمال حقوقهما والخروج عن طاعتهما وفعل ما لا يرضيهما وإيذاؤهما ولو بكلمة مرة أو نظرة شزرة. فمن فعل شيئا من هذا استحق سخط الله تعالى وحرم معونته وارتكب إثما من أكبر الكبائر، بسبب أبو أمه. وإليكم صور العقوق. من صور العقوق بخل الولد على الوالدين. إذا احتاجا إلى ماله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يحتاج مالي، يجتاح مالي. فدعا أباه، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، نادى لأباه، فدعا عليه الصلاة والسلام: إن الشيخ أثقال في نفسه شيئا لم تسمعه أذناه، فلما قدم فهو إذا شيخ يتوكل على عصا أبو للرجل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما ادعى ولده، فقال الشيخ: سله يا رسول الله لمين الأحد، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو إحدى خالاته، عمين عم أنفقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا وأخبرنا عن شيء قلته في نفسك ولم تسمعه أذناك. فأنشأ يقول: جعلت جزائي غلظة وفظاظة، عم حكي ابنه، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي. أي نعم، فعلت كما الجار المجاور يفعل، على الأقل مثل الجار عمل لي، أما تهدفني على طول. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى وقال: ما سمع بهذا حجر ولا مدر إلا بكى، وأخذ بتلابيب الولد أي بمجامع ثيابه، وقال له: أنت ومالك لأبيك. وهكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوالدين. وإلى اللقاء معكم من أنواع البر، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول النجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، من هؤلاء الذين عقلوا عن الله مراده في آياته وفي أحاديث نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق. ماذا عن قصة إسلامه؟ ماذا عن لقائه بالبروفيسور زغلول النجار؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، ماذا عن روبرت كرين؟ لن أستفيض بالحديث عنه، سأدع لك الحديث عنه، عن لقائه، عن إسلامه، عن دوره فيما صنع من خلال هذا الإسلام.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كيف يصل الإسلام إلى قلوب العديد من الناس؟ كل بطريقة خاصة، وكل من مدخل خاص إلى قلبه. روبرت كرين يعني نموذج الحقيقة من النماذج الغربية التي أسلمت عن دراسة وعن اقتناع من خلال تخصصه هو. روبرت كرين يحمل دكتوراه في القانون العام، يحمل دكتوراه في القانون الدولي والقانون المقارن، رأس جمعية هارفارد للقانون الدولي لعدة سنوات، شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، أسس مركز الحضارة والتجديد في أمريكا، كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1981 ميلادي، أسلم في سنة 80 قبل وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق على نفسه اسم فاروق عبد الحق. وهذا الرجل شغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية الأمريكية نيكسون للشؤون الخارجية يعني لعدة سنوات متتالية.
0: نعم.
1: دفع هذا الرجل للإسلام آيات الميراث في القرآن الكريم من خلال يعني دراسته للقانون. أعجب إعجابا شديدا بآيات الميراث في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: وذكرنا في حلقة سابقة أن الميراث مال مات صاحبه.
0: نعم.
1: فالشيطان يسول لكل واحد من الورثة أنه أحق الناس بهذا المال.
0: نعم.
1: الزوجة تقول أنا أولى الناس، البنت تقول أنا أولى من الولد، الولد يقول أنا أولى من البنت، العم يقول أنا أولى، الجد يقول أنا أولى، الجدة تقول أنا أولى. لذلك شرع ربنا تبارك وتعالى توزيع المواريث تشريعا لا يقبل الزيادة.
0: نعم.
1: وكانت آيات المواريث في كتاب الله وشرحها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل هذا العالم الكبير في القانون الدولي والقانون المقارن لقبول الإسلام دينا.
0: سبحان الله.
1: ومن الغريب أن الفوضى في المواريث في العالم الغربي شديدة، ففي بلد مثل بريطانيا لا يرث إلا الابن الأكبر، يعني إلى عهد قريب جدا.
0: نعم.
1: لا يرث إلا الابن الأكبر، ولا يرث معه أحد، يرث الثروة والجاه واللقب والسلطان وكل ما يملكه الأب. ولذلك كان كثيرا ما يحدث أنه إذا مات أحد الأثرياء، أحد اللوردات، أحد الأمراء، تتآمر الأسرة كلها على اغتياله بطريقة خفية، يضعون له السكر في بنزين طائرته فتسقط به، أو يحاولون إغراقه في البحر، أو يرسلون من يقتله يعني غيلة بليل، لأنه ظلم بين. في النظام الأمريكي والذي ساد النظام الغربي الآن، الميراث لا تحكمه إلا الوصية.
0: جميل.
1: وبعض الذين يعني يملكون المال يكتبون وصايا تستدعي السخرية والضحك والاستهزاء. يعني نقرأ في التراث الأمريكي: من أوصى بثروته إلى كلب كان يربيه.
0: نعم.
1: أو إلى قطة كان يعتني بها، أو لخادمة كانت تخدمه، أو إلى خادم كان يقوم على خدمته، أو لصديق له، ويكون من صلبه من يتضور جوعا.
0: سبحان الله.
1: والقصص في هذا حقيقة مدعاة للسخرية. فحينما قرأ الرجل يعني تفاصيل الشريعة الإسلامية في توزيع المواريث، يعني دفعه ذلك إلى قبول الإسلام، وقال لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربة بهذا التفصيل الذي لا ينسى أحدا، ثم يوزعها أو يوزع هذا الموروث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا.
0: سبحان الله. هل التقيت به فضيلة الدكتور؟
1: التقيت به في الحج. نعم. التقيت به في جدة والتقيت به في مكة، وجاء للحج أكثر من مرة. نعم. يعني هذا الرجل الذي وصل إلى هذا المقام، يعني أنه مستشار الرئيس نيكسون لعدة سنوات، وبهذه الثقافة الواسعة في القانون العام والقانون الدولي والقانون المقارن، وبهذه الخبرات العملية الكثيرة، ينتهي به مساره وفكره وثقافته إلى قبول الإسلام دينا من خلال آيات المواريث وحدها. والله مدعاه للتأمل في هذه الآيات التي يستخدمها أعداء الإسلام أحيانا في التهجم على هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه.
0: يعني قبل أن نتحدث عن الغربيين، نعم، يعني هناك أصوات، يعني دعني أضعها في إطارها الصحيح، تنعق بأن الإسلام لم يعطي الأنثى حقها، هناك يعني قسمة غير عادلة في تقسيم المواريث. الآن هذا الرجل بكل هذه العلوم يأتي ليسمع 4 آيات في القرآن تتحدث عن المواريث، تستطيع أن تجمع هذه العلوم كلها فيما يختص في ميراث الإنسان لأخيه الإنسان. أكثر من ذلك فضيلة الدكتور، يعني أنا استغرب تماما، وأنا بحكم اختصاصي في مجال الاقتصاد الإسلامي، أجد أن الله عز وجل لم يترك هذه القضية، قضية المال، عبثا. يعني عندما يتدخل القرآن في توزيع هذا المال لعلمه اليقيني أن الإنسان لن يرضى. يعني كما ذكرت، الأب الأم تقول هذا المال لي، الأب يقول هذا المال لي، الابن الابنة، عندما يدخل القرآن لأنه يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ماذا كان لإسلامه، ماذا أثر إسلامه على الآخرين؟
1: أكرر ما قلته في حلقات سابقة، أن إسلام الفرد مردوده عليه هو.
0: نعم.
1: والله تعالى أعلم بما في قلبه من إخلاص.
0: نعم.
1: ولكن أقول دائما أن إسلام هذه الشخصيات البارزة في المجتمعات الغربية له مردوده النفسي على محيطه، على زملائه في العمل، أقاربه، أهله، جيرانه، طلابه. هذا الرجل درس في الجامعات الأمريكية أيضا.
0: ما شاء الله.
1: يعني روبرت كرين، يعني من الشخصيات
0: حتى بعد إسلامه استمر في التدريس.
1: حتى بعد إسلامه. نعم.
0: جميل.
1: نعم. فأقول مجرد يعني قناعة هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها بالإسلام دون إكراه ودون إجبار، يأتي للإسلام طواعية واختيارا، قناعة قلبا وعقلا، يعني رضا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله يعني تأثيره النفسي على الآخرين كبير للغاية، وقد يكون أكبر أثرا من الدعوة المباشرة لنفر من الناس.
0: يعني نتحدث عن إنسان دخل إلى الإسلام من خلال آية. ماذا عن الذي ترجم القرآن الكريم؟
1: نعم.
0: إيبي إيرفينغ.
1: نعم.
0: ماذا يمكن أن تحدثنا عنه؟
1: أيضا يعني توفى بروفيسور إيرفينغ منذ سنوات قليلة، وترك ثروة دعوية هائلة على رأسها ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية.
0: ما شاء الله.
1: هذا الرجل قابلته في أوائل الستينيات في مدينة كامبريدج.
0: نعم.
1: كنت أنهيت رسالة الدكتوراه، وأعلن عن اكتشاف أو تصنيع الميكروسكوب الإلكتروني الكاسح اللي يسمونه سكانينج إلكترون مايكروسكوب، وشركة منتجة كانت في مدينة كامبريدج واسمها كامبريدج ساينتيفيك انسترومنت كومباني، شركة كامبريدج للأدوات والأجهزة العلمية.
0: بين قوسين الدكتوراه التي حصلت عليها هناك، يعني عن ماذا كانت تتحدث؟
1: عن خامات الفوسفات في وادي النيل، وتحديد عمرها بدقة شديدة حتى يمكن تتبعها في الصحراء المصرية.
0: فقط. نعم. أسأل فضيلة الدكتور. نعم. لأولئك الذين يعتقدون أن الإسلام أمرنا فقط أن نتعلم أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وبيننا فضيلة الدكتور الذي تعلم من علوم الله عز وجل ما ينفع به الأمة. نعم. وأيضا كان خبيرا في علوم الأرض. يعني عندما نقول قابل فلان وقابل فلان، روبرت كرين، تي في إيرفينغ، المشاهير من العلماء، لم يقابلهم شخص لا يعلم من دينه إلا الصلاة والصوم، وهي على العين والرأس، لكنه كان يحدثهم بلغتهم، بلغة عصرهم، باللغة التي يفهمون بها. نعم.
1: فطبعا في وجودي في مدينة كامبريدج زرت جامعة كامبريدج، فشاءت إرادة الله أن تقع عيناي على إعلان عن مؤتمر دولي للغات الحديثة. وأنا لست مهتما باللغات الحديثة، لكن وجدت أحد الموضوعات صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى غير اللغات العربية، أي نقل يعني إلى اللغات الأخرى غير العربية. فقلت والله أحضر هذه المحاضرة أرى ماذا سيقول الناس في هذه القضية. فوجدت شيخا وقورا يتحدث عن القرآن الكريم بعاطفة دافقة وبحب شديد، ويقول الذي يريد أن يتعرف على القرآن الكريم لابد له من تعلم اللغة العربية.
0: جميل.
1: وضرب مثل قال أنا حاولت أن أترجم فاتقوا الله حق تقاته، لم أجد في اللغة الإنجليزية ما يساعدني على نقل هذا المعنى الجليل إلى لغة الإنجليزية. قال التقوى مزيج من الاحترام والخوف، مزيج من الهيبة ويعني الود، يعني هذا المعنى لا أجده في اللغة الإنجليزية
0: حتى في اللغة العربية. يعني اليوم يعني بعض المحاضرات عندما يقول الخطيب اتقوا الله،
1: نعم،
0: علما أنه في القرآن الكريم ما وردت اتقوا الله إلا وبناء على عمل،
1: نعم،
0: فيقول نعم اتقوا الله ولا تدري ما اتقي الله، اتقي نعم الله في العمل في الإخلاص في التقوى،
1: نعم، بس على نعم الأقل في اللغة العربية التقوى لها معنى.
0: نعم.
1: فهو جلس يضرب نماذج من هذه الصعوبات التي لقيها في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. فقابلته بعد المحاضرة وسألته، يعني أنا سلمت عليه وحييته على أشكرته على ما قال، ما علاقتك بالقرآن؟ قال أنا مسلم وعائلتي مسلمة، زوجتي وابني وبنتي مسلمين. فالمهم تواعدنا على اللقاء، وكان وقتها يعني في مؤتمر للطلبة المسلمين في اسكتلندا شمال الجزيرة البريطانية، فدعوته لحضور هذا المؤتمر، وخطبت الإخوة المعدين للمؤتمر أن يرسلوا له ولزوجته بطاقتي سفر بالطائرة حتى يشاركنا في هذا المؤتمر. فرفض أخذ البطاقتين وقال أتريدون أن تحرمونني من الأجر للذهاب إلى هذا المؤتمر؟ أنا قادر أن أدفع ثمن هذه البطاقات، وأنتم طلبة فقراء، رد إليهم بطاقاتهم وسأذهب على نفقاتي الخاصة.
0: يعني ربما يحدث هذا كثير
1: عند واحد غربي، صعب جدا،
0: صعب غربي، وللأسف يعني للأسف هناك من يعني يقدم له المال ليحاضر، نعم، ويأبأ إلا تكون خمس نجوم وطائرة، نعم، خاصة، نعم، وعمل، نعم، فقط إشارة يعني إلى ما، نعم، يقدم للإسلام،
1: نعم،
0: من،
1: نعم،
0: من الذين يقتنعون بأن هذا الدين يجب أن،
1: نعم،
0: يخدم،
1: نعم،
0: لا أن، نعم، يخدمه الإسلام.
1: نعم. المهم التقينا في غلاسكو وذهبنا لهذا اللقاء، فوقف هذا الرجل يخاطب المسلمين.
0: نسمع مع فضيلة الدكتور زغلول النجار ما جرى مع هذا الشاب الذي كان له الفضل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وصلنا إلى المؤتمر الذي وقف فيه خطيبا يحدث الناس. ماذا قال؟
1: قال يا معشر المسلمين، أنتم نمتم طويلا وتخلفتم كثيرا، وتركتم غيركم يسبقكم في أمور الدنيا سبقا هائلا، والمفروض فيكم أنكم حملة اللواء وقادة الأمم وناصحوها، فأنا الآن الأوان لكم أن تستيقظوا من نومكم، وأن تستشعروا مسؤوليتكم، وأن تحملوا الأمانة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى على عواتقكم، وأن تقودوا البشرية من جديد، لأن التقدم العلمي والتقني الذي انفصل عن الالتزام الديني والأخلاقي أضر بالمجتمعات البشرية ضررا بليغا. وقال في هذا المعنى كلاما كثيرا، ثم ختم خطبته بقوله أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا، ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا، وأنا أفتح بهم الأمريكتين.
0: الله أكبر.
1: نعم. يقول
0: هذا هو تي بي إيرفين.
1: هذا تي بي إيرفين.
0: نعم.
1: يقول والله
0: كم كان عمره يعني؟
1: لا في كان بدايتي في الخمسينات وتوفى، نعم، كبيرا
0: عندما بدأ في نعم دخول الإسلام.
1: لا ودخل سنه 17 سنة سأروي قصة إسلامه.
0: نعم.
1: بعدين يقول بالرغم من تخلفكم تستطيعون أن تجبروا الغرب المستعلي بتقدمه العلمي والتقني، المستعلي بثرائه المادي، المستعلي بدعاواه الكاذبة، تضطرون هذا الغرب أن يجثوا على ركبه أمامكم بالإسلام.
0: الله أكبر.
1: وقد يماتوا ويعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر وأنا أفتح بهم الأمريكتين. المهم توثقت الصلة بيني وبين هذا الرجل فعلمت أنه أسلم في سن 17. شغف في هو من أصل كندي شغف بعد دراسته الثانوية أو في نهاية دراسته الثانوية باللغة الأسبانية فبدأ في دراسة اللغة الأسبانية في سن مبكرة وهو لا زال قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية فوجد أن في اللغة الأسبانية ألفاظ كثيرة لها أصول عربية فبدأ يسأل العرب من حوله وكان عددهم قليل في هذا الوقت فكانوا يجيبونه بلهجة عامية فقال ليست هذه هي الكلمة في اللغة الأسبانية فحينما نظروا معه في بعض الكلمات قالوا له هذه هي العربية الفصحى قال أنتم عرب لا تعرفون العربية الفصحى قالوا والله إذا أردت أن تعرف العربية الفصحى فاقرأ القرآن فأتي له ببعض ترجمات القرآن الكريم التي تحوي النص العربي والترجمة إلى اللغة الإنجليزية فبدأ يهتم باللغة العربية وأتقن اللغة العربية من خلال قراءته للقرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإنجليزية ومن خلال اهتمامه باللغتين العربية والأسبانية شرح الله صدره للإسلام فأسلم
0: سبحان الله.
1: وأسلم في حدود 17 من العمر ودرس الماجستير ودرس الدكتوراه في جامعات كندية ومن أرقى الجامعات يعني من أعظم الجامعات الكندية وحصل على الدكتوراه ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية قال ما من جامعة تقدمت إليها إلا ورحبت بي لمؤهلاتي العالية يسمحون لي بتدريس الإسلام سنة واحدة فيرون المد الهائل من الناس لقبول الإسلام دينا فيمنعونني من التدريس
0: الله أكبر
1: يقول اجلس خذ مرتبك ولا تدرس أو درس أي شيء آخر
0: في بلاد الحرية مرة أخرى
1: في بلاد الحرية نعم
0: مرة أخرى
1: نعم. نعم طبعا انتهى به المطاف في جامعة تنسي وأنا زرته في هذه الجامعة جامعة تنسي ووجدت أنه مستاء لأنه قالوا له درس أي حاجة إلا الإسلام فكان يدرس اللغويات الحديثة نعم قابلته يعني في السبعينات وأخبرني أنه أتم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وقال أن ترجمة عبد الله يوسف علي وهي من أرقى التراجم
0: نعم.
1: والترجمة الوحيدة التي قام بها مسلم في هذا الوقت قال مكتوبة باللغة الشكسبيرية اللغة الشاعرية
0: نعم.
1: يعني التي لا يفهمها كثير من الأمريكان في هذه الأيام
0: وهذه الكلمات.
1: فقال أنا أردت أن أكتب هذه ترجمة جديدة للمعاني القرآن الكريم بلغة مبسطة حتى يفهمها الأمريكان وقام بهذه الترجمة وكتب يعني تعليقا في الهامش لمعاني الآيات والله أذكر أنه أوقفني في الطريق يعني كنا في مؤتمر إسلامي وخرجنا سويا أوقفني في الطريق وأخرج من سيارته 4 كراتين ضخمة فيها هذه الترجمة بخط يده قال أنا وزوجتي أنفقنا عمرنا في إعداد هذه الترجمة فأنا لا أملك المال الكافي لنشرها
0: لا يوجد لدينا مال سيد نعم. الكريم في المال العربي نحن قوم فقراء نعم. لم يعطنا نعم. الله مالا نحن نعم. نعيش في أدنى الأرض لا نملك حتى أن نخدم كتاب الله الحمد لله يعني
1: نعم.
0: هناك بشائر خير لكن
1: نعم.
0: أن يتوقف إنسان
1: نعم.
0: مثل هذا
1: نعم.
0: عند يعني دعم مالي
1: نعم. فطفت به بعض الدول العربية من أجل أن نجد من يعينه على نشر هذه الترجمة التي يعتقد هو أنها من أهم التراجم لمعاني القرآن الكريم لرجل عاش في الإسلام أكثر من 50 سنة فهم الإسلام ومارس الإسلام درس في عدد من الجامعات العربية منها جامعة بغداد كان التزامه للإسلام واضحا للمجتمع الذي يحيا فيه وضوح الشمس في رابعة النهار لم نجد من يعينه للأسف الشديد
0: الله أكبر.
1: نعم
0: يعني فقط أنا هذه نعم. الحادثة يعني تثيرني جدا.
1: نعم.
0: كم سنة أنفق من عمره ليترجم القرآن؟
1: أنفق 40 سنة تقريبا يعني.
0: ليترجم القرآن.
1: ترجم عن القرآن.
0: ثم كم نعم. سنة بقي ينتظر من يمول طباعته؟
1: 20 سنة. يعني ومات في أواخر السبعينيات 78 79 سنة.
0: و 60 سنة وهو يعمل نعم. من أجل القرآن.
1: نعم.
0: ولا مجيب.
1: نعم. فاضطر أن ينشر ما يسمى مختارات من القراءة النبيلة، يعني الآيات التي أثرت فيه selections from the noble readings، يعني نشر بعض ما نشر، ثم اضطر في آخر حياته أن يطبع هذه الترجمة على نفقته الخاصة، ولكن لم يكن ماله يكفي لنشر التعليقات على هذه الترجمة. وأنا قابلت أحد يعني الناشرين الذي يريد إعادة نشر هذه الترجمة من جديد وهو في الأردن، فقلت له أستحلفك بالله أن تضيف التعليقات، لأن الرجل كتب في مقدمة هذه الترجمة معبرا عن حزنه الشديد أن ماله لم يمكنه من طباعة هذه الترجمة بالتعليقات الهامشية التي تشرح كثيرا من معاني الآيات، والتي لا يمكن للأجنبي أن يفهمها من الترجمة الحرفية لنص الآية.
0: يعني فضيلة الدكتور، يعني دعني أتحدث ولو كانت بمنتهى الصراحة، يعني ماذا نصنع عندما نبني آلاف المساجد بملايين الدولارات، نزخرفها، نضع فيها يعني كل التقنيات الحديثة، عندما نأتي إلى كتاب الله الذي يمكن أن يفهم من خلال لغة القوم؟ يعني مهما وصل العرب إلى قدرة على الترجمة لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ترجمة هذا الإنسان الذي عاش بينهم ويتقن هذه
1: اللغة. أستاذ اللغويات الحديثة في عدد من كبريات الجامعات، دكتوراه بتاعه من جامعة ماجيل، أعظم جامعة في كندا، وإحدى 4-5 جامعات كبرى على مستوى العالم. يعني ليس رجلا هينا في مقامه ولا في علمه.
0: أنت اطلعت على بعض هذه الترجمات؟
1: نعم نعم، عندي نسخة كاملة من كل كتبه.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: حتى الآن لم تطبع؟
1: يعاد طباعتها باختصارها هذا الذي لا يفي بما كان يطمح الرجل إليه.
0: يعني ما أحرى أن يستمع الآن بعض هؤلاء الذين يغارون على دينهم، رجل أنفق 40 عاما ثم 20 عاما ينتظر من ينفق على طباعة كتاب الله عز وجل. يعني هذه
1: الكتاب
0: مصيبة.
1: الذي إذا وفرناه في أغلب مكاتب العالم ترجمة صحيحة له لفتح الله قلوب الملايين به، لأن غالبية الذين أسلموا والله بآية واحدة أو بعدد من الآيات أو بقضية محددة، في الوقت الذي نجد أن الغرب حاول ترجمة معاني القرآن الكريم بواسطة عدد من الشياطين، فمن أوائل هذه الترجمات ترجمة قام بها السفير الفرنسي في القاهرة في القرن 19 الميلادي، وترجمت هذه الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وقدمها لها رجل اسمه سيل بمقدمة في أكثر من 40 صفحة يطعن فيها في نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: ترجم القرآن فيها طعن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. ويترجم ويكذب ويلفق ويزور، ويقول أمه هاوية، يقول يسبون الرجل بشرف أمه ولا يعرف أن هذا عن جهنم.
0: يعني الله أكبر.
1: نعم نعم.
0: يعني وهذا وجد من يطبع له، وجد ترويجا لكتابه.
1: طبعا. وهناك ترجمة ليهودي عراقي اسمه داود تسيء إلى الإسلام إساءة بالغة، طبعت بملايين الأعداد ووزعت في العالم الغربي على نطاق واسع، ونحن 1.5 مليار مسلم لا نستطيع أن نطبع ترجمة تي بي إيرفينغ الذي أفنى حياته خدمة لهذا الدين.
0: يعني أنا أذكر تماما، أنا وقعت بين يدي ترجمة للقرآن الكريم من إحدى الدول، عندما يصل إلى قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يترجمها ليقول they are trousers for you and they are skirts for you، هم بناطلين والآخرين تنانير لها. يعني تصور هذه الترجمة.
1: وهذا مقصود، هذا مقصود يا أخي، يعني ليس عفويا. يعني ترجمة داود العراقي الذي يتقن اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مليئة بالطعون. يعني ترجمة سيل هذا الذي ادعى أنه يعني بلغ جهدا عظيما في الحرص على نقل المعنى بأمانة، مليئة بالتزوير، مليئة بالتضليل، مليئة بالكذب الصراح. ويعلم أنه يكذب ويضلل ويحرف.
0: حتى هذه اللحظة يعني قبل فترة سمعنا وسمعت قضية الفرقان الحق التي نشرت في عدد الدول العربية، المحاولات الدائمة، ولكن بين يدينا ترجمة لا تزال يعني خبيئة الأدراج، وهي كما ذكرت وتعرف الشخص عن قرب قد اعتنى بها عناية شديدة. لا أستطيع أن أقول في ختام هذه الحلقة متى نعود إلى ديننا، متى نخدم ديننا الخدمة الصحيحة. أقول مرة ثانية، يا من تبنون المساجد ألا تريدون أن تعلموا هذا السجد؟ عندما نبني المشفى ألا يجب أن ننفق على الطبيب؟ بين أيدينا كنوز يجب أن نتعرف عليها، يجب أن نفتح الدنيا بكلام الله عز وجل قبل أن نفتحه بكثير كثير كثير. يجب علينا أن ندرس أولويات إنفاقنا، يجب علينا أن نهتم بأولئك الذين قدموا وفنوا حياتهم لأجل هذا الكتاب العظيم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن بني إسرائيل، سنتحدث عن أولئك اليهود، كيف يذكر في القرآن أن الله عز وجل فضلهم على العالمين، وبالمقابل نعلم أن الله عز وجل جعلنا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. ماذا عن هذا التفريق؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عن نفسه تبارك وتعالى، فما أعظم الموحي وما أصدق من أوحي إليه. قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما أعظم هذه الآية وما أحوجنا للوقوف عندها وتأمل معانيها. إخبار من الله عز وجل عن نفسه تبارك وتقدس، إخبار بأنه غفور رحيم وبأن عذابه أليم شديد. هكذا يعيش المسلم بين جناحي الخوف والرجاء. لا تصلح النفوس إلا بذلك. لن ينتفع العبد بمجرد علمه بأن الله عز وجل غفور رحيم، فقيمة ذلك أن يدعوه إيمانه بمغفرة الله عز وجل إلى سلوك أسباب المغفرة والمبادرة بالتوبة. ولذا كثيرا ما تقرن المغفرة في القرآن بالدعوة إلى التوبة. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. ولذلك كثيرا ما تقرأ المغفرة في القرآن بالدعوة إلى التوبة. في سورة الزمر يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كما أن علم الإنسان بمغفرة الله عز وجل وعفوه ينبغي أن يصاحبه أيضا علمه بشدة عقابه وأليم أخذه، فقد قال سبحانه: إن أخذه أليم شديد. الكثير من المسلمين اليوم يستهين بركوب المعاصي ويلهث وراء الشهوات ويستهين بالخطايا، ويبادر من ناصحه بأن الله غفور رحيم، وينسى بأن من أخبر بسعة مغفرته قد أخبر أيضا بسرعة عقابه، فقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي مقابل من أفرطوا في الرجاء هناك من أفرطوا في الخوف واليأس، أو أفرطوا في ذلك في حديثهم مع الناس ووعظهم، فهم لا يفتحون باب الرجاء للناس، لا يحدثونهم عن سعة رحمة الله عز وجل وعظيم عفوه. النفوس أيها الإخوة لا تصلح بالرجاء وحده، فالرجاء وحده مدعاة للاستهانة بالحرمات والتقصير في الحقوق، كما أنها أيضا لا تصلح بالخوف وحده، فالخوف وحده مدعاة لليأس والقنوط، بل ربما عاق الخوف صاحبه عن التوبة. فالقانط من رحمة ربه لا يلوح أمامه أفق التوبة، قد غرق في بحر الخطيئة فلم يلح أمامه شاطئ النجاة، وغشت على بصره ظلمة المعصية فلم يبصر ضياء التوبة. أخبرنا الله بهما معا لنعيشهما معا ونستحضرهما معا، فتصلح حالنا بإذنه ويشملنا بعفوه ومغفرته. جعل الله وإياكم ممن شمله بعفوه ومغفرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مشهور في سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن في أوقات أقرب لاستجابة الدعاء، ربنا قريب مجيب. بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصي الصحابة إن هم يختاروا أوقات معينة يدعوا فيها. فأنا هقول لك دلوقتي على 8 أوقات حاول إنك أنت تدور عليهم وتدعي فيهم باللي نفسك فيه. الوقت الأولاني بعد ما تخلص صلاة الفرض بتاعتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأوقات أسمع؟ أسمع يعني أكثر إجابة من الله، ربنا يسمع دعائنا فيها. قال في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. دبر يعني بعد. فأنت لما تصلي صلاتك، صلوات الخمسة من الفجر للعشاء، ما تستعجلش، اقعد على سجادتك كده كنت في بيتك أو في بيت ربنا سبحانه وتعالى ودعي. ده وقت الاستجابة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ياخد بإيد سيدنا معاذ بن جبل يقول يا معاذ إني لا أحبك في الله، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فوصى يدعي بالدعاء ده بعد الصلوات المكتوبة. فالعلماء قالوا ده دليل إن ده وقت استجابة، فده أول وقت من أوقات الاستجابة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت الثاني النبي قاله في الحديث في جوف الليل الآخر. لو اعتبرنا أن الليل من المغرب لغاية الفجر قسمه على 3، فلو اعتبرنا مثلا أن المغرب 6 والفجر 4، اقسم المسافة دي على 3 وتعالى في الآخر تلت، ده اسمه التلت الأخير من الليل. التلت الأخير من الليل ده قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا حين يكون الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ينادي على العباد هل من تائب فأتوب عليه. فالعايز يرجع لربنا ربنا بينادي عليك. هل من مستغفر فأغفر له، اللي مستحضر ذنب وعايز يعتذر عنه ويتأسف لربنا استغفر في الوقت ده. هل من سائل فأعطيه، أي حد فينا عنده حاجة محتاجها من ربنا ما تأثرش في حق نفسك وتدعي في الوقت ده وتصحاله مخصوص، ودي من السنن المنسية. الوقت الثالث بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الأذان بيأذن، كنت قادر أنك أنت تخلو كده بربك تتجه للقبلة، دي أحلى حاجة. ما قدرتش ارفع إيديك بس، وارفع إيديك كده يا رب بالحاجة اللي أنت عايزها. أول ما تخلص الأذان وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لآخر الحديث، ارفع إيديك وكمل، كمل واطلب اللي انت عايزه، لا يرد بين الأذان والإقامة. بعد كده الدعوة بتاعة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم الأجازة، يوم الخروج، يوم العيلة، بس ما تحرمش نفسك من ساعة الاستجابة دي اللي قال فيها صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله بشيء من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. أي حاجة انت عايزها بس ادعي. والعلماء ليهم 3 أقوال في الساعة دي. قالوا إما من وقت صعود الإمام على المنبر لغاية آخر الصلاة، الفترة اللي المسلمين فيها يكونوا في صلاة الجمعة، أو بعد العصر، أو آخر ساعة قبل المغرب. في وقت الإمام على المنبر لغاية ما يخلص الصلاة، يا إما بعد العصر مباشرة، يا إما آخر ساعة قبل أذان المغرب. بعد كده الوقت المشهور اللي أنا وإنت عارفينه بس ساعات بنستعجل في السجود. قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فادعوا فيه قامنا أن يستجاب لكم. قامنا يعني أقرب، أقدر أن يستجاب لكم. والحديث اللي أنا وإنت عارفينه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. لو أنت بتصلي صلواتك الخمسة وبتسجد ومش بتدعي، بتقول سبحان ربي الأعلى وبتقوم، أنت مقصر في حق نفسك، لأنك يقينا عندك احتياجات من ربنا سبحانه وتعالى. وأول احتياج عندك من ربنا إن ربنا يعافيك ويحملك النعمة اللي عندك، وعندك حاجات كتير
2: في عالم المعاني المشاعر بتدور عليها تسكن قلبك، وفي عالم المباني ما تحتاجه من المقتنيات اللي نفسك فيها عشان تقوم بيها حياتك. فادعي في السجود. بعد كده دعوة الصائم التي لا ترد، اللي قال فيها صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم. أولهم الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. فوانت بتفطر أول ما الأذان يأذن اجرح صيامك ببلحة أو ببق مية وقعد ادعي. تجرح صيامك الأول ليه؟ لأن سيدنا النبي قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فما تقعدش تدعي وانت لسه ما جرحتش صيامك، اجرح صيامك اقعد ادعي، وبعدين بعد كده صلي المغرب وكل وكمل بقيت يومك. الوقت قبل الأخير اللي يقلق وهو نايم، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من تعار بالليل، كأنه كده ايه الغطى وقع من عليه فقلق، من تعار بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم استغفر غفر له، فإن دعا استجيب له. وقت من الأوقات اللي مش سهلة واللي مش مشهور حتى أن ده وقت استجابة الدعاء. لكن رقم 8 آخر وقت بقول لك عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في استجابة الدعاء، لما تلاقي قلبك عايز يدعي. إذا ألهمت الدعاء فاعلم أن الله يريد أن يعطيك، فادعي دلوقتي أيا كان من الأوقات السبعة اللي فاتوا أو ما كانش من الأوقات دي. لو حسيت أنك أنت عايز تقول يا رب يبقى أبواب السماء مفتوحة. فدول 8 أوقات في سنة النبي دور عليهم أقرب لاستجابة الدعاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم قصة شابة تربت في خير بيت وجد على وجه الأرض. من أبوها؟ أبوها خير البشر على الإطلاق، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أمها؟ سيدة النساء، نساء العالمين في زمانها، خديجة بنت خويلد. من أبوها ومن أمها؟ هل وجدتم نسبا خيرا من هذا النسب؟ إنها البنت الأولى لرسول الله، اسمها زينب، زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم إليها ابن خالتها، خالتها منه؟ هالة بنت خويلد، اسمه أبو العاص ابن الربيع. تقدم إليها ليتزوجها قبل الإسلام، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة يسيرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب من أوائل من دخل في الإسلام على طول. أمها دخلت على طول، ما طولت زينب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت لزوجها وهي فرحانة الحين تدعوه للإسلام، أما أبو العاص رفض. لما يا أبو العاص؟ تحبه زوجها وهو يحبها. قال لا، ديني وديني وآبائي وأجدادي، هذا الذي منع أهل قريش من الإسلام، منع أبو العاص ابن خالة زينب وزوجها وحبيبها، دعته للإسلام لكنه لم يستجب. لا آذاها ولا عاداها ولا ضايقها، أنت مسلمة افعلي ما تريدين، أما أنا لن أسلم. كفار قريش جولة قالوا لا، أتركها أتركها، اشتبي فيها، هذه فارقت ديننا ودينا، نعطيك أفضل امرأة عندنا. وهو رجل يعني سيد في قومه، أبناء سادة، ومع هذا رفض أن يفارق زوجته وإن لم تكن على دينه، وهي كذلك لم تفارق زوجها. طيب ليش؟ كثيرون فارقوا أزواجهم خاصة لما صارت الهجرة وراحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أزواجهم. زينب كانت تحبه، تحب زوجها أبو العاص، وهو كذلك يحبها. ترى هذه قصة حب، قصة حب في بيت رسول الله. امرأة أسلمت، زوجها لحين ما أسلم. طيب تقول لي ليش ما افترقوا؟ لأن الله يحرم أن المرأة المسلمة تظل عند كافر. إلى الآن في تلك السنين ما نزل التحريم. متى نزل التحريم؟ بعد الحديبية السنة السادسة. الحين ما نزل التحريم، لا زالت زوجته. طيب ماذا تفعل زينب؟ ما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال زوجها لم يسلم. السنة الثانية للهجرة بدأ كفار قريش يتداعون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، عير أبي سفيان، وتعرفوش اللي صار، غزوة بدر الكبرى. زوجها قال أنا بروح، فحاولت أن تمنعه، قال ما أقدر، كل الناس رايحين وأنا ما أروح، قومي هذيل. يا زينب اجلسي، تخيل رايح يقاتل أبوها، لكن لا زالت هي معاه وهو معاها، يحبون بعض. راح وين؟ معركة بدر، وصار ما صار، ورجعوا الناس وهي ناطرة إما زوجها يصير في شيء أو أبوها، هي خايفة على الأثنين. رجع الناس تسأل عن زوجها، مات؟ ما مات. وينه؟ أسر مع الأسرى. طيب ماذا نفعل؟ خايف على زوجها الحين بعد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الفداء، اللي بيفدي واحد يدفع مكانه، فجمعت كل الفلوس اللي عندها، وكان عندها قلادة زينب أمها معطتها إياها هدية من أمها خديجة لما تزوجت العاص، فحطت القلادة والمال وأرسلته للمدينة مع الرسول اللي ماخذ الفدية، كل واحد أخذ منها الفدية، وأخذ وجمعها وذهب إلى المدينة. هذا المال لفلان، هذا لفلان، هذا لفلان. فلما جاء بالقلادة والأموال ووضعت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمن هذا؟ قالوا هذا فداء أبو العاص ابن الربيع.
رق النبي صلى الله عليه وسلم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر منه، تذكر خديجة زوجته، وعرف أن بنته معطيه هذه القلادة. قال إن شئتم، جمع الناس، إن شئتم أرجعنا هذه القلادة لزينب وأطلقنا أسيرها، نكتفي بالمال ونرجع لها القلادة. وافق الصحابة كلهم، شو ما يوافقون، هذا رسول الله. وشرط شرط على أبي العاص، قال له شرطي إذا رجعت لمكة تطلق بنتي وتخليها تهاجر وتأتي المدينة، خلاص ما لها قاعدة وياك بعد اليوم، بعد اللي صار أبي بنتي تأتي إلي. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى بعهده. أبو العاص ما كذب على رسول الله أبدا. ولما جاء مكة قال لها الحقي بأبيك، هي فرحت فرح شديد أن رجع، لكن الحزن بعد أنها ستترك زوجها على كفره. جاءت زينب إلى المدينة وظلت سنوات، طيب خلاص افترقي عن زوجك، تزوجي واحد ثاني. أبدا أبدا ما رضيت تتزوج واحد ثاني، ناطرة زوجها يمكن يسلم يوم من الأيام. بعد 4 سنين، سنة السادسة للهجرة، طالع أبو العاص بمال لقريش رايح تجارة للشام، سرية من سرايا المؤمنين قبضت عليه وجايبينه وين؟ المدينة. خذوا المال وهم جايبينه هرب. هرب وين راح؟ راح دخل المدينة في الليل. وين راح؟ وين بيت زينب؟ وين بيت زينب؟ ما حد يعرفه. يسأل الناس وين بيت زينب بنت محمد؟ قالوا هذا. طق الباب على زينب، من؟ قال أنا أبو العاص. فتحت الباب فإذا هو زوجها. يا الله، هم تحبه زوجها، أبو عيالها، عندها من علي وأمامة. دخلت سمعت الخبر، قالت له أصبر لا تطلع. صلت الفجر مع الناس، بعد ما خلصوا الصلاة كانت تقول أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الموضوع، قال تقبلون بجواره؟ قالوا نقبل يا رسول الله. جابه، كان يقول له يا محمد لحين ما أسلم، قال أبي أموالي، تبي تطلقني ترجعني إلى إلى إلى ديرتي، أبي الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن السرية، ترضون تعطون المال ولا لا؟ شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طبعا يا رسول الله، شو ما نرضى، أنت تطلب منا شيء وحنا نردك؟ كل الأموال يأخذها. أخذ مال قريش رجع لهم، أول ما رجع لقريش وزع الفلوس عليهم، هذه أموالك، هذه أموالك، هذه أموالك، يا معشر قريش في شيء تبونه مني الحين؟ في مال ناقص لكم؟ قالوا لا والله، وفيت، رجعت لنا كل فلوسنا مع اللي صار لك، هل بقي لي أحد منكم عندي شيء؟ قالوا لا يا أبا العاص. قال اسمعوا ما أقول. جمع أهل قريش، كان يقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السنة السادسة، شوف، الله أكبر، أبو العاص أسلم، ظل فترة يسيرة في مكة، جمع اللي عنده، تخلص من اللي عنده كله. وين راح؟ رجع إلى المدينة ولحق بزوجته زينب في السنة 27 سنة وهي صابرة عليه حتى أسلم. فجمع النبي بينهما. آخر شيء أدركها أبو العاص مسلما، ظلت معه سنة واحدة بس بعد إسلامه، ثم توفاها الله عز وجل. أي حب هذا، وأي أخلاق هذه من زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حدثتكم أن الناس عند الابتلاء أنواع، لكن أيضا الابتلاء نفسه هو أشكال. فمن أشكال الابتلاء أن يبتلى الإنسان في بدنه فتصيب الأمراض والأسقام والجروح وغيرها. ومن أشكال الابتلاء الابتلاء في الأهل وفي الولد. ومن أشكاله الشهيرة طبعا الابتلاء في المال.